0: الرحيمون يرحمهم الرحيمون يرحمهم الرحيمون.
1: وكما نعلم أن الإسلام وتشريعاته قد حرمت القتل وحرمت سفك الدماء وحرمت الاعتداء على الغير.
2: المخرج من الإرهاب هو أن نعتز بالإسلام، المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين.
3: الوطن يقوم على كاهل ثلاث: فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه.
4: حبك يا تونس يوحدنا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس.

0: أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الستين بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتون يا فؤاد الكريم، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفتاة.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفتاة.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
0: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
2: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في هذا البرنامج، برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
3: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
2: ما زلنا في الحديث على أبواب متن الجزرية، بالتحديد باب المد والقصر. شيخ معز، تقريبا تحدثنا على الأبيات وشرحناها التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله، لكن تبقى بعض المدود الفرعية هو أجملها في معناتها في كلمة واحدة، لكن يحتاج أن نفصلها أو نذكرها، فقلنا هذه الحصة تكون لذكر هذه بعض المدود الفرعية، وحتى المستمعين الأوفياء يأخذوا عليها فكرة، وتكون أسماءها أو المصطلحات معروفة لدى السادة المستمعين.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة. احنا بفضل الله عز وجل كمان نحكينا على الأبيات متاع الباب المهم هذا، باب المد والقصر، وحكينا بالطبع لا ندعي كونه فصلنا القول وحكينا على كل شيء، لكن حبينا نمر باختصار على الأقل حتى تعريف المصطلحات وأمثلة من سور اللي يحفظها أغلب الناس، باش على الأقل حتى كيجي يحفظ من جزء عامة، ولا يصلي الأخ ولا الأخت يصلي في صلاته بشي يجيب السنة مع تمتع السورة، وإلا حتى خذينا أمثلة من الفاتحة اللي هي أم القرآن، على الأقل ينتبه لك المدود هذيك، يحاول يطبقها ويتعلم. وإحنا ديما نقوله معتها الحلقات هذية ولا حجم لا تغني على القراءة على الشيخ طبعا. هذا ديما نأكدوا عليه، نحن لا نزعم أنه باش نعوضوا الشيخ وإلا مش لازم يمشي يقرأ، لا بالعكس، لكن على الأقل ينتبه لها ويولي يرد باله وياخذ تفصيل متاعها من عند الشيخ، وإلا إذا كان أخت تقرأ عند الشيخ هذا كيف كيف تاخذ بشوي بشوية الأحكام هذه، مع على الأقل المصطلحات تولي ما عادش غريبة عليه الإنسان، ولي كي يرد باله كي يعرض المد، على الأقل يعمل حتى كي التدريب الروح كي يعرض المد يقول هاي خلينا نشوف هذايا في أنا قسم الأقسام اللي ذكرهم ابن الجزري وين نحطوه، شنو المقدار متاعه، بشوي بشوي تخلق فيها الملكة هذيك متاع الضبط المدود وفي التلاوة متاعه. فالحمد لله احنا تعرضنا للأبيات، لكن حبينا من باب تتميم الفائدة ولا حاجة هكية، حبينا نتعرضوا الحاجات اللي قد الإنسان ما ينتبهش لها ويقع في الخطأ، وإلا فما حاجات اللي يسمعها العبيد ساعات يصير فيها إشكال معناتها، حبينا باش نتعرضوا لها من باب التوضيح متاعها. وكما قلنا احنا في برشا دروس ندفع كل التعصب وإلا كل الشدة هذيك، احنا القرآن هذا العظيم قرآن معناتها باش يجمع أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الكل، مش باش نجعله باب التفرقة وإلا العصبية وإلا تعمل معناتها كراهية ولا معاذ الله، يعني احنا نتعبدوا في ربي بالقرآن وباش يجمعنا مش باش يفرقنا، عمره ما كان القرآن العظيم باش يفرق أبناء الأمة هذه. فهذا هو القصد من المسائل اللي باش نتعرضوا لها إن شاء الله. أول حاجة حبيت الساعة فما حاجة ساعات يصعب التفريق، معناته هو يقول لك احنا ذكرنا في الفيصل ما بين المد المتصل والمد المفصل كون المد والهمزة يكونوا في نفس الكلمة. حبيت ننبه اللي ساعات في الرسم متاع المصحف يكونوا متصلين لكن هما ياخذوا حكم المنفصل. نعطي ناخذ مثال مثلا اللي هي كلمة موجودة برشا في القرآن، كلمة هؤلاء هي أصلها أولئي، هذا أولئي اسم إشارة في النحو، هذا اسم إشارة، وها هذيك يسميوها حرف تنبيه، حرف تنبيه يدخل على كما احنا أصلا فما ناس يخلوا اسم الإشارة وهذا، هذا هو مش هذا، هو ذا فقط هو اسم الإشارة ذا، وها هذيك حرف التنبيه بيه. من كثرة ما يدخل حرف التنبيه على اسم الإشارة لأن الناس يعتقدوا كان اسم إشارة هو هذا الكل ولا هذه، لا هذيك للتنبيه. فأولئي هو اسم إشارة ويدخل عليه الهاء، هؤلاء. في المصحف الكريم نلقاها كيفاش مكتوب، نلقاها هاء وبجنبها واو، وبين الهاء والواو فما ألف صغيرة والهمزة على الواو. يعني يقول القائل الألف والهمزة كون فرد كلمة، يعني هنا في المصحف كي نجينا نحل المصحف نقام في نفس الكلمة، لكن ننتبه هذيك راهي من باب المد المنفصل. يجي يقول القائل أنا مدام لقيتهم متصلين في نفس الكلمة، ولا التعريف اللي ذكره الإمام ابن الجزري للمد المتصل ما موجود، متصلا هاكم متصلين، ما ذكر للقيد متصلا هاكم متصلين، قولوا له لا هذك. وإن اتصل الحرف المد بالهمزة رسما لكنهما في حكم الانفصال، يعني في الحكم متاعهم منفصلين، نعاملوهم معاملة المنفصلين. علاش؟ خاطر الهاء هذيك ماهيش من أصل الكلمة، أصل الكلمة أولئي، بدليل كونه في القرآن الكريم جاءت اسم الإشارة أولئي مجردة من هاء التنبيه. ربي قال في سورة آل عمران ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، أولئي اسم إشارة من غير الهاء. لكن في أغلب القرآن وفي أغلب كلام العرب يكثر دخول حرف التنبيه على اسم الإشارة، لكن اسم الإشارة هو أولئي والهاء داخلة، داخلة دخول منفصلة. كما يا النداء مثلا كي تقرأ يا أيها مثلا تقرأ يا متصلة بالهمزة، ولكن هي يا ذاك بتاع النداء حرف نداء منفصل، وإن كان متصل في الرسم لكن في الحكم حكم منفصل. يعني نجيش نقول آك ألف والهمزة في كلمة واحدة نمد يا أيها الذين آمنوا مثلا، لا راهو ذاك من قبيل المد المنفصل، تمدوا إذا كان تقرب الوجه الثاني لقالون مثلا وجه التوسط وقتها تمد، أما إذا كان تقرب وجه الأداء اللي نحفظوا به واللي نقرأوا به أيمتنا في المساجد في الغالب وكل شيء اللي هو وجه قصر منفصل راهي ذيك يا أيها، وإن كانت مرسومة متصلة لكن في حكم الانفصال. حبيت ننبه على هذوما.
2: ها أنتم كذلك شيخ
3: كيف كيف, كيف, كيف. ها حرف تنبيه وتخل على أنتم. كيف كيف
2: أوضح
3: تخل على الضمير، ها أنتم ما همش موجودة برشا، أما هؤلاء موجودة في القرآن الكريم موجودة برشا، فها أنتم مواضحها معروفة يعني محصورة ينجم إنسان ما ينتبهش. فقط ملاحظة في سورة الحاقة، ربي يقول على المسلم اللي كان متقي في الدنيا ويلاقي ربي وهو ما معناتها ربي يبشره بالحسن العاقبة متاعه، شي يقول لهم يقول ها ومقرأ ويبدأ فخور بصحيفة أعماله، شي يقول للملائكة ها ومقرأ كتابية، ما يبدأش مستحي بالأعمال متاعه، ما فهمش كل خزي ربي يجينا منه، يبدأ بالعكس إنسان فاز معناتها بشرة بالجنة وبالفوز ويبدأ فرحان بالعمل متاعه. يقول الملك هاؤم، هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ هاك، يعني هاؤم اقرأ كتاب، هاؤم رأي هذا مش كما هي التنبيه، هذا باب مد المتصل، هاؤم كلمة واحدة هذيك مش كما ها أنتم ولا هؤلاء، ماهيش هي تنبيه، هذيك تعاملها مد المتصل مرسومة كلمة واحدة والألف متاعها ثابتة تولي هذيك
2: وفما علامة للمد تكون
3: طبعا احنا بطبيعة هذيك علامة المد هذيك تسهل الإنسان، ما احنا نحب العبد بخلاف علامة المد يزم يكون يعرف ان النبو عليها نجم إنسان ما ينتبهش يقول اي مدام ها ها يجي تعرضوا في صورة الحق ها ومقرأ وكتاب يقول لك كما ها أنتم ها كان المد بالقصر وكهو، لا نردوا بيننا فيها هذيك من باب المتصل بالحق، هذيك متصلة رسما وحكما خلافا لهذا التنبيه. هذه الملاحظة الأولى اللي حبيت نلاحظها، مش ديما نعتمد على الرسم، هذاك علاش أهمية التلقي على المشايخ. ما كانش كان بشي واحد ياخذ بالرسم وكهو ما ينتبهش وديما يمشي، ما تجيش هكاك، يزمو إنسان يعرف.
2: شيخ كذلك حبيت نسألك على الهمز المسهل، كتبدأ فما همزة مسهلة نعرفه في رواية قالون عنا، بعض الهمزات المزدوجة تأتي تسهل الأولى وتحقق الثانية
3: طبعا. أي باب الهمزتين من كلمة هذه،
2: فهنا فيها خلاف كذلك في المد، واللي فيه خلاف معناتها بالقصر والطول أحيانا. بالنسبة هؤلاء إن كنتم مثلا،
3: بالطبع هو هذي المد، هو المد متاعنا لهنا شنو هو؟ مو مد ود واجب هو ولا؟ لأن هؤلاء هذايا مد واجب.
2: مد واجب.
3: به التعريف متاع المد الواجب شنو؟ قلنا يزم حرف مد بعده همزة متصلين في كلمة واحدة. به، لكن لهنا الهمزة طرأ عليها حاجة جديدة، حكم جديد ما يمكن تعرضوا له إن شاء الله كي نحكيه شوية على القراءات والفروق بين القراء وبين أصول القراءات العشر إن شاء الله فيما سيستقبلنا إذا شاء ربي يسر لنا. يعتري حكم تسهيل كما قلت أنت شيخ، خطر العرب تستثقل تتالي همزتين، فما العرب اللي خليه على أصله يقول هؤلاء إي إي يقرأ إي إي لا إشكال، وفما العرب تستثقل تتالي همزتين فمش كون يسهل الأولى، فمش كون يسهل الثانية، فمش كون ينحي الهمزة جملة. العرب بتعاملها ببرشة طرق متاع تعامل. بالنسبة لروايتنا احنا ديما نحكيو عليها نخصوها لخصوصية معناتها انتشارها في بلادنا، مش معناتها الكل قرآن وكلها روايات متواترة، لكن احنا معناتها الأغلبية المستمعين الكرام باش يتعرضوا للأحكام رواية قالون، فهذاك علاش نشيروا الأحكام العامة وساعات نخصوا رواية قالون بالبعض الكلام يعني. فلهنا قالون باش يسهل مثلا هؤلاء اي اي اي هذيك متاع هؤلاء باش يسهلها. التسهيل هذاك هل أثر على الهمزة وإلا لا؟ يعني هل أثر على الشرط متاع المد الواجب حرف مد بعده همزة؟ هذيك بعد همزة محققة، هذيك قولا واحدا. هل التسهيل يخرجنا من التعريف ولا ما يخرجناش؟ في خلاف، اللي قال لي ما التسهيل هذيك حاجة عارضة وقاعدة همزة، قعدنا في الشرط يعاملوا عن معاملة المد المتصل ويمد بالتوسط، واللي قال لي بما أنه تسهلت ما عادش الصعوبة هذيك متاع تليق الهمزتين موجود، وما عادش التعريف متاع الهمز متحقق بالكلية 100% فطاح، ولي ما عادش فما موجب لزيادة المد على المد الطبيعي، ولي عبارة مد ما بعدوش همزة ونولي مد طبيعي بالقصر. فيه الوجهين، فيه فما بالطبع ذي المد العارض والأصلي فيه برشة تفريعات وبرشة اقتصرنا على حاجة معينة وكاو.
2: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك.
1: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: طيب أحكينا في الفاصل الأول على هاء التنبيه كيف تدخل على الكلمة كيف هؤلاء، كذلك أحكينا على التسهيل، هذا كله معناتها قلنا يأثر على التسهيل، مثلا يأثر على مقدار المد، فما شكون ياخذه بالقصر وفما شكون ياخذه
1: قد يأثر وقد لا بحسب يعتبر الأصل ولا يعتبر العارض. هل التسهيل هذاك خرج الهمزة من صفتها ولا ما خرجهاش، معناتها هل خرجنا من التعريف ولا ما خرجناش من التعريف، هذا هو الاعتبار يعني.
0: طيب شيخ معز نحب نسألك، هل يمكن الخلط بين مثلا في المد المنفصل ينجم الإنسان يقرأ بالقصر ويخلط ما بين القصر والتوسط في التلاوة متاعه؟
1: لا بالطبع، هو ساعة إذا كان قراء حاجة أنت يا إما كي تقرأ بال، ما احنا قلنا المد المنفصل من باب المد الجائز، الجواز هذا مش بالتشهي، الجواز عنده مستند. يعني مثلا أنا كي نقول علاش احنا قلنا علاش مرتبة المد المنفصل دون مرتبة المد المتصل، علاش المد المتصل ما فيهش خلاف، ما اختلفوش فيه أهل النقل أهل الأداء، على خاطر الهمزة والمد لا يمكن الفكاك بينهما، ما لا ينفكان معناتها في نفس الكلمة، ما عندكش مهرب منهم من التلاقي ما بيناتهم، ما عندك حتى حل، الاتصال بينهما شديد لوقوعهما في كلمة واحدة. في المد المنفصل صحيح أنا عارف مد وعنا همزة ومتصلين لاصقين في بعضهم، مش متصلين بمعنى كانوا في كلمة، متصلين يعني كانوا النطق بالحرف المد يليه مباشرة النطق بالهمزة، لكن هنا كل واحد وقع في كلمة فيمكن التفريق بينهما بالوقوف على اللفظ الأول، كما نذكر مستمعين الكرام وقت أخذنا مثال سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر مثلا، وإلا ربي قال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا إذا كان وقفت عليها أنا إنا ما عادش فما همز، يعني بطبيعتنا ما عادش فما

0: نعامله معاملة كأني وقفت عليهم ياما تعتبر الكون إمكانية الفك بينهما مؤثرة ولا غير مؤثرة. ما جيش أنت في التلاوة مرة تجيبها هكا مرة تجيبها، يعني هي يا مؤثرة يا غير مؤثرة، ما جيش مؤثرة في كلمة ومن بعد غير مؤثرة في كلمة أخرى ومن بعد نرجع نعتبرها مؤثرة. لا، فما مستند نحوي وأدائي وصرفي وعلم، يعني مش بالتشهي انا ظهر لي بتوا نمد ولا ظهر لي من بعد ما نمدش. القراية القرآن عمرها ما تكون بالطريقة هذه، لازم تكون مضبوطة بالصحة.
1: طيب
0: علمية.
1: شيخ معز، هل هناك انواع اخرى متاع مدود فرعية ما تعرض لهاش الامام ابن الجزري؟
0: بالطبع هو الابواب المد، اذا كان باش ناخذها بالتفصيل، باب المد باب واسعة برشا وفيه برشا انواع برشا اصطلاحات وساعات تسمية تختلف من مؤلف المؤلف. لكن كما قلنا هو المتن هذا وضع مختصرا للمبتدئين، فاقتصر ابن الجزري رحمه الله مثل بمثالين اللي صعيب واحد يبعد عليهم وما يقابلهمش في تلاوة القرآن، اللي هما مد المنفصل والمد العارض للسكون، اكتفى بهذوم. فارتأينا باب تتميم الفائدة، معناتها كونوا نتعرضوا النوع آخر والاثنين من أبواب المد الجائز هذا. فباب المد الجائز منه زاد باب اللي هو يمكن هو ما تعرضلوش ابن الجزري خاطر يخص رواية واحدة ومن طريق واحدة زاد، اللي هو ما يسمى بمد البدل. مد البدل شنو؟ احنا في الاخوه المستمعين كان لاحظوا في الكلام اللي قدمناه الكل، سواء في المد اللازم والف المد الواجب والف المد الجائز، ديما حرف المد يجي هو قبل السبب، قبل الهمزه ولا السكون، ديما حرف المد ثم يليه الحرف الساكن والى الهمزه. لهنا في مد البدل باش تتقلب، باش تولي الهمزه يليها حرف المد. اكل التغيير في الترتيب هذاك ضعف المد، ضعف المد. أغلبية القراء ما زادوهش على المقدار الطبيعي، راو كانوا بمجرد كونوا تأخر حرف المد على السبب متاعه هذا كافي لإلغاء أي زيادة على المقدار الطبيعي، اكتفى بالمقدار الطبيعي. عندنا رواية، بما أنه احنا عندنا شكون يقرأ بها ويحفظوا بها، اللي هي رواية ورش من طريق الأزرق، اعتبر من بعض الطرق متاعه، عنده زادة من طرق اعتباره كان مد طبيعي كما بقية الروايات، كما معناتها من طريق الطاهر بن غلبون وكل شيء التذكرة، لكن عنده من طرق أخرى رأى كونه وإن كان حرف المد متأخر على الهمزة، لكن الشرط موجود والسبب موجود، الشرط اللي هو حرف المد والسبب اللي هو الهمزة، مادام موجودين مادام فما زيادة على المقدار الطبيعي. فما اللي يشكون رواية التوسط وحتى زاد الإشباع، فما المرتبتين موجودين لورش من طريق الأزرق فقط، من طريق الأصبهاني مثلا اللي يقرأ ورش طريق الأصبهاني ماهوش معني بالكلام هذا، يعني ورش من طريق الأصبهاني في المسألة هذه كما قالون وبقية القراء بالضبط يراو كانوا تغيير الترتيب ما بين الشرط والسبب، يعني وليت الهمزة هي اللي سابقة حرف المد، هذا كافي لإلغاء أي زيادة على المقدار الطبيعي. ورش من طريق الأزرق من بعض طرق، ومن أصلها هي طريق التيسير مثلا، خاطر الإمام الشاطبي هو المنظومة متاعه نظم للتيسير، الكتاب التيسير للحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله، رحمهم الله تعالى الزوز. أبو عمرو الداني طريق التيسير اللي هي التوسط في مد البدل، حتى أخوتنا مثلا في المغرب مثلا منتشرة معلوم كانوا القراءة اللي يقرأوا بها أغلبية على رواية ورش من طريق الأزرق يقرأوا بالتوسط في البدل، وذيك هي طريق التيسير، يعني طريقة بعمرو الداني. وفما مرتبة بالطويل مد مشبع، يعاملوه مد مشبع لوجود الشرط اللي هو
1: حرف المد القصر
0: والسبب، والقصر موجود كما قلنا من الطرق، يعني الأطوال الثلاثة موجودة فيه للورش من طريق الأزرق فقط. لأخوتنا اللي يقرأوا الورش طريق الأزرق أو كيرودوا بيرما عندهم حكم خاص، بما أنه مختص برواية واحدة من طريق واحدة نتصور هذاك علاش ابن الجزري في متن مختصر ما تعرضلوش لضعف الباب هذا اللي تأخروا على الأبواب الأخرى. الأبواب الأخرى كل ديما يجي حرف المد يليه السبب.

0: لأنه جاء السبب ثم يلي حرف المد، فهذا حبيت ننبه عليه. فما المد اللين زادة، مد اللين لهنا ابن الجزري تعرض كان حروف المد اللي هي كما قلنا علاش احنا صدرنا قبل ما نتعرضوا للأبيات بالتفصيل، حكينا شوية على الباب شنو يتحدث على شنو بالضبط، يتحدث على حروف المد ألا وهي الألف والواو الساكنة مسبوقة بضمة والياء الساكنة مسبوقة بكسرة. في حروف اللين اللي هي زوز حروف، الواو الساكنة والياء الساكنة كي تبدأ مسبوقة بفتحة، ذي تسمى حروف اللين. على رواية قالون بالنسبة لنا في وسط الكلام معناتها في ما فماش وقف ما فماش مد جملة، معناتها معنيش مثلا معناش كي نقولوا عليهم دائرة السوء والله سميع عليم مثلا سورة التوبة مثلا ما نقولوش ما نطولوش السوء، لا سوى لين مهموز بعده همزة ولا ما بعدوش ما كيف كيف. لكن لهنا في المدلين كي باش نيقفوا مثلا يولي عندي القصر اللي هو حركتين والا التوسط والا الاشباع. واحسن مثال هو سوره قريش مثلا لإله في قريش، او كنلقاو اغلبيه الكلمه اللي نقف عليها في راس الايه اغلبيتهم تلقاها يا واما واو الا يا متعلين، نولي نجم نطولوا فيها هذيك
1: الأطوال الثلاثة.
0: الأطوال الثلاثة بالضبط.
1: بارك الله فيك شيخ معزز، نصل إلى نهاية هذه الحصة مستمعين الأوفياء، على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأول بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: تطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

أسلم ولا تكونن من المشركين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

أحصيناهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

عن اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون

بِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أن أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا مدت إلي كف العبد كفاه، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لي

ولمن حمر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة. الله

ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: هل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
3: أنت باش تاخو حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
4: الفلاح الذي يفلح أرضه ينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلابد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
3: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليساتك ويبارك لك ربي في فليساتك.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
5: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
6: صور مستطابة من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
7: بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة عليهم من الله الرضوان إلى يوم الدين يا رب العالمين. ومع هذا الكلم الطيب الذي اعتدنا وألفنا من قلب أكرمه الحق سبحانه وتعالى بالحديث عن الرعيل الأول في هذا اليوم المبارك الأخر، نتوجه بالشكر دائما وأبدا قبل كل شيء لله أن جمعنا في هذه الرحاب الطاهرة. وأتوجه بالشكر أثني ذلك مع الشيخ قيس بن شهلة إمام وخطيب بجامع الرحمة من معتمدية بير مشارقة. أقول لكم شيخنا الكريم الخلوق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيك أختي أسماء،
7: وإياك.
8: تحية ليك وتحية لكل من يستمعنا عبر موجات إذاعة الزيتونة، هذه الإذاعة المباركة، فجزاكم الله تعالى كل خير. اسمحي لي أختي الفاضلة
7: لكذلك
8: أن أسوق لك بشرة، هذه خاصة بك أستاذة.
7: يا ربي جمعا.
8: يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكل صباح نصطبح على كلماتك الجميلة الرقراقة،
7: الله يعزك،
8: التي في الدين والإيمان من خلف المصدح، والتي تشق طريقها إلى القلوب بدون استئذان. فكل كلمة صادقة تخرج من القلب إلا وتمس القلوب، إلا وتسكن داخل القلوب. فجزاك الله تعالى عنا كل خير، وربي يبارك فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
7: جزاك الله خيرا على هذا التقديم، ونسأل الله الرضا والقبول وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بغيتنا، وحول أصحاب الحبيب ندندن، فعليهم من الله الرضوان. اليوم شخصية جديدة شيخ قيس.
8: طبعا أكيد جدا، نحن لم نبلغ عملهم.
7: أيوة،
8: نحن نطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم في الجنة.
7: أمين.
8: عزاؤنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة.
7: نعم.
8: ونحن نشهد الله تعالى أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب صحابته، ونتقرب بحبهم إلى الله جل وعلا. فسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته، في زمرتهم.
7: أمين.
8: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
7: اللهم أمين.
8: طبعا شخصية اليوم بإذن الله تعالى هو أول الدعاء وسيد التقاة. نعيش هذه اللحظات بين يدي من ضحى بالدنيا من أجل الآخرة، بين يدي من رضي بالفقر بعد الغنى، ومن رضي بالجوع بعد الشبع، ومن رضي بالعذاب بعد النعيم. هذا الصحابي هو درة فتيان قريش، بل غرة فتيان قريش، وأوفاهم بهاء وعطرا وشبابا ونظرة وجمالا. هو لؤلؤة ندواتها وزهرة شبابها وأعطر فتيانها وأجمل رجالها. هو قطب الرحى بين أبنائها. إنه الفتى المنعم المدلل الذي ما نال شاب في مكة ما ناله بطلنا اليوم من النعيم والتدليل. إنه الداعية التقي النقي الزكي الحكيم الأبي. إنه الداعية الذي استطاع أن يغرس للإسلام شجرة مضللة مثمرة في أرض مقفرة. إنه الداعية الحكيم الذي استطاع أن يوقد للإسلام شعلة أو شعلة مضيئة في أرض مظلمة. يا ترى من هذا العملاق؟
7: يا ترى من؟
8: من هذا الحكيم؟
7: جميل المقدمة.
8: إنه أحد السابقين إلى الإسلام. إنه من أوائل من دخلوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إنه نحن اليوم على موعد مع بدري من البدريين الذين قال فيهم سيد الأولين والآخرين: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إننا اليوم مع موعد أو على موعد مع شاب من شباب الصحابة المهاجرين الأطهار. إننا اليوم على موعد مع داعية الخير، إنه مصعب ابن عمير
7: رضي الله عنه،
8: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا تعرف أمة الإسلام عن مصعب؟
7: نعم.
8: ماذا تعرف أخي الحبيب عن مصعب؟ وأنت يا أختاه ماذا تعرفين عن مصعب؟ يا سبحان الله، هؤلاء هم قدوتنا.
7: أي والله،
8: كما قلنا في زمن يعني صارت القدوة فيه تافهة والعياذ بالله. أيوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بنا سريعا. أسلم مصعب في أيام الإسلام الأولى. نريد أن نتعرف على البيئة اللي انشأ فيها سيدنا مصعب. أيوة. مصعب بن عمير كان يرضع النعيم. يعني هذه أقل عبارة نجم نعبر بها على حالة سيدنا مصعب قبل الإسلام. هو رضيع المباهج والنعيم، الفتى الريان المدلل المنعم الذي لم ينل شاب آخر في مكة ما ناله مصعب. والله لقد كان الناس يعرفون أن مصعبا مر من طريق من طرقات مكة هم لا يرونه بل من رائحة عطره. يعيش مصعب في بيت ثراء، أمه خناس بنت مالك، شخصية قوية تهاب إلى حد الرهبة والخوف، وكانت تحب مصعبا حبا جما. يسمع مصعب ابن عمير بأصدق رجل عرفته الأرض، يسمع عن محمد بن عبد الله
7: صلى الله عليه وسلم
8: وعن دعوته، فلم يتردد مصعب بل حملته قدماه على عجل إلى مقر الإيمان، إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وإذا به يجلس بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسمع مصعب القرآن من فم النبي غضا طريا، وتدمع عينه ويرق قلبه، ويمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهد شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
7: صلى الله عليه وسلم.
8: سمعت أمه بإسلامه فانقلبت عليه انقلابا تاما، فتحول الحب إلى كره شديد، وحبسته في الدار، وأحكمت قيوده ووثاقه، ومنعت عنه المال والنعيم والثراء، لينتقل مصعب من النعيم إلى الألم، ومن الأفراح إلى الجراح، ومن البسمة إلى الدمعة. ابتلاء عظيم. هذا في طريق الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول ربي سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يستعلي مصعب بن عمير على كل أنواع الطرف والنعيم، يتحمل الأذى من أقرب الناس إليه من أمه، يصبر على الجوع، يلبس أخشن الثياب. لله درك يا مصعب، يا من ذكرك عطر للحياة، تلبس الخشن من الثياب وأنت بالأمس تلبس الحرير. وأمام هذا الأذى والعذاب يهاجر ابن عمير إلى الحبشة مرتين، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين. يهاجر إلى الحبشة فارا بدينه، ثم يرجع بعد ذلك وقد نزغ في الأفق نورا يبدد هذا الظلام الدامس، إشراقة جديدة لم تأتي لا من أرض مكة ولا من أرض الطائف، بل من أرض يثرب. أرى 12 رجلا من الأنصار الأطهار يتسللون في منى في ظلام الليل الدامس، وفي موسم الحج. أستاذ، كان فيه حج قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولم ينقطع الحج قط يعني حتى الله. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
7: نعم.
8: يتسللون لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. على ماذا؟ على ماذا يبايعون النبي؟ على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنها بيعة العقبة الأولى، يعني تقريبا صارت في الثانية، في الثاني عشر من البعثة. وعاد الأنصار بهذا العدد القليل الكبير إلى يثرب بهذا النور الجديد وبهذا الإسلام وببعض آيات القرآن التي استمعوا إليها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك أرسل الأنصار رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا رجلا من أصحابك ليعلمنا الإسلام والقرآن. الله أكبر. يعني شكون الصحابي هذا اللي بيش يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ هذا الرجل اللي بيش يختاره النبي صلى الله عليه وسلم سيلقي بمصير الدعوة كله بين يديه. تحبوا نستشعروا هذا الأمر؟ يعني الصحابي اللي بيش يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اللي بيش يهيئ له الجو للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم سيضع بمصير الدعوة كله بين يديه، لا سيما وقد لفظت أرض مكة بذرة التوحيد. نعم، لم تقبلها. حين ذهب المصطفى إلى الطائف فعلوا به الأفاعيل، صلت عليه السفهاء والعبيد والصبيان يرمونه بالحجارة بأبي هو وأمي وروحي حتى سالت الدماء الشريفة من قدميه. نعم، هذا في أرض الطائف.
7: نعم.
8: وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة النبوية الكريمة. ونواصل مع القصة بعد الفاصل بإذن الله.
7: إن شاء الله بعد إذنكم شيخنا قيس. أحبابنا الكرام، لنعود إن شاء الله بعد هذا الابتهال، تابعونا.

0: عدنا إليكم أحبابنا الكرام من جديد، ومع هذه الشخصية الماتعة، مع أول سفير في الإسلام، مع من أسندت إليه مهمة تحفيظ القرآن الكريم للمسلمين الجدد وتفقيههم في الدين ودعوة غيرهم للإسلام، مع سيدنا مصعب، وما أجمله من اسم حتى لمن يسأل ويحب أن يسمي اسمه اسما فيه معنى وفيه مرجعية دينية حتى لا يسأل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أبي عبد الله. نعم،
1: رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
0: أمين.
1: رضي الله عن مصعب. نعم، قلنا أن الرجل الذي سيختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل سيلقي بمصير الدعوة بين يديه، خاصة وأن أرض الطائف لم تقبل بذرة التوحيد، وكذلك أرض مكة لم تقبل بذرة التوحيد. إذن يثرب هي الأمل المتبقي الوحيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يفكر في اختيار رجل فإنه يفكر بأنه سيلقي بمصير الدعوة كله بين يدي هذا الرجل.
0: نعم.
1: وبين يديه رجال صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: بين يديه رجال أطهار كبار، فيهم أبو بكر الصديق، وفيهم عثمان بن عفان، وفيهم طلحة بن عبيد الله، وفيهم عبد الله بن مسعود، وفيهم سعد بن أبي وقاص. ومع ذلك يختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة داعية الخير مصعب
0: ابن عمير.
1: نعم، مصعب هذا الشاب يضع النبي صلى الله عليه وسلم مصير الدعوة بين يديه، وما دام النبي قد اختاره فهو رجل الموقف، وهو رجل الساعة، وهو الداعية الذي يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحكم من عرفته الأرض إليه وإلى دعوته وإلى حكمته وإلى صبره وإلى صدقه وإلى إخلاصه. انطلق يا مصعب، هنيئا لك يا ابن عمير، يرشحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أشرف مهمة وبأطهر رسالة. إنها رسالة النبي يا مصعب، إنها وظيفة النبي يا مصعب، إنها وظيفة الدعوة والبلاغ. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وينطلق مصعب وينزل ضيفا على رجل كريم كبير، على أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. ينزل مصعب ضيفا كريما، إن شئت قل ينزل في قلب أسعد وعينه لا في بيته وداره. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: صدقت يا الله.
1: ويتحرك أسعد مع مصعب الخير إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، ويجلس مصعب إلى جوار أسعد، ويجلس معهما رجال ممن أسلموا، فيقرأ عليه مصعب القرآن بقدر ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الإسلام. ولكن أستاذة، دائما هناك قلوب لا تقبل أبدا هذا النور.
0: نعم.
1: يعني في كل زمان ومكان.
0: نعم.
1: الذي بدأ يشرق على أرض يثرب انطلقوا سريعا إلى رجلين كبيرين كريمين وسيدين عظيمين، إلى سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وكان سيدا بني عبد الأشهل، وأخبروهما بأمر مصعب. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أب لك يا أسيد، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين غشيانا في دارينا أو في دارينا ليسفها ضعفاءنا، فانهاهما وازجرهما إن كان لهما بأنفسهما حاجة، فلولا مكانة أسعد ابن زرارة مني فهو ابن خالتي لكفيتك هذا.
0: نعم.
1: فأسعد بن زرارة أو ابن زرارة
0: نعم،
1: الذي نزل عليه مصعب ضيفا هو ابن خالة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
0: أمين.
1: وينطلق أسيد بن حضير بحربته، فلما رأه سعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: هذا سيد قومه فأصدق الله فيه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص.
0: أمين.
1: فقال مصعب: الصادق الحكيم إن يجلس أكلمه. فلما وقف أسيد بن حضير رضي الله عنه متشتما مغضبا، نظر إليه مصعب بابتسامة مشرقة ثم قال له: هلا جلست لتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهت أمرا كففناه عنك، أو كففنا عنك ما تكره.
0: نعم.
1: يعني شوف الجمال في هالعبارات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا مصعب ليس عبثا، لما اختار سيدنا مصعب بن عير لهذه المهمة ليس عبثا.
0: نعم.
1: كانوا رجال وأصحاب عقول. قال: لقد أنصفت. ثم ركز حربته وجلس بين يدي مصعب الخير الذي عرض عليه الإسلام. ويكفيك أخي في الله أن تعلم أن مصعب داعية الخير هو تلميذ المصطفى وكفى. فلما عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن يقول مصعب: وأسعد، والله لقد عرفنا الإسلام في وجه أسيد قبل أن يتكلم لإشراقه وتساهله. فقال أسيد بن حضير: ما أجمل هذا الكلام وأحسنه، ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا: تتطهر وتطهر ثوبيك، أي الإزار والرداء، وتشهد شهادة الحق، وتصلي لله ركعتين. فقام أسيد وتطهر وطهر ثوبيه، ثم شهد شهادة الحق أمام مصعب بين يدي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني شوف الصحابة، يعني بمجرد أن يسلم وبمجرد أن يدخل هذا الدين مباشرة يمر إلى العمل. قال سيدنا مصعب، قال من وراء رجل: لو اتبعكما، يعني لم يبقى رجل من قومه إلا اتبعه. وفعلا شكون الرجل هذا؟ هو سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته رضي الله عن سعد. فذهب أسيد بن حضير، وكان سعد يجلس في ناديه مع قومه ينتظر عودة أسيد. فلما أقبل نظر إليه سعد وقد كان ذكيا فطنا، وقال: والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. نعم، يعني هذا أمر طبيعي جدا.
0: أي والله،
1: زال عن هذا الوجه ظلام الشرك وعلاه نور التوحيد والإيمان. نعم، فإن للطاعة نور في الوجه، وهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.
0: الله أكبر.
1: وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب القلب. لا يمكن أبدا أن يكون الطائع مثل العاصي، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ثم ذهب إلى سعد وأخبره، فذهب سعد إلى مصعب وكذلك فعل مثل صاحبه، قال: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه من قبل أن يتكلم. ثم قال: ماذا تفعلون إذا أراد أحدكم أن يدخل في هذا الدين؟ فقالوا له مثل ما قال لصاحبه. فأسلم سعد، ثم ذهب إلى بني عبد الأشهل القوم تاعه.
0: أي نعم.
1: وقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون رأيي فيكم؟ قال: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا. فقال سعد رضي الله عنه: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أمسى في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وهم جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وتمضي الأيام مسرعة. لأختم هذه الحلقة، يدفع النبي صلى الله عليه وسلم اللواء يوم بدر لمصعب ابن عمير، وينتصر المسلمين نصرا مؤزرا، وتمضي الشهور، وتأتي قريشا للثأر في غزوة أحد، وتدور معركة حامية لا سيما بعد أن خالف بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليستغل خالد هذه الثغرة الخطيرة ويطوق الجيش المسلم من الخلف، وتدب الفوضى ويسقط القتلى، ويتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل، يشج وجهه وتكسر رباعيته، وتدخل حلقات المغفر في أذنتيه الشريفتين بأبي هو وأمي وقلبي وروحي. هنا ينظر مصعب بن عمير فيرى المشركين قد جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم هدفا أولا وآخرا، فأخذ سعد يلفت أنظار المشركين إليه ليصرفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينقض عليه فارس عنيد يقال له ابن قمئة، فيضرب مصعبا بالسيف فيقطع يمينه، فيلتقط مصعبا اللواء بشماله فيضربه ضربة أخرى فيقطع شماله. وأراد مصعب الانحناء على اللواء حتى لا يسقط، لكن هيهات هيهات، يسقط اللواء ويسقط كوكب الشهداء، يسقط مصعب وتنتهي المعركة، وقد قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله، منهم مصعب بن عمير وحمزة رضوان الله عليهم أجمعين. وبعد المعركة يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مصعب ويقف أمامه، ورأى وجهه على التراب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ويقف النبي على مصعب بالرغم من جراحه العميقة، وينظر إلى بردته التي لا تغطي جسده كله، يعني كانت عنده بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا غطت وجهه تعرت رجليه، وإذا غطت رجليه يتعرى وجهه رضي الله تعالى. يعني نحن نتحدث عن شاب من فتيان قريش، كما قلنا يعني كان يرضع النعيم، تربى في النعيم رضي الله تعالى عنه مصعب. ثم قتل مصعب رضي الله تعالى يوم أحد، قال: فما وجدنا ما نكفن فيه، رضي الله عن مصعب. واسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم،
0: اللهم آمين.
1: إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم
0: الله
1: ورحمة الله وبركاته.
0: الله يجزيك عنا وعن الإسلام كل خير. ما أجملها من خاتمة، إذ وقع سبحان الله يعني تكفينه، وكما ذكرتم شيخنا إذا غطوا بها رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطوا بها قدميه انكشف رأسه. النهاية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه ووضع الإذخر، ألا وهو نبات ذو رائحة طيبة. طيب الله ثراك وطيب الله ثرى مستمعينا الأكارم، جزيتم الجنة على حسن أنصاتكم وإصغائكم أحبابنا الكرام. لنا عودة إن شاء الله مع شخصية أخرى من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم، ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
2: أعوذ

معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى

0: وصلي على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب والآل والصحب.
1: يا رب يا مجيب الدعوات إلهي، منا الدعاء ومن كرمك الإجابة. يا مجيب الدعوات جئت أزجي صلواتي ضارعا، تخشع عيداني وتجثو نغماتي وتناديك صباباتي بكل اللهجات. إلهي إن تلفت فمنك النور يطوي لفتاتي، أو تهامست أحس النور يغزو همساتي. وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي، وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات، وجنان في فضاء النفس خضر العذبات. تسطح الأحلام فيها كطيور ناغمات، ويفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. كان لي صاحب مذهبه في الحياة أن يكتفي بالعيش في الساعة التي هو فيها، ولا يحمل هم التفكير في الساعات التي تليها. والعجيب أنه كلما حاول أحدنا نصحه كان يكرر مبتسما: عليك برزق اليوم، أما رزق الغد فسيأتي به الله. وظاهر القصة حتى هنا قد توحي أن الرجل يحيا حياة الزاهدين من رجال الله تعالى في تاريخ هذه الأمة، غير أن الأمر بعكس ذلك تماما. لقد كان صاحبنا هذا مسرفا على نفسه، مفرطا غاية التفريط، لا تعنيه غير ساعة الشهوة التي تيسرت بين يديه وعلى الدنيا العفاء. فالرزق الذي يقصده بتلك الجملة التي يكررها ليس سوى شهوة عاجلة تتيسر له، يختطفها ولا يتردد فيها. ونفضت يدي منه بعد أن يئست من نصحه، بل وخفت على نفسي من صحبته. ومضى زمن من مقاطعتي له، ثم علمت عرضا أنه على فراش المرض يعاني من أوجاع شديدة. فاستعنت بالله تعالى وجمعت قلبي معي وذهبت لأعوده. فوجئ بي أدخل عليه مبتسما، قال لي بصوت واهن وهو يتكلف الابتسام: آخر من توقعت أن يزورني هو أنت. وجلست إليه أواسيه وأسليه، وأسوق إليه جملة من المعاني الإيمانية في قضية البلاء، ثم ذكرته بمذهبه في الحياة الذي اشتهر به وكان يباهي به. ثم قلت له مبتسما: اليوم جئت لأشد على يدك، مشجعا لك على أن تتمسك بقوة بذلك المذهب بعينه ولا تفرط فيه. فحملق في وجهي وفغر فاه ولم يتكلم، وأحسب أنه ظن أني أسخر به، غير أني قلت: نعم أوصيك بذلك، ولكن على غير الطريقة التي كنت تمضي بها. ففتح عينيه أكثر وحرك رأسه متسائلا، فقلت: نعم، كن ابن ساعتك التي أنت فيها، ولا تحمل هم ما بعد هذه الساعة، ولكن بشرط أن يدفعك هذا الشعور إلى مزيد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أنك ستموت في الساعة التي تليها مباشرة، ومن ثم ستجد نفسك في كل ساعة مشمرا مع الله سبحانه وتعالى، شديد الإقبال عليه، عظيم الرغبة فيما عنده، حريصا على ألا تضيع ساعة في غير طاعة. بهذا يا صاحبي تكون متميزا غاية التميز، بل بهذا تكون رجلا ربانيا بحق. لا ما كنت فيه من إسفاف جلب لك هذا البلاء الذي شل قدراتك وقيدك على سريرك، أليس كذلك؟ ظرفت عيناه وطأطأ رأسه وأخذ يجفف دموعا ترقرقت، ثم قال: أنت في واد وأنا في واد بعيد بعيد، ولكنك في المربع الصواب وفي دائرة الحق، بينما أخوض أنا في الخطأ وعين الضلال. ولئن عشت وعافاني الله سبحانه فإني أسأله تبارك وتعالى أن يقر عينك بي وتراني في المكان الذي تحب، لأنه المكان الأجمل من كل وجه.
ختمت زيارتي له أوصيه ألا ييأس من رحمة الله تعالى، وليكن كالمادة الخام التي يعاد تشكيلها من جديد تحت لهيب النار لتصبح شيئا نافعا ذا قيمة وثمن. سره هذا التشبيه وتهلل وجهه وأخذ يلح علي ألا أقطع زيارتي عنه، فقد وجد لهذه الزيارة صداها في قلبه وبركتها في نفسه، فاعتراني شعور ملأني سعادة وحبورا. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصباح والمساء، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعد تلاوة آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم سورة الفلق 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في القبر.
1: وإذا أمسى قال:
0: رب أسألك خير ما في هذه الليلة

آدم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ثم يقال ثلاث مرات:

0: وثلاث مرات
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: كما يقول إذا أصبح

0: ويقال 100 مرة
1: أستغفر الله وأتوب إليه،
0: وإذا أمسى يقول 3 مرات

0: ما خلق.
1: ثم يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وردت هذه الأدعية والمأثورات في صحيح البخاري ومسلم، النسائي، الطبراني، أبو داود، الترمذي، أحمد، ابن ماجة، الحاكم، والذهبي.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بسم الله الرحمن الرحيم. وتفق

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أحبتي ومهلي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتجبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به أحدا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الحمد لله حمد الصابرين، الحمد لله في كل وقت وحين، الحمد لله حمداً على كل نعم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إلهي، سهل لي مطلبي، ويسر لي مقصدي، وارزقني بتسخير منك لهدفي، واجعل خطواتي مباركة. اللهم إن كان ما أدعو به مستحيلا، فأنت القادر ورب المستحيلات. سبحانك، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. فيا رب، إن كان شرا فاجعله خيرا، وارزقني وأحبتي به يا الله. يا مدبر الليل والنهار، بدل ضيقي وضيق كل موحد لفرج، وعجزي وعجز كل موحد لقوة، وأحلامي وطموحاتي ورجائي ورجاء كل داعي لواقع، وأخرجني من حولي إلى حولك، وقوتي إلى قوتك، وقل لما أتمناه من أمري أن يكون، فإنه لا يعجزك ولا يصعب عليك شيء. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك، وأنت خير المبشرين. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ومغفرتك ورضاك ورحمتك ورزقك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح دعوة مستجابة تغير لنا بها أقدارنا. اللهم أبعد عنا خبث القريب والغريب. اللهم لا تحزن قلوبنا على ما ظنناه أنهم أقرباء وأصدقاء وإخوة. اللهم أنت تعلم بأن قلبي لا يقوى على الصدمات، فاللهم طهر حياتي واكفني شر جميع خلقك. اللهم إني استودعتك خبايا قلبي، اللهم إني وكلت إليك كل أيامي. اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة طائعة لك، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. رب اصرف عنا ما يقلقنا، واجعل راحة تسع الكون في قلوبنا. إلهي، أعيذ ذريتي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم احفظهم واحفظ أولاد وبنات المسلمين من شياطين الإنس والجن. اللهم إني استودعتك ذريتي، فاحفظ وديعتي عندك، وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وقيض لهم المعلم والصديق الصالح الناصح، واحفظ عقولهم وأبدانهم ودينهم يا رب العالمين. يا رب، إني استودعتك ذريتي في حضوري وغيابي، وفي حلي وترحالي، وفي يقظتي ومنامي، وفي حياتي وبعد مماتي، فاجعلهم اللهم في حفظك وكنفك ورعايتك، واحفظهم من كل سوء ومن ساعة السوء ومن مكان السوء ومن صديق السوء، ولا تريني فيهم بأسا يبكيني يا الله. إلهي وخالقي ومولاي، أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد. فيا رب صلي وسلم على من ملأت سريرته، ملأت سريرته بالرضا والمحبة واليقين، وجعلته نبراسا للمهتدين، وتممت سيرته ليكون صراطك المستقيم، وأرسلته رحمة للعالمين، وأطلعته على علوم الأولين والآخرين، وخصصت محبته معارج للسالكين، وارتضيت الصلاة عليه قربات للمتقين المخلصين المخلصين. إلهي وخالقي ومولاي، أسألك يا الله أن تتقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فاللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب في الأولين، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب في الآخرين، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يوم أطل علينا جديد، أسأل الله أن يكون على القلب سعيد، وكيف لا ونحن قد أكرمنا المولى بهذه المائدة، مائدة النور، مائدة ذكره، مائدة شكره، ويا ربي حسن عبادته. وكيف لا وقد بدأنا يومنا بكلم عطر منه سبحانه وتعالى، سورة مباركة وكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا كلمنا عن الله وعن حبيب الله في يوم من أيام الدنيا، اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 48 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه في كل وقت وفي كل حين. وهذا اليوم المبارك هو الموافق لليوم 18 من شهر جويلية لسنة 26 بعد 2000. يوم السبت كالعادة يصافحني فيه ويؤمن لي المادة التقنية أخي محمد فرجاني، تحية طيبة لك، وأختي الطيبة الخلوقة كريمة عتيق، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح. هذه الثلة الصباحية التي ترافقكم بإذنه سبحانه وتعالى على مرأة ومسمع، ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات قد ولجت كل البيوت وكل القلوب وكل الأسماع، والسمع في حقيقة الأمر هو سمع القلب. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما حللتم وأينما يممتم وأينما كان هذا الطريق الذي يوصلكم إن شاء الله إلى درب الفرح، إلى التفاؤل والأمل أينما كنتم. أقول لكم جميعا، وهذه التحية موصولة بالله السلام سبحانه وتعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أعظم هذا الدين، كلمات أستفتح بها نفحات الصباحية ونقول على بركة الله. إذا كان شق تمرة يبعدنا عن النار، وصدقة تطفئ غضب الرحمن، وكلمتان تثقل الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصيام يوم يبعدنا 70 عاما عن النار، ووضوء يزيل من جوارحنا الخطايا والآثام، وحسنة تتضاعف 10 أضعاف. فلماذا يعتقد البعض أن الجنة بعيدة المنال؟ إذا كان الوضوء سببا للمغفرة، والمشي إلى الصلاة يرفعك درجة ويحط عنك سيئة، وانتظارك للصلاة بعد الصلاة رباط، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وبعد الصلاة تدعو الملائكة لك، فما ظنك بالصلاة نفسها؟ جميل أن نرى الأمور من زاوية الأمل والفرح والنعم التي هي أعظم نسبة من الألم والحزن، إذا وزناها بميزان الأجور بميزان الحمد لله رغم كل شيء، أليست الحمد لله تملأ الميزان؟ قولوا لي. أشكر الله لتدوم النعم، أشكر الله شكرا يليق بالشكور سبحانه وتعالى، ولا تقولوا نعم نحن نشكره، ولكن هناك شكر باللسان وهناك شكر بالأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتواطأ

هذا في ذاك. إذا شكر القلب شكرت بقية الأعضاء، أوليس القلب هو الملك وبقية الأعضاء هي جنود الملك، والجنود لا تأتمر إلا بأمر الملك، أليس ذلك كذلك؟ أحسنوا اليقين، اليقين بالله، أحسنوا التوكل على الله. وهذه الفجرية الجديدة أقول لكم فيها، إذا أراد الله شيئا أن يحدث تتعطل كل قوانين الحياة. هذا نوح عليه السلام لما أراد أن يبني السفينة بناها أين؟ على رأس جبل. طيب لماذا؟ الله أمرها. سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقى في النهر فلا تحرقه. إسماعيل عليه السلام تمر السكين على رقبته فلا تقطعها. يونس عليه السلام يسقط في بطن الحوت فلا يهضم. أهل الكهف ينامون في الكهف مئات السنين، لا ينبت لهم ظفر ولا شعر. لماذا؟ إذا أراد الله عز وجل أن يقضي أمرا ما فإن كل السنن والقوانين تتعطل، وهذا يعطينا دافع وحافز. إذا حلت بك أي مشكلة تذكر أن الله عز وجل واجب الوجود، مطلع على خلقه. افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء، ارفع يديك، تحدث مع إلهك، اطلبه، ادعوه، اسأله كل شيء فإنه لا يعزبه أي شيء. اسأله أصعب شيء في نظرك، والله إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بمعنى لا يصعب عليه شيء. يا صاحب الهم، يا صاحب السحر، يا صاحب أي كرب من كرب الدنيا، باب الله لا يغلق. والله تعالى قد يبتليك لأنه يحب أن يسمع دعاءك، فأكثر وأكثر، واعلم أن الوحيد الذي لا تسقط من عينه إذا سألت هو الله. كل البشر إذا سألتهم بأي حاجة وأعدت وكررت تصبح نظرتهم إليك متغيرة، إلا الله تزداد في عينه سبحانه، أحبك أكثر سبحانه، ورعاك أكثر جل ثناؤه، وتولى أمرك سبحانه وتعالى. فيا رب أرزقنا اليقين، أرزقنا حسن التوكل عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي الكرام، هذه نفحتي الأولى معكم مع حسن التوكل على الله، والله لن يتر ولن يضيع قدر أنملة من دعائك. صبر صبر صبر آل ياسر، فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. لنعود بإذن سبحانه وتعالى، أذكر الله يذكركم.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: هدي القرآن ينادينا، يغسل أرواحنا، يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم. آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي، خير البشرية علمها. قرآني يا سر حياتي، صدق في الماضي وفي الآتي، منهجنا إي والله، منهجنا وشريعة حقي هدي القرآن. هذه الأنشودة وكلماتها وددت أن تكون سبقا لكلم طيب عن القرآن، ولذلك كانت جد خاصة كهدية للدكتور خاصة إي والله والإمام والخطيب حمد زردو، مباشرة من أرض ابن خيار. أقول لكم سيدي حمد، السلام عليكم وصباحك أجمل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم طيب نور مبارك إن شاء الله.
1: اللهم جمعا، كيف حالكم
2: شيخنا؟ الحمد لله في خير وعافية وسلامة،
1: ولله المنة والفضل.
2: آمين.
1: كونوا ربانيين، هذا الركن المبارك الذي جمعنا في هذه البرمجة الصيفية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نمضي دائما وأبدا إذا قدما نحو الربانية. كونوا ربانيين، أترك لكم هذا المجال إن شاء الله في أولى مصافحتكم لمستمعينا، فلكم الكلمة فلتتفضلوا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أولا شكرا لك على هذه الهدية الرائعة، هذه الأبيات القصيدة المباركة، وهذا من حسن ذوقك العالي. وكونوا ربانيين، كنا توقفنا في الحصة الماضية عن أن من الربانية جانب الإيمان، ورأينا من جانب الإيمان التوحيد. من صفات الربانيين التي تستنبط من هذه الآيات التي وقفنا معها هي صفة الإخلاص. الإخلاص سر من أسرار الربانية، وهو أمر بين العبد وربه، لأجل هذا يقال إنه سر، سر بين العبد ربه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وذلك العبد. ولقد وصف ربنا سبحانه وتعالى عباده الذين يريد أن يقربهم، أن يرقيهم بهذا المعنى. قال تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
1: صدقت يا الله.
2: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
1: نعم، التركيب حصري هذا.
2: نعم. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء على الحنيفية، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية ذكرت عبادة قلبية وعبادة بدنية. عبادة القلب هي الإخلاص مخلصين له الدين، وعبادة البدن هي الصلاة والزكاة.
1: جميل.
2: قال: وذلك الدين القيمة. الدين المستقيم هو هذا، هو ظاهر وباطن، هو عمل الجوارح وعمل القلوب. الإخلاص من أشرف أعمال القلوب. فربنا سبحانه حدد لنا هذا المعنى لنرتقي به في عباداتنا. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
1: أحدا.
2: هذا الصدق الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. قال سيدي ابن عطاء السكندري رحمه الله، حكيم الأمة، يقول: الأعمال صور قائمة، وروحها وجود سر الإخلاص فيها. كل عمل هو صورة، والصورة لا تتحرك إلا بالروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. كأن لما كان العبد إنما يتحرك ويحيا حين تنفخ فيه الروح، تقول إن الأعمال كأنها صور جامدة. الأعمال من صلاة والزكاة وصيام وقرآن وغيره كأنها صورة جامدة ما سر حركتها؟ ما سر حياتها؟ ما سر إنتاجها وثمرتها؟ هو وجود سر الإخلاص فيها. فكلما أخلص العبد في عبادته كلما أثمرت وأنارت. رب العالمين ذكر لنا في القرآن قصصا رائعة في أثر الإخلاص. سيدنا يوسف عليه السلام ربنا في فتنة امرأة العزيز ذكر علة أن رب أنه صرف عنه السوء والفحشاء. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكان إخلاصه وانظر قال من عبادنا المخلصين، والمخلص أرقى من المخلص.
1: جميل.
2: لأن المخلص هو الذي جاهد نفسه ليخلص أعماله لله.
1: الله.
2: أما المخلص فهو الذي استخلصه الله له. نعم. سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله شيخ حمد، جميل هذا الكلام، والأجمل منه ما سنعرفه إن شاء الله كذا يعني من باب التشويق لمستمعينا قصة سيدنا يوسف عليه السلام، يعني ما هي من أولها إلى آخرها، لعلنا نغوص في تفاصيلها بعد إذنكم إن شاء الله في المداخلة الثانية. أحبابنا الكرام، لكم منا كل الاحترام. مع هذا الفاصل نتواصل إن شاء الله. أذكر الله يذكركم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

والسماء ذات البروج

ذو

0: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله على نعمة القرآن، وقبل ذلك الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. مع هذه المداخلة الطيبة الراقية نعود إليكم من جديد إن شاء الله مع الدكتور حمد زردوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به القلوب والعقول. قل أمين سيدي حمد.
1: بارك الله فيكم.
0: الله يحفظك إن شاء الله ويرعاك. ونحن نواصل إن شاء الله هذا الركن المبارك في المداخلة الثانية مع كونوا ربانيين. تحدثتم قبل قليل دكتور حمدة في هذه الحركة الهامة جدا في القرآن الكريم، وكل ما أنزله الحق هو هام، ما بين الكسرة والفتحة. أتذكر كلما قاله الدكتور عمر عبد الكافي في معنى المخلص والمخلص، قال المخلص حركة الكسر تحت حرف اللام، والكسر يعبر عن التذلل لله سبحانه وتعالى. فبقدر ما كان هذا المخلص متذللا لله رفعه الله إلى درجة الفتح، ففتح له فتوح العارفين. لعل هذا التواصل إن شاء الله نبدأ به هذه المداخلة. تفضلوا.
1: بارك فيك وجزاك الله خيرا على هذه الإلماحة، وبارك الله في الدكتور عبد الكافي. نعم.
0: بارك الله فيكم جميعا،
1: جزاهم الله خيرا. نعم. إذن في هذا المشهد، في هذه الآية، في سيدنا يوسف عليه السلام، بداية الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. رأى برهان ربه، ذهب بعض المفسرين إلى معان في الواقع غير مرتضى، غير مرتضات بهذا المقام النبوي. نعم. رأى برهان ربه، كل قال رأى شيئا. وذهب الرازي إلى إشارة رائعة، وهي أن برهان ربه لم يره حينها، حين الفتنة والابتلاء، وإنما رآه من زمان. فبرهان ربه يحمله في قلبه مذ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا.
0: نعم.
1: ذلك البرهان هو الذي جعله مخلصا، هذا البرهان هو الذي جعله يقول قبل ذلك حين غلقت الأبواب وقالت هيئت لك، قال معاذ الله، هذا الإخلاص.
0: نعم.
1: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إخلاصه جعل ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء والفحشاء، وجعل ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه، إنه من عبادنا المخلصين. قال بمعاني أهل الذوق والسلوك، يقولون المخلص مريد والمخلص مراد.
0: الله.
1: نعم، المخلص يريد الله عز وجل،
0: جميلة منكم،
1: والمخلص أراده الله فاصطفاه سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: نعم. فالإخلاص من ثمراته أنه يدخل صاحبه الجنة ويكرمه كرامة أهل الجنة.
0: يا رب.
1: قال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، مجددا.
0: نعم.
1: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. في الإخلاص عرفه بعض العلماء تعريفات تجعل الإنسان يتوقف طويلا. نحن حين نقول كلمة الإخلاص نقول هو نمر، الكلمة سهلة ولكن التحقق بها صعب جدا. وحين نقرأ كلام العلماء حولها ندرك أن الإخلاص أمر عظيم، أمر يتطلب منا يقظة ودربة ومجاهدة وتمرين حتى نتحقق به. من ذلك أن الإمام الجرجاني يقول الإخلاص ألا تطلب بعملك شاهدا، أو لا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى.
0: الله.
1: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى. فأن تمحو من نظرك القلبي أي التفات إلى الناس، وهذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الصعوبة. ويقول الإمام القشيري وصاحب الرسالة الإخلاص الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد ألا تقصد سواه سبحانه. ويقول وانظر إلى هذا التعريف الذي يلفت الانتباه، الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. ويقول المرعشي الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. الإخلاص عمل عظيم، أن تقوم بالعمل، أن تصلي لله ركعتين خالصة. ما معنى خالصة؟ ألا يخطر على قلبك شيء من نظر إلى المخلوقين. بلغة الناس، إن صليت فلا تلتفت إلى من حولك في المسجد. حتى قالوا، قال الفضيل بن عياض، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا من أدق التعاريف رضي الله عن الإمام الفضيل بن عياض. بعض الناس طلبا للإخلاص يترك الأعمال الصالحة، يقول أنا لن أصلي اليوم لأن ثمة بعض الناس في المسجد سيرونني، فأريد أن أكون مخلصا، فيترك الصلاة ولو كانت صلاة تطوعا. قال أصلا ترك العمل من أجل الناس خوفا من أن يروك أو يتحدثوا عنك أو طلبا للإخلاص، إن تركت عملا صالحا خوفا من أن يراك الناس فتكون مرائيا، هذا اسمه رياء، لأنك نظرت إليهم فنظرك إليهم جعلك تترك العمل. هذا خطأ جليل يقع في كثير من الناس. قال والعمل لأجل الناس شرك، إن صليت حتى يقال فلان مكثر من الصلاة، أو جودت القرآن حتى يقال ما شاء الله متقن لأداء تلاوة القرآن أو صوته جميل، هذا شرك، شرك خفي. الإخلاص أن يعافيك الله منهما، وهو ما قال عنه القشيري تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. فلا تهتم بالناس لا في العمل ولا في ترك العمل، وهذا شأن الربانيين. الرباني إن صلى والجامع مكتظ بالناس يصلي كأنه يصلي وحده لا أحد معه، كأنه في بيته. والرباني إن خطب أو تكلم، لأن المتكلم يبحث عن الجماهير، قالوا من إخلاص المتكلم في خطبة أو في محاضرة أو في درس، إن قل العدد أو كثر لا يتغير قلبه. وهذه علامة الإخلاص. الإخلاص معياره دقيق جدا. إن رأيت أن عدد متابعيك على منصات التواصل أو على إذاعة كهذه الإذاعة الكريمة أو غيرها، أو في جامع أو في أي مكان تتكلم فيه ورأيت العدد قليلا فتغير قلبك، هذا دليل على أن الإخلاص ناقص. المخلص يرى المكان مكتظا بالملائكة وإن قل عدد المستمعين من البشر.
0: الله الله الله.
1: نعم. إذا قلنا نعم، إذا قلنا يصفي أعماله من ملاحظة المخلوقين، إذن ماذا سيلاحظ؟ سيلاحظ نظر الحق سبحانه. المخلص قلبه متوجه إلى الله. هؤلاء الذين يستمعون إليك أو الذين ينظرون إليك إنما حرك الله قلوبهم وابتلاك بهم. إن كانوا كثرة ابتلاك لتجاهد نفسك حتى لا يدخلك الغرور والعجب، وإن كانوا قلة ابتلاك حتى ينظر أأنت تعامله أم تعامل الناس. فإن كنت تعامله خاطبت النفر القليل كما تخاطب الجمع الكثير، فيكون عملك فعلا خالصا لله سبحانه وتعالى. فمشهد من معاني الربانية هذا تمحيص قلبك ونيتك ونظرك إلى ربك دون سواه سبحانه.
0: بارك الله فيك، كلمات هامة جدا في معنى الإخلاص حتى يكون الإنسان فعلا ربانيا. بارك الله فيكم وقد أفضتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغلق عليكم من نوره ومن علمه، وأن يجعلكم في يوم من الأيام نقول، وقال فضيل ابن عياض وقال الشيخ حمد زردوم أيضا. الله يحفظك إن شاء الله، ربي يبارك فيك وإياكم، ألزم الله قلوبكم الصدق والتقوى يا رب العالمين، وبالتقوى نحن الأقوى يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، تمام الساعة 8 إن شاء الله، إشهار فاصل ونعود إليكم ذاكرين شاكرين لأنعمه.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد، سلام الله عليكم أجمعين أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إليك يا من هو العلام في الأزل، بالسر والجهر من قولي ومن عملي، ثبت على الدين قلبي يا رحيم، وجد لي بالرضا واعفو يا مولاي عن زللي. جرائمي كثرت بالعد ما حصرت، عين الرضا نظرت منك التجاوز لي، حسبي رضاك ولا أرجو سواك، ولا أحصي ثناء وظني فيك ذو أملي. نسألك ربنا بهذه الكلمات أن تتجاوز عن ذنوبنا وعن خطايانا حتى نكون كما تحب وترضى. وعن هذه المحبة العلوية نتحدث إن شاء الله، ولكن كالعادة حتى نعلم الأشياء بالخلف ولا نقع فيها، لذلك مباشرة إن شاء الله مع كلم طيب مع الذين لا يحبهم الله في القرآن حتى لا نكون منهم. في هذه الدقائق الماتعة مع أولى المداخلات من أرض جرجيس تحديدا مع الدكتور والشيخ الخلوق أخي الفاضل عمر الشبلي، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم أستاذ أسماء، صباح الأستاذ المستمعين الكرام بالخيرات والمسرات والبركات. نسأل الله أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم،
1: الله
2: وأن يفيدنا المولى عز وجل، ونستفيد من هذه المجالس بإذن الله تبارك وتعالى.
1: الله يبارك فيك، أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما حللت، وأن لا يقطع صوتك، وأسأله أن يسمعك وأن يجيرك وكل سامع كريم يا رب العالمين. إذن المداخلة اليوم، بعد أن علمنا أن الله لا يحب المعتدين، أن الله لا يحب الكافرين، هو اليوم إن الله لا يحب، نعم،
2: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين.
1: نعم، عن الفساد وعن المفسدين يكون حديثنا إن شاء الله. تفضل.
2: إن شاء الله تبارك وتعالى يكون حديثنا عن الفعل ثم عن الفاعل، وهكذا رتب المولى تبارك وتعالى. تحدث عن الفعل في سورة البقرة الآية 205، والله لا يحب الفساد، ثم تحدث عن الفعل بعد ذلك بقوله تعالى والله لا يحب المفسدين في سورة المائدة الآية 64. طبعا هذه سبحان الله يعني قواعد عامة وجب على الإنسان يعني السير عليها حتى يعني تستمر حياته وتستقيم، ويكون المجتمع مجتمعا متماسكا، ويكون الاقتصاد هذا المجتمع لا سيما اقتصاد أين أيضا نظيفا ومتماسكا ولا تعوزه أو تشبه شائبة. فالإنسان حياته تزدهر حينما تستقيم وتكون لله تبارك وتعالى.
1: صحيح.
2: وعدو هذه الاستقامة هو الفساد، عدوها اللدود، فساد بمعناها العام ومعناها الخاص. لو نتبع الآية الموجودة في سورة البقرة والله لا يحب الفساد، اللي قبلها كأنه يعني يتحدث على حاجة المولى عز وجل، يعني أهل التفسير فيهم من قال أنها نزلت في الأخ نس بن شريق، وفيهم من قال أنها نزلت في المنافقين، لأن الأخ نس قيل أنه من المنافقين كذلك. المهم شخص يعني لا يحب الإسلام ولا يلتزم بتعاليمه إطلاقا، فقال المولى تبارك وتعالى يعني أنه كأن شخص هذا يعني يظهر الإسلام ويظهر للناس يعني محبته للإسلام ويظهر للناس التزامه بتعاليم الإسلام، ثم إذا خرج سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يعني بمجرد خروجه لوحده يفسد في الأرض، يحرق الزرع، يقتل الحيوانات، ربما يقطع طريق الناس، يعني يقوم بأعمال أعمال تخريب وفساد. والمولى تبارك وتعالى يعني خلق الإنسان وأنزله. لماذا؟ حتى يجعله خليفة في الأرض. خليفة في الأرض. عفوا حتى يجعله خليفة في الأرض. لماذا؟ هي بداية سورة البقرة تحدث المولى عز وجل عن هذا بقوله تعالى: وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لماذا؟ حتى يعمر في هذه الأرض ويعني يعيش فيها ويشتغل ويعمل ويكون يعني من المعمرين فيها، ليس من المفسدين فيها. يعني هذا خلاف المقصد الشرعي من خلقته أصلا. المولى تبارك وتعالى خلق الإنسان حتى يعمر، حتى يعني يعمر الأرض ويعمر وقته بالعبادة كذلك.
1: نعم، معنى تعمير.
2: بالضبط هو كذلك. فلذلك هنا نبه المولى عز وجل، هو حينما يقول المولى تبارك وتعالى أنه يعني لا يحب كذا، هذا يعني أن هذا الأمر لا يرضيه ويكرهه ويبغضه ولا يحبه. عدم المحبة كلمة جامعة لأفعال كثيرة جدا. يعني سبحان الله، يعني المعنى العام هو يعني أي شخص يعني يخرج ويبتعد عن الصلاح عن الخير هذا يدخل في الفساد، سوف يدخل في الفساد. ابتعدت عن الطريق المستقيم في الدين ستدخل في الفساد، ابتعدت عن المعايير المتفق عليها في الاقتصاد ستدخل في الفساد، احتكار وكذا دخلت في الفساد. يعني ابتعدت عن المعايير المتفق عليها في المجتمع كذلك ستدخل في الفساد، فساد اجتماعي وفساد أخلاقي. يعني كل مجال له، إما أن تكون ملما بتعاليمه المتفق عليها واللي بيانها المولى سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك ستبتعد عنها. إذا ابتعدت عنها خلاص دخلت في منطقة الفساد، يعني إما تعمير وامتثال لأوامر الله أو فساد، واحد من الاثنين. والمولى تبارك وتعالى يكره أي إنسان، يعني هو لا يحب يعني يكره، صح ولا؟ يعني المحبة عكسها كره. بالضبط، تصور سبحان الله، شوف المولى عز وجل يعني ما قالش إن الله يكره الفساد، قال لا يحب. لا يحب كأنه سبحان الله حب يقول، شفت رفض المحبة اللي هي رفض فيها من الود ما فيها ومليئة بمشاعر، وأقول لك فلان يحب، إن الله يحب التوابين. لا، يحب يعني تشملك محبة المولى عز وجل. وفي عضبش يقول لك يكرهك، يقول لك لا يحبك. الآن حينما تقول شخص أنا رني نكرهك فيها ما فيها، لكن إذا تقول له أنا لا أحبك فهي أقوى بكثير. سبحان الله، كان يعني نزعت المحبة منك تجاهه. والمعنى يشمل المجالات شتى يا أستاذ أسماء وأستاذ المستمعين الكرام، الفساد في الدين، الفساد في النفس بالمعاصي التي ترهكها بالمعاصي، الفساد في المال، السرقة والتحيل وكذا، والرشوة والربا.
1: هذا معنى الكثرة المذمومة في القرآن، كثر الفساد في البر والبحر.
2: بالضبط بما كسبت أيدي الناس. أي والله، أسأل الله السلامة.
1: أمين.
2: الفساد في المجتمع كذلك، الفساد في البيئة. أحيانا حتى إحنا في فترة الصيف يعني تشوف الشاطئ ملوث وكذا، الذي يتسبب في هذا من الفساد.
1: صح،
2: هذا من الفساد. كثير من الناس تتعمد ذلك للأسف الشديد، وهذا أيضا يدخل في الفساد كذلك. بعض الناس يعني تقطع أشجار، تقطع كذا، تقتل حيوانات من غير سبب، هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمولى عز وجل في هذه الآية أراد أن يحذر من هذا الفعل الفساد. إياك يا عبدي، حب يقول الله لا يحب الفساد، لا يحبهم. الذي يسعى إلى هذا الفساد فهو قد عرض نفسه للخطر. وأي خطر أعظم من أن لا يحبك الله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا. نستسمحكم إن شاء الله في هذا الفاصل بإذن سبحانه وتعالى، ونعود إليكم أحبابنا الكرام في مداخلة عطرة ثانية، تابعونا.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
4: إشهار.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا إليكم أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله على قلوبكم بكم الأبية وعلى قلبكم الطاهر. دكتور عمر، سلام الله عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نحن طبعا لا نزكي أحدا على الله، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم وأظلهم في ظله في الدنيا وفي العقبة يا رب العالمين. كلمة طيب، جعل هذه المحبة من قلوب المستمعين لكم، فأنا ناقلة الخير للغير. الكل يسلم عليك شيخ عمر، ولذلك وددت أن أستجمع هذه التحايا لكم في هذه المداخلة في المصافحة الثانية. وتحذير رباني حتى لا يكون الإنسان لا فاسد ولا مفسد. إذن نواصل إن شاء الله ونتواصل معكم، لكم والكلمة، تفضلوا.
2: نعم، شكرا، الله يحفظكم
1: أستاذ،
2: بارك فيكم وينفع بنا إن شاء الله جميعا.
1: أمين.
2: إذا قلت الفوائد من الآية والعبر منها كثيرة، يمكن إجمالها في 4 فوائد رئيسية.
1: طيب.
2: أن الله تبارك وتعالى يعني لا يحب من سعى للفساد أو من سعى ليفسد، لأنه عرض نفسه لغضب المولى عز وجل. إذا المولى عز وجل كره عبدا فتأكد أنه سيعاقبه. يعني هذه المسألة لا يمكن لنا أن نتصورها، فقط مجرد التفكير فيها يتعب ويرهق ويخيف، فما بالك إذا أطرقت فيها مليا. ثم 2، الإسلام سبحان الله يعني دين لإصلاح أحوال الناس، دين لإصلاح أحوال الناس ومحاربة الفساد وكل أشكال الفساد مهما كان، لأن أحوال الناس وحياتهم لا يمكن أن تستقيم ولا يمكن أن تزدهر، ولا يمكن للإنسان أن يعيش في سعادة وهناء وهذه الظاهرة تنخره من الخلف، ظاهرة الفساد وما أدراك. المولى عز وجل حينما النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت الأخلاق الفاضلة ويلغي ويحذف الرذائل، أخلاق الرذيلة والسيئة، ويستبدلها بالفاضلة والصالحة والحسنة. لماذا؟ لأنه هو بصدد بناء منظومة أخلاقية متكاملة بها تصلح أحوال الناس وبها تستقيم. إذا أسمع كذلك، يعني الأصل في المسلم هو أنه يبني ويتذكر دائما الهدف الرئيسي من خلال

0: في الغالب ضعاف الإيمان، ضعاف النفوس، لمجرد خلاف بسيط يتطور بسرعة. وأحدهم أحد المختلفين يعني سبحان الله ذهنه يتحول مباشرة إلى ذهن شخص يريد الفساد. لماذا؟ كرها في فلان أو علان. يا أخي أنت لماذا تتعب نفسك؟ لماذا ترهقها؟ لماذا تنزلق في يعني باب خطير جدا؟ تريد أن تفسد في الأرض حتى يعني ترتاح نفسك لغرض إرهاق فلان الذي اختلفت معه أو تخاصمت معه. هذا غير معقول إطلاقا. يعني بسبب مشاحنة أو مشادة كلامية يأتي شخص يحرق، يقطع طريق، يسرق، يتحيل، يعاقب، يقوم بأي عمل فيه فساد. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من أكثر المسائل التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. مسائل فعلا حق من الوقوف أستاذ أسمى فعلا.
1: طبعاً.
0: الفقهاء الكرام سبحان الله يعني وضعوا قاعدة فقهية عظيمة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد، إبعاد المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان اختلفوا الاثنين، احنا مضبينا الاثنين نعملهم، مضبينا بعد المفسدة ونقرب المصلحة. فهمت؟ يعني سبحان الله هو يعني مقاصد الشريعة دائما، مقاصد الشريعة دائما تبين هذا الأمر. يعني حتى في القرآن الكريم لما يتحدث المولى عز وجل عن الفساد نفس الشيء، يعني والله لا يحب الفساد، كلمة هذه قاعدة عامة، لكن لما تدخل في التفاصيل حتى في السنة النبوية الشريفة والفقهاء استمدوا القاعدة الفقهية هذه من القرآن والسنة. حينما نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نقول كذلك القاعدة الأصولية الأخرى، إذا تعارض مفسدتان ندفع الكبرى بالصغرى. إذا تعارض مفسدتان ندفع الكبرى بالصغرى.
1: ليش؟
0: بالضبط. لماذا؟ هالتفصيلات هذه والتدقيقات حتى يعيش المسلم في راحة من أمره بعيدا عن الفساد، يعيش عصر البناء وتشييد وطنه وبلاده ونفسه أيضا وترميمها. هذا هو الواجب على الإنسان، يعني فعله الواجب اللي يلزم يكون هو هذا، أنه إنسان دائما يكون في حالة بناء، بناء لذاته. أنت الآن بصدد ترميم ذاتك، بصدد بنائها، لأني هذا داخل النفس، داخل النفس. هذا نموذج فقط. المعاصي والذنوب هي من الفساد، تخرب، والصلاح وطريق الخير هو من البناء، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يبارك المولى عز وجل فيه. في الجانب الاقتصادي هك تشوف أستاذ أسماء مظاهر الاحتكار، مظاهر أتعبت المواطن، أتعبت الفقراء. في كل مرة تجد بعض البضائع يعني نقصت وكذا. لماذا؟ يعني بسبب بعض الناس الذين يعني سبحان الله ملأ الجشع قلوبهم، يريدون الأرباح الطائلة على سبحان الله موائد الفقراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الفساد الاقتصادي، أنك تحتكر وتترك الناس في حيرة من أمرها في قوت يومها. هذا أمر خطير جدا، والله لا يحبك، والله لا يحبك، والله لا يحب الفساد. أي والله. في الجانب الاجتماعي كذلك، يا من سعيت للغيبة، للنميمة، يا من سعيت في إفساد علاقات الإخوة فيما بينهم أو بين الزوج والزوجة، تدخلت بالفساد بينهم وغذيت الخلافات بينهم وغذيت وصارت يعني عداوات بين الناس. يا من سعيت بالغيبة بالنميمة،
1: غذيت الفساد. يا الله.
0: بالضبط. نعم. أحيانا تجد تجد الأمر موجود عند النفس الأمارة بالسوء، أنجزت وقامت بفعلها وأنت أكملت وغذيت الأمر، غذيته. للأسف الشديد هذا يعني منتشر. لذلك تجد كثير من العائلات وكثير من البيوت خربت لأجل هذا الأمر. فكيف تريد من الله عز وجل أن يحبك؟ والله لا يحب الفساد. كل أستاذ أسمى قاعدة عامة، كلما التفت في زماننا اليوم

0: إلى هذه الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع إلا وجاءت يعني بانت أمامك هذه القولة هذه الآية الكريمة والله لا يحب الفساد. نزلت في سورة البقرة، سورة البقرة نزلت في أول السنة الأولى من الهجرة وبداية السنة الثانية.
1: نعم.
0: يعني وآيات كثيرة منها تعنى بالمنافقين، لكن سورة البقرة خصص يعني فيها جزء كبير للبناء الأسرة خاصة وبناء المجتمع والحرص على تنظيمه. حينما تحدث المولى عز وجل عن الطلاق، وحينما تحدث على بني إسرائيل منذ البداية فيه تحذير للناس أنهم لابد أن يمتثلوا لأوامر الله تبارك وتعالى، لا يشددوا فيشدد الله عليهم تبارك وتعالى. علينا بالامتثال، علينا بالنصح، علينا بالإصلاح والصلاح، صلاح أنفسنا وإصلاح ذاتنا وغيرنا وأحوالنا، حتى نكون مجتمعا قويا متماسكا قادرا على مواجهة أي تحدي كان. فلب الأمر أستاذ أسمه هو الامتثال والطاعة لله تبارك وتعالى، ثم البناء والصلاح والإصلاح.
1: نعم جميل.
0: هذا كل ما في الأمر. نعم.
1: إذن هو الصلاح والإصلاح هذا بالإجمال، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا مع هذه المداخلة الثانية أحبابنا الكرام، وهذا التوقيت الذي لا يسعنا فيه إلا أن يعني يكون لنا فاصل معكم وموعد النشرة الجوية دكتور عمر حفظكم الله مع هذه المداخلة إن شاء الله، يكون لنا لقاء آخر تبعا لها. فنقول اذكروا الله أحبابنا الكرام يذكركم. من القلب إلى القلب.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: مرحبا بكم مجددا، أهلا وسهلا بأوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع الزميل الفاضل أنيس ساتوري أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباحك أجمل. صباحك أجمل خوي أنيس، الصوت لا يصلنا. خوي أنيس السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم، نستمع إليكم خوي أنيس ساتوري.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباحك أجمل.
4: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
4: تحية لي كل أوفي إذا تزيتونا.
1: الله يبارك فيك. إذا الجو داخل الأستوديو بارد، كيف الحال خارج؟
4: والحمد لله. الحقيقة يتواصل طقس حار، ذاك العنصر الأبرز يعني اليوم حتى
1: والله بيلطف بينا إن شاء الله.
4: أمين. كنا حتى سجلنا يوم أمس بعض الأرقام القياسية الجديدة على غرار القيروان، سجلنا 49.7، هذا رقم قياسي جديد، الرقم القديم 49.2، هذا الرقم الأعلى يعني كان يوم أمس، مش حتى كان في تونس بها وعلى كامل في كامل الكرة الأرضية. الرقم هذا 49.7 سجلناه أيضا في محطات جيز الباب وفي كوندار. بالنسبة للأرقام القياسية أيضا سجلنا 48.6 في زغوين، الرقم القديم 48 و47.9 في بيجة، الرقم القديم 47.7. كيف في جمال سجلنا 49.3، نصر الله 49، تواسي 48.8، 48.7 في قعفور، 48.6 في مقرن. هذه أعلى أرقام يوم اليوم. ولو أنه فما معناها انخفاض نسبي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والمرتفعات، أيضا في خليج اليقظة أسند لون البرتقالي لمكيات جندوبة بيجة كان كيف تغوين خيروين
1: رخصة
4: توزر بقبلي اللون الأصفر لبقية الولايات. هذا يعني درجة صار كبيرة اليقظة التامة مطالبين بها جنبوا على قليل الخروج على قدر الإمكان يعني
1: في وقت الذروة
4: غير الضروري
1: صح
4: في الأوقات الذروة
1: أشعة
4: فوق البقية في ذروتها الساعة 11 حتى الرابعة بعد الزوال. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع فيما عدا ذلك الحب اليوم مش تكون قليلة تقريبا على كم بلاد تتجاذب بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال الوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية ارتفاعات غربية سليان الكيف أسرين حتى والقيروان تكون مصحوبة ببعض الأمطار ضعيفة ومنخرطة يعني تكون فاعلية كبيرة. اليوم الرياح شمالي ضعيفة في الصدلة أو نسبيا آخر النهار قرب السواحل الجنوب في البحر تموج في خليج تونس قليل الاضطراب لهادئ في بقية السواحل. يوم الغد تقريبا حتى يومي الاثنين والثلاثاء تواصل بنفس الخصائص تواصل وضع الجوي ملائم والخلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال الوسط في فترات ما بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار
1: الحمد لله.
4: الشمال إن شاء الله بالشمال تواصل شرقية في الوسط والجنوب يوم الغد تنتقل من المرتفعات الجنوبية
1: إن شاء الله
4: أول الغربي يوم الثلاثاء البحر الفترة هذه كل لغاية يوم الثلاثاء على قدر بشيء يبدأ إلى قليل اضطراب اللي يكون مبين بس مختلف منطقة ترفيهية بطبيعة الحال محمد لازم حذر تقيد الثاني
1: الحذر أي نعم
4: والحرارة الحرارة ذكاء والحذر
1: الأب نعم أصبح الصوت متقطع أخوي أنيس
4: تواصل الحرارة مرتفعة أيوة. إلى غاية يوم الثلاثاء
1: ممتاز.
4: على أن يعني يبدأ تراجع ملحوظ إن شاء الله تنتهي موجة الحر يوم الثلاثاء ويكون أن بداية يعني للانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء مع انتقال الطيارات من القطاع الشمالي تكون في عموم الشمالية الغربية. هذا تقنى
1: الحمد لله على كل حال الحمد لله ربي يلطف بينا إن شاء الله بالقلوب وبالعباد وبالوطن يا رب العالمين وسائر الأوطان. إذا أوقات الصلاة لو تكرمت خي أنيس نعم
4: ظهر اليوم إن شاء الله بداية من الساعة 33 دقيقة العصر في حدود الساعة 4:16 دقيقة مغرب في حدود الساعة 7:39 دقيقة العشاء في حدود الساعة 9:24 دقيقة الصبح يوم الغد في الساعة 3:22 دقيقة الغروب اليوم إن شاء الله في حدود الساعة 7:37 دقيقة الشروق يوم الغد في حدود الساعة 5:14
1: بارك الله فيك جعلك الله من المحافظين علي قل أمين الله يبارك فيك شكرا على هذه المعطيات ونسأل الله السلامة دائما وأبدا اللهم أمين المسك فاح يلا نشم عطورا أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين

0: اللهم صلي وسلم وبارك على أبي الزهراء محمد. يا ربي صلي على سيدنا محمد كريم الأنساب، صلاة تدفع بها عنا الوهم والشك والارتياب، وتكتبنا بها من الأحباب، وترزقنا بها المثول بالأعتاب، وتجمعنا بها بذلك الجناب، وعلى آله أولي الألباب، وعلى أصحابه السادة الأنجاب، وعلينا معهم عطاء بلا حساب، ما دام اسم الله الوهاب. قل أمين شيخ عمر. طيب نتواصل إن شاء الله معكم شيخنا الفاضل، وهذا الكلم يعني كان له أثر يعني كبير جدا في قلوب مستمعينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب عن الجميع، وأن يبعد عنا خطر فساد القلب. أي والله، فإذا فسد القلب فسدت بقية الجوارح، وكيف لا، وهذا الكرب قد طاف وحام، وليس لنا سوى الحق سبحانه وتعالى أن ندعوه فيبعد عنا شر الفاسدين والمفسدين. قل أمين مرة أخرى شيخ عمر.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. تفاعل كبير جدا عبر الصفحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، وخاصة سبحان الله الأخت الفاضلة، وأنا سأذكر اسمها الكثير من المرات، تواصلت معنا جزاها الله خيرا، أختنا زهرة غميث، وأسأل الله أن يكون اللقب كما كتب اللغة الفرنسية، وأختنا هالة دشراوي بارك الله فيها، وأم مريم، والكثير الكثير، ولكن الوقت لي يسعنا إن شاء الله، لكن كل اسم ومعه دعوات كثيرة جدا، فيعني نسأل الله، قالت فرحة تبعد عنا ثقل الأحزان يا رب العالمين. إذن الفساد محزن للقلب شيخ عمر،
1: يحزن القلب ويرهقه.
0: أي والله،
1: ويتعبه ويورث القلب يعني أسلوبا سيئا في فهم الحياة، أسلوبا يطبع مع المعاصي، مع الذنوب، مع كل ما من شأنه أن يخرب هذا النظام الذي وضعه المولى تبارك وتعالى
0: سبحانه.
1: يعني المولى عز وجل في الآية الأولى يعني نقد أو بين أو حذر المسلم من الوقوع في الفساد. قال والله لا يحب الفساد. سورة المائدة قال والله لا يحب المفسدين. ركز على الفاعل لا على الفعل.
0: نعم.
1: أنا الله ليش؟ يعني الفاعل هو القلب. وين هو القلب؟ في عند الفاعل.
0: نعم.
1: إذا كان القلب يعني صالح، فيه من الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ألان في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
0: نعم.
1: إذا القلب فسد، هنا ندخل في الفساد والصلاح.
0: أين؟
1: في القلب بالضبط.
0: نعم صدق.
1: لذلك ركز في النقطة الثانية، الآية الثانية، على المفسدين.
0: مفسدين.
1: قال والله لا يحب المفسدين، قالها في سورة المائدة. سورة المائدة تعرف تحدث فيها كثيرا عن النصارى وعن اليهود كذلك.
0: أين؟
1: عن اليهود حينما تجرؤوا تجرؤا يعني غبيا جدا، هو تجرؤ وغبي.
0: نعم.
1: تجرؤ ليس من باب الشجاعة، إنما من باب الحمق، حينما قالوا إن الله تبارك وتعالى يعني أن يد الله مغلولة. طبعا جواب المولى عز وجل واضح،
0: غلت أيديه
1: تعالى، غلت أيديه بالضبط، ولعنوا بما قالوا.
0: نعم.
1: بعدين بيّن المولى عز وجل طبعا يد الله مغلولة بمعنى أنه يعني تعالى الله عز وجل عن ذلك، أن الله يعني بخيل، يعني هذا المعنى شنو؟ قال لا، بل يداه مبسوطتان. في آخر الآية قال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. شوف الفرق سبحان الله. ويسعون في الأرض فسادا، يعني بعض الناس قلوبهم تكون مظلمة إلى درجة أنه لا يعيشون إلا لأجل الفساد، ولا يتلذذون إلا بالفساد والإفساد بين الناس في المجتمع في أي مجال من مجالات الحياة. وهذه نقطة خطيرة جدا، المفسد حينما يصل إلى درجة التلذذ بالإضرار بغيره والإضرار بالناس والإضرار بخلق الله تبارك وتعالى، حتى بالشجر، حتى بالحيوانات، أي شيء يتلذذ بها، فهذا فعلا يعني مشكل كبير جدا، وانزلاقة خطيرة جدا.
0: نعم.
1: والله كان واحد كما القسم كما التأكيد عرفت، والله لا يحب المفسدين، لأن المولى عز وجل أراد أن يؤكد أنه فعلا لا يحب المفسدين إطلاقا. كل من يتعمد التخريب، كل من يتعمد الإفساد لا يحبه المولى عز وجل. أولئك الناس الذين يمشون في الأرض يخربون البيوت، يهدمونها على رؤوس ساكنيها، طبعا معنويا أنا أقصد بالغيبة بالنميمة بالإفساد بين الناس، يهدم البيت في الإفساد بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وأخيه، بين الأخت وأختها، في أي مكان، في البيت، في الطريق، في العمل، في أي مكان كان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني مهما كان الإفساد، إفساد في الدين، إفساد في الدنيا، إفساد في أخلاق الناس، إفساد حتى في الشارع، في الحي، في إفساد بيئي، بمعنى أنه إنسان حتى يمشي للبحر يفسد فيه، يلقي فيه ما يفسده مثلا، أو لا أدري يقطع شجرة، أو لا يخرب يساهم يعني، أو يحرق. والآن نشوف كل مرة نسمع خبر عن حرائق في غابات وكذا، كله من الإفساد، هذا كله من الإفساد. ومن قام بهذا الفعل لا يحبه الله تبارك وتعالى، هذا الأمر واضح جدا
0: وجلي.
1: لذلك قال الله خطير المسألة، يعني لا يحبك الله إذا وصلت نزلت وتدحرجت في مرتبة لا يحبك الله فيها، يعني تدارك نفسك بسرعة بسرعة، تدارك نفسك، ويجب أن تعي جيدا أنك في خطر كبير إن وصلت أو إن أعجبك هذا المستقر في الدنيا، مستقر لا يحبك الله فيه تبارك وتعالى. يجب أن تتدارك نفسك وتبتعد عن تلك الحلقة المظلمة إلى مجال أوسع وأرحب، مجال يحبك الله تبارك وتعالى فيه عز وجل. الآية الأولى تحدثت عن الفساد سورة البقرة، والآية الثانية تحدثت عن المفسدين. فما الفرق بينهما؟ الفرق هو أن الفساد يتعلق بالفعل. الآية الأولى تكلمت عن الفعل في حد ذاته بصورة عامة، أن الله لا يحب الفساد، وضمنيا هو تكلمت عن المفسدين ضمنيا، يعني بطبيعة الحال إذا كان المولى عز وجل قد جرم الفعل أكيد فاعله مجرم كذلك
0: طبعا.
1: لكن أعاد الآية في موضع ثاني حتى يؤكد عن هذا الموضوع، يؤكد عن هذا المعنى للناس، للمسلم، حتى يعي جيدا أن الموضوع في أعلى درجات الخطورة، لأنه يشوش على النظام الذي وضعه المولى تبارك وتعالى وأرسل الرسل لأجله منذ آلاف السنين، وعانت الرسل وضحت واجتهدت لإيصال هذه الرسائل، رسالة الأخرى لإصلاح نظام الناس، لإصلاح نظام العالم هذا الذي يسكن فيه الناس، مع اختلاف فتراتهم التاريخية. أستاذ أسماء، الآية الثانية والله لا يحب المفسدين تكلمت عن الشخص، شخص بالذات، يعني هنا شخصا الموضوع المولى تبارك وتعالى، لأنه لا تجر وازرة وزر أخرى. أحيانا تكون ظاهرة منتشرة، ظاهرة الفساد في مجال معين منتشرة في قرية ما، في مدينة ما، في بلد ما، هذه الظاهرة أحيانا يكون سبب انتشارها شخص أو اثنين.
0: صحيح،
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: يعني فهنا يكون هو المسؤول الأول عن انتشارها، وهو من المفسدين، بل هو سيد المفسدين وقائدهم، وعليه إثم عظيم.
0: بل وحمل وزر كل ما كان فاسدا بعدها.
1: بالضبط.
0: والعياذ بالله، اللهم سلم.
1: بالضبط. ثم كان تشوف المولى عز وجل يعني بيّن في القرآن الكريم بعض، أعطانا بعض الصور هكا باش الإنسان يكون حذر. وأحيانا كما ذكرت في الحصة يعني المولى عز وجل يعلمنا ويحذرنا من بعض الأشياء حتى لا نقع فيها، أو يرغبنا في أمور من خلال التحذير بالقيام بعكسها بخلافها.
0: أي والله.
1: فحين يقول المولى عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله عز وجل أصلح هذه الأرض. أو المولى عز وجل حين قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إيش قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها.
0: نعم.
1: أنا المخلوق الذي كان في الأرض قبل الإنسان كان يفسد، قيل أنه يقصد الجن، قيل مخلوقات أخرى، فالله تعالى أعلم. المهم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى لكنه أفسد في الأرض، فظنت الملائكة أن هذا المخلوق الجديد الذي سيخلقه المولى عز وجل ويجعله خليفة في الأرض هو ربما سينحض ذلك المنحة مع طول الأمد. فهنا يعني شوف الإفساد دائما، الفساد والإفساد والمصطلحات دائما موجودة حاضرة. ليش؟ يعني هو الغرض الأسمى من خلق الإنسان هو هذا، هو الإصلاح. فالمولى عز وجل أصلح الأرض بعد فسادها، والآن حذر الإنسان من أن يعود، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، معروف الآية سورة الأعراف. كذلك مسألة الفساد في الأخلاق، حين يقول المولى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، شوف الآية أيضا فيها المحبة وفيها إشارة إلى أن هذا هو عين الفساد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني هؤلاء أيضا لا يحبهم المولى. أيوة والله. طبعا الفساد في الاقتصاد تحدثنا عنه في الحصة الثانية أستاذ أسماء. الفساد في كل شيء، يعني في كل المجالات، حتى المجالات الآية التي ذكرتها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أيضا هذا يتحدث حتى عن الفساد في البيئة. كذلك سبحان الله بما كسبت أيدي الناس، يعني الناس تلقي القمامة في أي كان فتفسد كالتوازن البيئي، وهذه مسألة مهمة جدا. اليوم العالم كله يشتكي من هذا الخلل البيئي الذي من خلاله صارت الحرارة مرتفعة في بعضها درجات قياسية، وكذلك البرودة أيضا في الشتاء، وانخرم التوازن البيئي، صار يعني فيه تحول مناخي الناس كل الناس تتحدث عنه وتسعى لمعالجته ولإصلاحه. فما الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة أستاذ أسماء؟ أستاذ المستمعين الكرام، أن هذه الفساد صفة مذمومة، والمفسدين صفة مذمومة جدا عند المولى عز وجل، من أكثر الصفات التي يذمها في الإنسان، وأن يكون مفسدا، يكون مذنب، عمل ذنب كصغير وتاب ورجع، والله نقول أما المفسد يعني إنسان خلاص ران على قلبه وطبع مع الفساد ويرى كأنه يعمل في حاجة باهية، عرفتي كبش يثبت شخصيته. ما بعض الناس مش تثبت شخصيتها إلا ما تعمل حاجة خايبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله يعني المسلم يعني مطالب بالإصلاح لا بالفساد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أنت مطالب بأن تصلح بين الناس، لا أن تفسد بين الناس، لأن الفساد هو عكس الإصلاح. أفسد أصلح، إذا أفسدت فأنت لا يحبك الله، وإذا أصلحت الله يحبك تبارك وتعالى، وإذا أحبك يسر لك كل يعني ملامح ودعائم الحياة، العيش الرغيد والحياة الهنية كلها ييسرها المولى تبارك وتعالى. أيضا العاقبة، عاقبة الفساد والمفسدين عاقبة وخيمة، عاقبة وخيمة جدا، وجب على الإنسان معرفتها واستيعابها. يعني سبحان الله المفسد متوحد بأن الله يكرهه، بأن الله سيطرده من رحمته، بأن الله لن يحسن إليه، لن يرحمه، هو يعني خارج من رحمته، وهذه مسألة في غاية الخطورة. والله من كان له ذرة يعني خوف من الله في قلبه لكان يعني اجتنب وابتعد، وكان بينه وبين هذا الفساد بعد ما بين المشرق والمغرب إطلاقا. كيف بأي عقل سأفكر أنا في أن أفسد في الأرض؟ بأي عقل سأفكر؟ من الذي سأتحداه بهذا الفساد؟ هب أنك نجحت وأفسدت، وكثيرون نجحوا وأفسدوا بين الناس وأفسدوا المجتمعات أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا، كذلك أفسدوا حتى على الناس دينهم في عدة جوانب أستاذ أسماء. يعني ما الذي ربحته؟ لا أنت في شخصك بعض الدراهم الدريهمات يعني ما أو الدنانير أو لا أدري يعني فلوس العملة الصعبة هذه، يعني سبحان الله الإنسان الخاتمة ما هي؟ في آخر المطاف يعني غضب من المولى عز وجل وطرد من رحمته،
0: والعياذ بالله،
1: ولا حول ولا قوة علي العظيم.
0: أي والله،
1: واجبنا هو الإصلاح، ونسأل الله أن يجعلنا من المصلحين.
0: أمين.
1: ومن محاربي الفساد.
0: أمين.
1: بأيدينا، بلساننا، بقلوبنا، هذا هو الأمر الذي نسعى إليه إن شاء الله. ونسأل الله أن يحفظ عائلاتنا ويحفظ أمين. بلدنا ووطننا من الفساد والمفسدين.
0: أمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين أمين يا رب العالمين، كلمة طيبة جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد وقعت على قلوب مستمعين بلسمة وتربيتا على هذه الأكتاف إن شاء الله. نسأل الله ألا يجعلنا منهم. في نهاية المطاف هي آيات لنا للتحذير، وحتى لا نكون من أهل الوعيد بل نكون من أهل وعده سبحانه وتعالى، مع إن الله يحب، نسأله أن يجعلنا منهم، وإن الله لا يحب أو والله لا يحب، نسأل الله ألا نكون منهم. وهذا دأب الحبيب صلى الله عليه وسلم، دائما يدعو الحق سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الكلمات وهو في ورده وهو في ختمه للقرآن وهو في قراءته، أن يدعو الله سبحانه وتعالى السلامة من كل فعل يا رب العالمين، ومن كل قول لا يجعلنا نلج إلى جنانه. فيا رب هيئ لنا مخرجا، هيئ لنا في هذه الطرقات ما يعبر عنه بورد، وأنتم الورد دكتور عمر يا رب العالمين، مما نصاحبهم والذين يسحبنا والذين هم يعني أصحاب الكلم الطيب، ممن يجعلنا دائما وأبدا في طريق الدعوة إليه طريق معبد يا رب العالمين وليس بالشائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شكرا لكل من كان سببا في كلم طيب في هذا اللقاء وفي كل لقاء. هذه إذاعتكم المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. عسى أن يجمعنا الحق سبحانه وتعالى وندخل جميعا من أبواب الجنة الثمانية، لا سيما من باب العيان. شكرا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب.
1: إلى القلب.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
4: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: إنه لا يحب المسرفين.
4: إنه لا يحب المسرفين.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
4: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
4: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
4: كذلك نفصل الآيات.

0: عالمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزرية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى رحلة الشتاء، رحلة، فهذه كسرة لازمة. وكذلك ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء. كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر، كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون قومه وما هدى، هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها أن تكون الكسرة أصلية وألا يكون بعدها حرف استعلاء، وسنرى هذا في البيت المقبل إن شاء الله. أعيد قراءة المقطع مستمعين الأوفياء على بركة الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
1: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: كذلك نفصل الآيات.

0: عالمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعينا الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، استقبالا لمكالماتكم، تصحيحا لها، توجيها، تأصيلا، ونسأل الله تعالى الفهم والسداد والقبول، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. إذن في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم السبت، نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم جميعا، ونسأل الله أن يبارك أعمالنا وأعمالكم، وأن يثبتنا وإياكم على نهجه المستقيم، ونسأل الله تعالى أن يعين إخواننا كل في موقعه ووظيفته. يرافقني في هذه الحصة كل أسبوع أستاذ محمد الفرجاني، وترافقنا في هذه الحصة في هذا الأسبوع أختنا كريمة عتيق، تحية لهما طيبة عطرة في طالعة هذه الحصة. إذن الاتصالات جاهزة على بركة الله تعالى، سنرجئ إن شاء الله حديثنا عن التوجيهات وقوفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، إن شاء الله سنرجئها إن شاء الله للابتداء من الحصة القادمة، نسأل الله التوفيق والسداد. الاتصال الأول، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
4: سيرين وادة من المهدية.
3: سيرين من المهدية، يا مرحبا يا سيرين، مرحبا بك ومرحبا بأهلنا في المهدية. كم عمرك يا سنين سيرين؟
4: 9 سنوات.
3: 9 سنوات، ما شاء الله، وفقك الله تعالى. من أي موضع ستقرأين يا سيرين؟
4: سورة نوح.
3: من سورة نوح، قولوا عليه السلام.
4: عليه السلام.
3: أيوة، يعطيك الصح. أي، على بركة الله، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن
3: سيرين إلى قومه أن قومه أن، تلك الصلة التي في الهاء ينبغي تمكين المد فيها، تمكين المد فيها.
4: إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب.
3: سيرين، أي يأتيهم أو يأتيهم؟
4: أي يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أجل الله إذا جاء لا يؤخر.

0: يزدهم دعائي إلا فرارا.
1: دعائي إلا فرارا، دعائي وليس دعائي.
0: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
1: دعائي يا ياسرين، دعائي يا مفتوحة الياء.
0: دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت
1: ثم
0: لهم
1: إني
0: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: جزاك الله خيرا يا سيرين. حروفك من حيث المخرج والصفات جيدة جدا، جيدة. الحرف قائم بذاته، قوي الصفة، هذا يحسب لك يا سيرين. فقط السورة نتلقاها من شيخ أو شيخة أو أستاذ أو أستاذة، أما أن نحفظها بمفردنا فإننا سنقع في الأخطاء، والأخطاء التي وقعت فيها ظاهر أنها أخطاء حفظ يعني بمفردك، لذلك تكرر الخطأان مرتان، يعني في قوله أن يأتيهم، أو تكرر مرتين أن يأتيهم وليس أن يأتيهم، وكذلك في قوله تعالى دعائي وليس دعائي. فسيرين الله يبارك فيك عيش بنتي، يعني تلقى السورة من عند شخص يلقنك السورة أولا ثم احفظيها. باهي، شكرا لك يا سيرين، بارك الله فيك وجزاك خيرا.
0: سيدي أسامة،
1: نعم،
0: لازم نعدي خويا.
1: تعدي أخوك، وين تعدي؟ يقرأ معناها؟
0: يحب يقرأ. إيه،
1: طيب تفضلي. نعم،
0: صباح النور.
1: صباح الأنوار. الاسم
0: مهدي. مهدي
1: مهدي.
0: من المهدية.
1: مهدي من المهدية، ما شاء الله، مهدي من المهدي. أي تفضلي يا سي مهدي.
0: بس نقرأ سورة الطارق.
1: سورة الطارق، نعم تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: حا أو حا حا حافظ، رقق صوت الحا.
0: حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى
1: خليها
0: السرائر.
1: عادية يا سمهتي، يوم تبلى، يوم تبلى،
0: يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: قراءة جيدة ما شاء الله عليك يا مهدي، كم عمرك يا مهدي؟
0: 10 سنوات.
1: 10 سنوات، ما شاء الله. أين تدرس في المهدي؟
0: أدرس الجمعية القرآنية بالمهدي.
1: الجمعية يعني المحلية في دار القرآن. أي ما شاء الله ما شاء الله، تحية للقائمين على دار القرآن بالمهدية، سي عماد، سي خليفة، وكذلك سي خليفة مخلوفة وسي خليفة المشرقي، تحية لهم جميعا على الجهد الكبير الذي يقومون به تأطيرا للناشئة وتعليما لكتاب الله عز وجل وكذلك هم على ثغر كبير، فتحية لهم، بارك الله فيهم وجزاهم خيرا، والمهدية تشهد الحمد لله يعني نهضة قرآنية. نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يعينهم وأن يثبت أقدامه. 9 سنوات 10 سنوات بهذا المستوى، أنا يعنيني في هذه السن الأداء قوة الحروف الحمد لله والقراءة الصحيحة. فبارك الله في القائمين وفي المدرسات والمدرسين كذلك، جزاهم الله كل خير ونفع بهم جميعا. هذه تحية من إذاعة الزيتونة لكل من يشتغل بتعليم كتاب الله بصدق وإخلاص وثبات، ويرجو منه وجه الله سبحانه وتعالى، وأن ننهض بهذه البلاد العزيزة، أن ننهض بها علميا قرآنيا وكذلك سلوكيا، آداب وأخلاق. نسأل الله تعالى أن نكون منهم يا أرحم الراحمين. بارك الله فيك ابن مهدي وجزاك خيرا، ما أحلى اسمك على مدينتك، مهدي من المهدية، جميل جميل جدا. وابن عمار المهدوي ليس ببعيد عنا يا مهدي، شكرا لك. اتصال موالي جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: شهاب الدرويش من تونس.
1: شهاب، شاركت معنا قبل هذا؟
2: أي
1: سي شهاب، يا مرحبا، تفضلي.
2: سيدي ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أي من سورة الزخرف، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم.

0: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل
1: فأهلكنا
0: أشد منهم بطشا
1: زيد عاد الغنة أشد منهم بطشا
0: فأهلكنا أشد منهم بطشا

0: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
1: أحسن الله لك يا سي شهاب وفتح عليك فتوح العارفين يا سي شهاب، ما شاء الله على هذه القراءة. أنت آخر مرة شاركت معنا في السادس من شهر جوان 2026، فهذه قراءة جيدة جدا ما شاء الله، فتح الله عليك، أي أكمل لنا هذا الفضل العظيم بذكر مقدار حفظك القرآن الكريم. كم مقدار حفظك؟
2: 15 حزة.
1: لا شوية سي شهاب، هذا الأداء ما شاء الله يحتاج منك همة لمواصلة الحفظ. لا أداءك جيد ما شاء الله. أنت عندك ربع ياسينة؟
2: أي
1: واصل واصل وما تبدأش من مريم
2: إن شاء الله.
1: منين تبدأ؟
2: إذا توقع
1: نكمل. منين تبدأ جديد؟ منين تبدأ؟ من فاطر. ابدأ من فاطر. أي يربط اربط آخر المحفوظ بأول الجديد حتى لا يقع لك يعني فواصل في الحفظ، حتى إذا أردت أن تكرر أو تتعاهد يعني وتراجع ما يكونش عندك فراغ في الوسط. ديما ننصح ابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا انه يكون عنده مثلا مقدار من الحفظ لا يسارع الى سوره اخرى بعيده، لا ان يجعل حفظه مسترسلا، هكذا افضل، حتى في المباريات القرانيه يكون عنده المقدار مسترسل. فهمتني يا سي شهاب؟ الله يبارك فيك. اذا شرعت في الحفظ الجديد ابتدئ من اول سوره تعترضك مع حفظك اللي هي سوره فاطر تقريبا. باهي
2: إن شاء الله.
1: ربي يفتح عليك سي شهاب، ما شاء الله عليك، أداء جيد الحمد لله. الله ينسعد كثيرا بهذا، الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الأداء الحمد لله موجود في بلادنا وخاصة يعني في إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. هذه ثمرة جهود يعني هذه الإذاعة المباركة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، جاز الله كل خير إخواننا وأخواتنا، وتحية لكل من يستمع إلي في بيوتهم، في سياراتهم، في مدارسهم، في كل أشغالهم كذلك وأعمالهم، تحية عاطرة لهم، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم ويثبتهم، وأن يخفف عنا وعنهم هذا الجو، وكل هو سبحانه يعني هذا هو الصبر ثم الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذا هو شوية تحمل نسالش، نصبر على بعضنا ونصبر على ما يعني قدره الله سبحانه وتعالى، وهذا هو يعني المؤمن يعني كل أمره خير والحمد لله رب العالمين. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة
1: عليكم
3: الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: خلاص من نفط
1: معناها
3: لسن؟ إخلاص
1: من نفطة. أظن أول مرة تشاركنا معنا.
3: أول مرة.
1: مرحبا بك يا إخلاص، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
1: أعيدي يا إخلاص. عينا.
0: عينا يشرب بها.
1: لماذا تقولين يشرب؟ يشرب بها، يشرب بها، يشرب بها وليس يشرب، يشرب وليس يشرب. عينا يشرب بها.
0: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.

0: شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: لا تزيدي في مد الايوه
0: وفي
1: في
0: المتون
1: قمطريرا بالقصر فقط.
0: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة
1: هي.
0: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
1: جزاك الله خيرا يا إخلاص، ما شاء الله عليك، قراءة جيدة الحقيقة. أنت يعني تحفظين قسطا من القرآن الكريم، جزءا منه.
0: أي مبتدئة سيدي.
1: أنت مبتدئة،
0: أي حافظة جزئين تقريبا.
1: 4 أحزاب تقصد؟
0: أي
1: اي لا ما شاء الله عليك، ما ماكش مبتدئه، لا قرايتك جيده ما شاء الله. انت
0: أي.
1: يعني منتمينه الى فرع محلي لتحفيظ القران او
0: اي فرع محلي جمعية قرآنية بنفطة.
1: بنفطه؟ ما شاء الله، تحيه لهم جميعا. لا لا لا لا، ادائك جيد يا اخلاص، بالعكس حاجه تفرح بالقد.

0: نعم، اتصال موالي. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، مش حوالك يا شيخ؟
0: مرحبا يا مرحبا.
1: لبس عليك.
0: الحمد لله. مش فيصل؟
1: فيصل.
0: فيصل. يا فيصل.
1: فيصل.
0: يا فيصل، وينك يا سي فيصل؟ كيف الحال؟
1: والله هاني الحمد لله رب
0: العالمين.
1: الحمد لله.
0: طيب، آخر مرة اتصلت علينا متى كان؟
1: الجمعة اللي فاتت.
0: لا، مش الجمعة اللي فاتت، نهار 20 جوان. 20 جوان. 20.
1: لا يا شيخ، خليت عليك الجمعة اللي فاتت آخر واحد.
0: آخر واحد. أي هي صحيح صحيح صحيح. أي هي هي مع نهاية البرنامج. صحيح.
1: مع نهاية البرنامج.
0: صحيح صحيح. أي سيدي، المائدة في بالي بديناها.
1: لا كملناها عاد المائدة.
0: لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم. أي تفضل يا سي فيصل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
0: الطاء أطلع بها شوية في التفخيم. إلا أساطير الأولين. نعم هي متحركة بالكسر فهي في أدنى درجات التفخيم، لكن قش أساطي. نعم.
1: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه.
0: لا أسمعني مليح. وهم ينهون عنه وينأون عنه. عنه
1: عنه. وهم ينهون عنه وينأون عنه.
0: لا مش عنه. لا عنه عنه.
1: وهم ينهون عنه وينأون عنه.
0: لا لا لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة. شوف هي حرف نون بعد حرف الهاء اللي هو حرف حلقي يعني قاعدة الإظهار، لكن التقى ساكنان على حده، حد الوقف وهو حد الجمع وهو الوقف. إذن هنا ستنطق نونا ساكنة مظهرة مع حرف الهاء من أقصى الحلق. هي صعبة بعض الشيء. عنه عنه عنه عنه.
1: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
0: أي سي فيصل، عاد شنو معناتها؟ احنا عندنا توا مدة مفروض كل مرة ناخذوا حاجة. تتذكر قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. تتذكر هذا ولا يدون الملاحظات عندك هذه؟ طيب شوف قوله تعالى فقالوا يا ليتنا نرد على قراءة ولا نكذب ونكون، فيكون الوقف على نرد لأن ما بعده مرفوع، أما على قراءة ولا نكذب ونكونا فالأولى هو الوصل كما فعلت. إذن قف عليها. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، لأنها مرفوعة، لا نكذب وليست لا نكذب، يعني بتقدير أن ولا أن نكذب على القراءة الأخرى. فتتبين قراءتك، قراءة نافع تتبين بوقفك. يلا.
1: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
0: جميل، أحسنت.
1: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن
0: لا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه الجملة تنتهي أي
1: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه
0: أي
1: وإنهم لكاذبون.
0: نعم.
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بما

0: مبعوثين.
1: اي نعم.
0: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم.
1: لا
0: قال
1: لا صلها.
0: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: أحسنت أحسنت يا سي فيصل. شوف اسمعني سيدي الغالي، اسمعني. ينبغي أن يكون القارئ فاهما عالما بما يقرأ، والعلم شيء فشيء، يعني قطرة مع قطرة. شوف لهنا، الله يبارك فيك، قاعد تتبع فيا ولا؟ طيب شوف. وقالوا إن هي إلا الأخرى. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال، وصلناها، قال ربهم أليس هذا بالحق، فتوصل بما قبلها لأنها متعلقة به، بينما الآية التي بعدها مباشرة قالوا هم بلى وربنا لا نصلها بما بعدها، لأنه ستصير قال فذوقوا، قالوا بلى وربنا قال فذوقوا، ما عندهاش علاقة بما قبلها، عندها علاقة بما بعدها. رأيت نفس قال مرة تصلها بما قبلها ومرة تقطع عما قبلها، وهذا يأتي بالفهم يا سي فيصل. واضح
2: واضح. ربي يبارك
1: لك. يا ربي يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله موفق في تعلم القرآن الكريم.
2: ربي يبارك
1: ان شاء الله عليك، قراءة طيبة ما شاء الله. ربي يجزيك كل وعليكم السلام ورحمة الله، ربي يجزيك كل خير سي فيصل. حريص حريص ما شاء الله، سبحان الله، يعني يحرص على التعلم وعلى التسميع، وهذا هو الأصل. وشوف كل مرة يسمع كل مرة نستفيد فائدة، سواء كانت في الأداء أو في التوجيه أو في الوقف أو في الابتداء لغير ذلك. وهكذا حياة طالب العلم. فدعوة لأبنائنا وبناتنا لا تكتفوا بحفظ القرآن الكريم على جلالة قدر هذا الأمر، واصلوا في الحفظ، واصلوا في تعلم الأداء، واقرنوا كل هذا بالفهم والتدبر، وهذا لا يأتي إلا بوسيلة من الوسائل المهمة على الأقل في هذه المرحلة، هي وسيلة الوقف والابتداء. اتصال موال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا، الاسم الكريم.
3: سلوى من منوبة.
1: سلوى من منوبة، مرحبا بك يا سلوى. أي تفضلي يا سلوى.
3: بما تيسر من سلطة الملك.
1: نعم على بركة الله، تفضلي. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
1: سلوى.
3: طباقا.
1: أحسنت، هيك فهمت الخطأ. طباقا بالقصر فقط، لا تزيد. نعم.
3: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
1: لا مش تفاوت.
3: من تفاوت.
1: أنت سلوى ما تخليش كون يصلح لك ظاهري. سلوى خليني يصلح لك. تفاوت. تفاوت يعني ضم الشفتين جيدا. تفاوت.
3: تفاوت.
1: لا مش وت. وت. وت.
3: نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.

0: فيك البثر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سلوى. شوف يا سلوى اسمعني مليح، كقراءة أولى، كأطلالة أولى، كخطوات أولى، قراءة مقبولة جيدة. الأحكام في الغالب موجودة، الحركات موجودة بشوية بشوية، يعطيك ألف صحة. أنت وين تقرأ توا في منوبة؟
0: أنا ده بالضبط دور هيشر.
1: أما
0: عندي عمني والممشيتش عمني بعدت علي المدرسة القرآنية وأنا
1: اللي هي
0: وعندي
1: إقرأة، مدرسة إقرأة.
0: يعطيك الصحة.
1: أيوة.
0: أما ندمت علي العام خطر بالحق، معناتها شاركت معكم ديما نتبع فيكم أنا كل شيء، أما حسيت روحي بدي معناتها نسيت شوية وبديت
1: نفهم. شوف
0: نعم،
1: فما مرحلة الطالب يلزم يسترسل في الحضور باش يتلقى القواعد الأداء ترسخ عنده الحمد لله، حتى من بعد يحب ربما يحفظ وخلاص يكمل رحلته، لكن ينبغي أن تعودي إلى مقاعد الدراسة في الفرع المحلي.
0: إن شاء الله أنا ندمت عليه العام بيبات شوية، لكني إن شاء الله
1: ميسالش ترجع بإذن الله. باهي
0: إن شاء الله بقدرة ربي.
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله ويفتح عليك يا سلوى. شكرا جزيلا، اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال الموالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟ الصوت يتكرر أختنا، من معنا الاسم؟
2: مريم بوعزيز.
1: مريم، يعني خفضي من صوت الراديو أو الصوت الآخر الذي يكرر، أنا صوتي متكرر الآن وأنا أتكلم معك. تسمعينني؟ يا مريم.
2: نعم.
1: الصوت ماذا عندك الآن؟ تكلمين من أي وسيلة؟ من هاتف؟
2: من هاتف.
1: أي ابتعدي عن التسجيل أو الراديو أو كذا. أبعد عن الراديو يا مريم، أبعد عن الراديو.
2: نعم.
1: تسمعينني؟ لا، ما زال متكرر. يا مريم اتصالك لن يمر وهكذا، لأنه يعني تقنيا لا يمكن تمريره. أي طيب الآن جيد. سي محمد جيد الآن؟ ما زال. مريم باتصال آخر. طيب مريم نعتذر منك، لأن أنا صوتي متكرر يعني لن يمر الاتصال تقنيا يعني بهذه الكيفية. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: من معنا؟ مرحبا.
3: إيمان.
1: إيمان من أي ولاية يا إيمان؟
3: ولاية المنستير.
1: من ولاية المنستير. آية يا إيمان تفضلي على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
1: ماذا يسمى هذا المد يا إيمان؟
3: الحي.
1: لا لا لا إله إلا هو
3: بالتعظيم.
1: أي نحافظ عليه، علاش تنحي فيه؟
3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
1: والله عزيز ذو انتقام. مرة أخرى.
3: والله عزيز والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم.
1: في عقلك في عقلك مرة أخرى. إن الله لا يخفى عليه.
3: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
1: خلاص
3: الله والراسخون.
1: لا قفي عليها مثالش قفي عليها والراسخون ابتدئ بها.
3: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: بارك الله فيك وجزاك خير. إيمان إيمان إيمان ما شاء الله عليك يا إيمان، حريصة على التعلم ما شاء الله عليك. هل أنت يعني تدرسين في حلقة مسجدية أو في فرع محلي لتحفيظ القرآن؟
3: اي عسى فرع محلي بجمعية قرآنية.
1: وين سيدي ذويب ولا وين؟
3: في الزرمدين.
1: اه في الزرمدين. طيب ما شاء الله. اذا واصل يا ايمان في التلقي، واصلي في التلقي وواصلي في التعلم.
3: شويه هيك تراك معناها
1: نعرف نعرف ما شاء الله عليك. انا فهمت حتى من تلاوتك من التردد نتاعك فهمت عندك شويه هكا خوف ورهبه. لا لا لا بالعكس انا اذلل لك هذه الامور فقط. عندي ملاحظه يا ايمان يعيشك لك ولمن قال لك احذفي هذا المد. هذا المد لا يحذف عندنا من طرقنا ومن درسنا ممن درسنا عليهم. هذا المد اللي هو سببه يا إيمان، أنا قلنا هذا مرارا وتكرارا، سببه يا إيمان سبب معنوي. يعني أنت الآن لا يشكل عليك أنك مددت هذا وقصرت المنفصل، لأن هذا ليس منفصلا، هذا مد سببه معنوي. ما معنى؟ يعني أنت لا تمدين اللا لا لا تمدينها بسبب الهمزة، هذا يسمى سبب لفظي. لا لا لا لا، أنت تمدين مدا معنويا سببه معنوي، نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، وهذا السبب معلوم معلوم في كتب القراءات، منه مد التعظيم ومنه مد التبرئة، وعقد له أئمة الفن فصولا وأبوابا، منهم الإمام ابن الجزري وغيرهم من أئمة الفن. على كل حال الذي يعنيك أنت الآن هو المحافظة على القراءة دون تغيير ولا تبديل يا إيمان. أهي
3: إن شاء الله. الله يبارك لك.
1: وعليش نقول في الملاحظة هذه لك وللسادة المستمعين والمستمعات، يعني تلاوة إيمان يعني تلاوات أنا طالبة متعلمة ما زلت في خطواتها الأولى، علاش أول ما نبدأ ونقول نحي هذا وزيد هذا وقرأ هك، خليوها تقرأ كما قرأ آباؤها وأجدادها وأئمتها من أئمة هذه البلاد. لا نغير القراءة. عندما ترتقي إيماني إلى مستوى عال من الإتقان والنظر والتعرف على مذاهب المدارس أئمة مدارس الإقراء، واختصر أقول لها هناك من يعتبره وهناك من لا يعتبره، يعني مش وقته الآن، ليس وقته هذا. اترك الناس يقرؤون كما قرأ أئمتهم، ولا تغير لهم القراءات، ولا تغير لهم هذه الاختيارات التي استقر عليها هذا القطر جيلا بعد جيل. هذا الذي أدعو إليه إخواننا وأخواتنا السادة المستمعين والمستمعات. القضية مهيش قضية هذا صحيح وهذا خطأ، قضية أولويات. أنا لا أدخل طالب مبتدئ في اختلافات هو في غنى عنها الآن، بعد ذلك عندما يرتقي وقت سنفسر له ونوضح له هذا. أطلت عليك يا إيمان، جزاك الله كل خير. ربي يفتح علينا وعليك إن شاء الله، وربي يبارك فيك والمعذرة منك يا إيمان. شكرا جزيلا، بارك الله فيك وجزاك خيرا. سلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
4: أم ضياء من ولاية منوبة.
1: أم ضياء من منوبة. منوبة، منوبة شاسعة. منوبة من أي منطقة بالضبط؟
4: من المرنقية.
1: من المرنقية. يا مرحبا يا أم ضياء، أي تفضلي على بركة الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصبر صبرا جميلا.
1: أكثر ترقيق الراء الأولى. تصبر.
4: تصبر صبرا جميلا.
1: صحيح.
4: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته.

0: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.
1: جزاك الله خيرا يا أم ضياء، قراءتك قراءة مفسرة ما شاء الله، ربي يفتح عليك ويجازيك كل خير ويثبت إن شاء الله أجرك إن شاء الله يا أم ضياء، قراءة جيدة، يعطيك الصحة ربي يوفقك إن شاء الله. شكرا لك يا أم ضياء، ما شاء الله عليك، شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قراءة مفسرة؟ يعني قراءة التي تراعي العوامل، يعني لم يكن المعنى قد تم يوصل الكلام بعضه ببعض، وإن تم المعنى أو كفى نقف. هذه ما معنى قراءة مفسرة، يعني جملة تكون جملة كاملة، يعني السامع يستمع مقطع كامل مفهوم وليس مقطع يعني مبتور المعنى أو الفهم. نعم، هذه ما معنى قراءة مفسرة. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
2: أهلا
1: الله.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا. من معنا؟
2: عسلامة شيخ، عسلامة.
1: يا مرحبا، مرحبا، من معنا؟
2: معك الحاجة أم هيثم.
1: الحاجة أم هيثم، هكا؟
2: هكا.
1: أي منين؟
2: قبلي.
1: أيوة، من قبلي. ما لا، الحاجة أم هيثم أول مرة تشارك معنا، هكا
2: أول
1: ولا؟
2: أول مرة، ياريت نشارك ديما، ياريت.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. أي آه أم هيثم على بركة الله.
2: الله يحفظك ولدي، الله يحفظك.
1: امين اجمعين. وكذلك تحيه لاهالينا في قبلي، ربي ان شاء الله يحفظهم جميعا.
2: انا دخلت جديده الجمعيه في النازعات،
1: هاي صوره النازعات، هاي مثال شرعي، ولك ان شاء الله انك ما زلت كي دخلت جديد. هاي يعطينا صوره النازعات.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة
1: ترجف
2: فتبعها الرادفة.
1: يا أم هيثم.
2: نعم.
1: ترجف، أو كان ديما الراعي لك الحركات لازم تكون صحيحة، والباقي النجم نجاوزوا فيه شوي. يوم ترجف جوف. أي يعني الراعي لك عاد أنت أول مرة. ترجف جوف.
2: الله يحفظك.
1: نعم، الله يبارك فيك.
2: يوم ترجف المدبرات أمرا، نسمع فيه.
1: يوم ترجف
2: المدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة.
1: أنت تسمع فيه ولا لا؟
2: نعم.
1: أي في بقعة تقول ترجف، قل ترجف جو جو.
2: ترجف
1: ترجف ترجف
2: يوم ترجف
1: ترجف
2: ترجف
1: ترجف
2: ترجف
1: لا جو، قل جو.
2: ترجف يوم ترجف الراجفة.
1: يا أم هيثم أنت تسمع فيا ما هكا ولا؟
2: أي
1: بيقول جاء.
2: نعم،
1: قول جاء. جاء
2: جي
1: جاء، تقول جاء.
2: جاء
1: جو
2: جو
1: جي
2: جي
1: جو
2: جو
1: جوفو. قل كيفي، قل كيفي. جوفو
2: جوجو
1: جوفو. هيا جوفو.
2: نعم.
1: ترجفو
2: ترجفو.
1: لا مش ترجفو، ترجفو
2: ترجفو ترجف الراجفة.
1: طيب واصل، يلا واصل، لا اشكال، واصل.
2: ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوبا يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما ناخرة.
1: نخرة.
2: نعم
1: نخرة.
2: نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى.
1: أي نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى
1: أهديك
2: ربك فتخشى
1: وأهديك.
2: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله النكال الأخيرة والأولى
1: الآخرة والأولى. جزاك الله خيرا يا أم هيثم تسمع فيها؟
2: نعم.
1: ربي جزيك الخير ما شاء الله عليك، تاك حريصة أنت على القراءة السليمة ما شاء الله.
2: نزلت على الأول راني والله العظيم.
1: ما شاء الله عليك تاك ما شاء الله، معناها أنت توا حريصة.
2: إن شاء الله يا ربي.
1: عندنا توا مشكل كبير.
2: الخير لنا
1: يا أم هيثم.
2: نعم.
1: عندنا مشكل كبير توا.
2: آه.
1: شنو هو المشكل؟ قل لي شنو هو المشكل؟
2: اللغات يعني.
1: لا لا. نحبك تقول لي ترجفوا.
2: ترجفوا.
1: يا أم هيثم ترجفوا.
2: ترجفوا.
1: باهي ما لا صلحها هذه مليح، ضم الجيم مليح. باهي
2: باهي.
1: هيا ربي يفتح عليك ان شاء الله ويتقبل منك، وراه ربي يتقبل حتى
2: إن
1: القراءه
2: ان شاء الله يا ربي.
1: اهم شيء الاخلاص
2: ان شاء الله. نتلاقوا في حصه اخرى وانا تلقاني فاتح يا رب.
1: ان شاء الله. مرحبا بك يا ام هيثم، شكرا جزيلا لك. اللهم امين يا رب العالمين، إنما يتقبل الله من المتقين. ربي يتقبل سبحانه وتعالى برحمته وفضله وكرمه ومنه. يتقبل يتقبل، مش بالضرورة تكون قراءة متقنة، قد تكون قراءة متقنة وأداء وحفظ ولكن القلب فيه خلل. لا لا، خليها الفطرة هذه محلاها، خليها الفطرة هذه. وهل الحمد لله رب العالمين. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
3: معك خالد من سليمان.
1: خالد من سليمان.
3: أصيل قبلي على فكرة. تحية.
1: أصيل قبلي. ما لا كنت تسمع للحاجة أم هيث.
3: كنت تسمع الحاجة إن شاء الله ربي يبارك فيها.
1: آمين ما شاء الله. يا سيدي خالد.
3: ربي يبارك لك أنت يا شيخ زيدا والله يرحمه ويجزيك إن شاء الله في ميزان حسناتك.
1: آمين أجمعين. يا سي خالد.
3: مش نقرأ من ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أي تفضل. أي هكاك. أي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
1: يا سي خالد.
3: نعم.
1: كنا بصدد الحديث مع الأخت إيمان من المنستير، قلنا هذاك سبب معنوي، من غيروهش من بدلوهش من نقصوش فيه. الله لا إله إلا هو.
3: واضح واضح. الله لا إله إلا هو.
1: الله لا إله إلا هو.
3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: أحسنت يا سي خالد، ما شاء الله عليك، قراءة مقبولة.
3: كمل الدعاء لما حال
1: من تحب الدعاء، كمل الدعاء يا سيدي. وتنقول لك الدعاء هذاك شنو حكيته، يلا واصل.
3: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. أولا بالنسبة إلى قراءتك قراءة مقبولة جيدة، أحكامها موجودة، انتبه إلى مد التعظيم لا تحذف هو يا سي خالد، هذه الملاحظة الأولى. الدعاء هذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية الثانية كان ولا يزال العمل على افتتاح بها الافتتاح المجالس العلمية في بلادنا بهذا الدعاء، كل مشايخنا يبتدئون مجالسهم العلمية بهذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. باهي سي خالد،
3: ربي يبارك،
1: شكرا جزيلا لك.
3: اتصال، أنا أول مرة نشارك معك.
1: مرحبا، مرحبا بك، مرحبا يا سي خالد، مرحبا أول مرة يشارك معنا، وننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر بإذن الله. إن شاء الله عليك يا سي خالد من سليمان أصيل قبلي. اتصال أخير في هذه الحصة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من معنا؟
4: معك أيوب من ولاية سيدي بوزيد.
1: أيوب من سيدي بوزيد، أيوب من سيدي بوزيد، مرحبا بك يا أيوب ومرحبا بأهلينا في سيدي بوزيد. أيوب أول مرة تشارك معنا ولا شاركت؟
4: شاركت يعني.
1: شاركت أي شاركت أي، مش غريب علي الصوت. أي سيدي الغالي يلا تفضل على بركة الله.
4: باش نقرأ ما نقرأ ما
1: أنت قلت شنو باش تقرأ ما وفات الحصة. اقرأ يا أيوب، اقرأ اقرأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما.
1: لا تقل حفظهما، حفظ حف حف حفظهما، ولا يؤوده
4: حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: كهو باه، صدق الله مولانا العظيم يا أيوب، ما شاء الله عليك يا أيوب، أحسنت. فقط حبيت نتأكد من حاجة، لا تأخذه سنة ولا نوم، أعد هذه الآية.
4: لا تأخذه سنة ولا نوم.
1: جيد، بارك الله فيك. أيوب كم عمرك؟
4: عمري 14 سنة.
1: 14 سنة من ولاية سيدي بوزيد، تدرس في حلقة مسجدية ولا فرع محلي لتحفيظ القرآن؟
4: لا لا، نسكن في منطقة ريفية.
1: أي تابع في إذاعة زيتونة؟
4: أي.
1: جيد، ما شاء الله عليك، إذا واصل في التعلم وحاول إن شاء الله، حاول بشوي بشوية تجد من يلقنك القرآن الكريم يا سي أيوب. باهي
4: نجم نعطي لك خويا
1: الأسبوع القادم إن شاء الله، بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله، أو عنا الحلقات إن شاء الله، ما شاء الله من يوم الأربعاء إلى يوم السبت إن شاء الله. مرحبا بك. باهي
4: باهي،
1: يا ربي جزيك كل خير. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهدوا القرآن، الشكر موصول لأختنا كريماتيك ولأخينا محمد الفرجاني اللذين أو اللذين أمنا هذه الحصة، ولكم مستمعينا مستمعاتنا متابعينا متابعاتنا، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

المال والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة تجيكم كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا 11 نتاع الليل، وتلقاوها تباعا طبعا على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلقاو الحصص الماضية وحصة اليوم طبعا، وإحنا كل مرة نجيب لكم الجديد، وحصة اليوم طبعا فيها جديد. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي القارين. البداية مع سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. سي محفوظ، صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أهلا وسهلا، تحياتي للسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: يعطيك الصحة. ومنكم نحو سير شيدة مرة، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، صباح المسرات والسلام عليكم سير شيدة.
4: وعليكم السلام، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا إناثا وذكورا صغارا وكبار.
2: واضح. تقريبا منذ 3 سنوات كان بحثنا في إذاعة الزيتون، مش في البلاصة هذه طبعا، احنا كنا في قرطاج، لكن تو جينا لشارع الحرية في المبنى تاع الإذاعة التونسية.
4: ذكرت جينا
2: ملكك هي سيرشيد،
4: جينا ونتذكر كانت حلقة شيقة
2: شيقة جدا الحقيقة،
4: يعني فيها سلاسة.
2: نعم، لأنه ولد المجال.
4: كيفاش ولد المجال؟
2: ولا ولد المجال، ولد المجال، ضيفنا ولد المجال، يعني التكوين.
4: أنا نتخيله خارج من الشوسيه هكا، ولا من ليزي، ولا منش خارج.
2: شوف الصحفيين المغرومين
4: يتأقلمون،
2: واللي يخدم بقلب ويخدم بإتقان تلقاه كما الخبير المحاسب هكا ولا لا؟
4: اي باش طمنتني معناتها باش اسكت.
2: ضيفنا اليوم الحقيقة هو المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرنو، سي عادل شويري، اللي أنا نتشرف بمحاورته للمرة الثانية، ونتشرف كذلك أنه هو خريج الصحافة وولد هذا المجال.
4: أيوة.
2: أي نعم، وهذه النجاحات تدل على أنه فما كفاءات حقيقة تجم تستفيد منهم البلاد. لكن خليني ما نشكرش برشا، خليني نرحب به مباشرة. سي عادل شويري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة الزيتونة القرآن الكريم.
5: شكرا على الاستضافة، السلام عليكم.
2: ومرحبا
5: بمستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وإن شاء الله نعدي مع بعضنا وقت شيق، وخاصة الإفادة والاستفادة
2: إن شاء الله. هذه الحصة على كل الحمد لله من أسبوع إلى أسبوع، أهل الاختصاص وحتى الناس كذلك أيضا يتبعوها ويسمعوها، ولا أدل على ذلك من حيث نسب الاستماع، لكن أنا قلت مش نشكر برشا، نحب ندخل نحكي على التفاصيل. وجديد واللي الناس كل تحكي فيه، وسي عادل حكاها في أكثر من مؤسسة إعلامية، هذه مسألة الرقمنة. أنا نحب نسأله، لأنه حكينا على مشروع استراتيجي قبل، هل المشروع هذا المسألة الرقمنة وين وصل لها سي عادل؟ احنا نتابع رانا في الحصة هذه، ما صحيح حكينا قبل، لكن تو نحب نحكي على الجديد في مسألة الرقمنة.
5: شكرا، انت حطيتني ساعه بين في فك تمساح من بين رجل قانون ورجل حسابات. مش سهله باش نعدي معك الحصه.
2: لا لبس،
5: ونزيد نرد بالي على كل حاجه نقولها. جيت صحيح 3 سنوات التالي، وحكينا وقتها في بدايه تسجيل الوطني المؤسسات، او بالاحرى في نصف الطريق اللي نحن تو
2: نعم.
5: 6 سنوات منذ بدايه السجل، كان تمشي مرحلي، على اعتبار أنه هي الرقبة مش مشكلة تكنولوجيا وليست مشكلة إمكانيات، هي مشكلة ثقافة، ومشكلة أيضا تلقي، ومشكلة استعداد، وتنشئة اجتماعية، وواجب على الهياكل الدولة أن تأخذ بهذه الأمور حتى تمر من مرحلة إلى أخرى بطبيعة الحال، وفما التزامات وفما أولويات الدولة سواء في تسريع المسار أو غيره. فأعتقد أنه بدينا بمراحل سهلة اللي ربما المستعمل يتلقاها بدون ما تصير له اضطراب في العمل متاعه أو في حياته، أو بدون أن من نعطيه كلفة أخرى باش يستعمل الخدمات الرقمية. لكن جينا في مرحلة احنا في 2026 بالمناسبة 2026 هو الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس السجل التجاري، لأنه يعني أنشئ بموجب الأمر العالي ل 16 جويلية 1926 اللي قعد نافذ إلى حدود 1995 تاريخ صدور أول قانون متعلق بالسجل التجاري، وأنا كنت موجود من وقتها في السجل التجاري إلى يومنا هذا، وبعد وكبنا بحالة كل التطورات إلى حدود إصدار القانون 52/18 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، اللي جاب أيضا مبدأ الرقمنة في الخدمات. سنة 2026 تعدينا ربما للسرعة، ما نقولش القصوى، للسرعة الأعلى شوية، في انتظار أنه نتعداو ربما للسرعة القصوى خلال 2027، نتعداو تقريبا للمرحلة الشبه نهائية، لأنه اللي يقول مرحلة نهائية معناه مش يسكر الحانوت ويمشي يروح ويخلي الماكينة تمشي وحدها، بالعكس التطور ما يوقفش
2: بالضبط
5: والتحديث ما يوقفش. دونك على الأقل احنا نقولوا نتعداو إلى مرحلة كما غيرنا اللي سبقونا وأحسن من غيرنا اللي هم قاعدين يتبعوا فينا. دونك هذا الحمد لله، أنا ربما بعلاقاتي ربما مع الناس اللي كيفنا في إفريقيا وحتى في أوروبا، أنا نأكد لك اللي احنا متطورين برشا. أنا
2: يعني
5: ربما
2: مقارنة
5: متطورين برشا، متطورين برشا
4: في السجل، متطورين في
5: مستوى السجل الوطني للمؤسسات بالضبط، لاني نقارن بالسجلات الموجوده في
2: موجودة
5: دول اخرى.
2: صحيح.
5: دونك انا نقول انه على الاقل بحكم انا مسؤوليتي،
2: يعني متطورين من حيث البنيه التحتيه، من حيث تفاعل الناس، من حيث
5: الخدمه، الخدمه الخدمه مراقبه
2: مراقبه
5: تمشي السجلات ماشي بعيد علينا حتى جغرافيا، تشوف كم الوثائق والوقت اللازم باش لانشاء مؤسسه. احنا نحكيه على تحسين مناخ الاستثمار، وهذه سياسه الدوله بتبين حال السجل الوطني للمؤسسات، وحلقه من حلقات تحيين او تحسين مناخ الاعمال في تونس.
2: نعم.
5: لانه الشركه ربما او مجال الاعمال ما يتعلقش فقط بالتكوين القانوني،
2: صحيح،
5: فما مجال اكبر هو الاستثمار، كيفاش باش يكون التراخيص، كراسات الشروط، الاراضي وغيرها. دونك من هذه كله داخل في مناخ الاعمال، لكن على الاقل احنا كمساهمه منا هي التكوين القانوني، لانه ساعات المستثمر كيبدا في مجال استثمار ثقيل شويه يتعب وقت اللي يوصل للتكوين القانوني.
2: نعم.
5: ويحط الحمل الكل على التكوين القانوني. احنا سيدي هنا سهلنا له، كان التكوين القانوني نجم يتعمل في 3 أيام و5 أيام و10 أيام و15 يوم، على الأقل توا هبطناه إلى يوم أو يومين، في انتظار إن شاء الله هي إمكانيات مادية ما اللي مش توضع إن شاء الله في السجل
2: تتاح، تولي
5: ولا
2: تتاح ساعات.
5: إمكانيات خاصة بشرية تكوين ورسكلة العباد اللي يخدموا معنا في السجل، وكيك إن شاء الله المرحلة اللاحقة أن يكون السجل أكثر نجاعة وفعالية. وقتها سي رشيد كي مش يخلق مؤسسة هو في للحرفاء متاعه يخلقها اليوم ويأخذها اليوم في نفس اليوم بكل أريحية، إذا كان هو نعطيه كل الإمكانيات أنه هو يودع البيانات
2: بالضبط.
5: لا نعطيه لهو كل شيء البيانات، فقط الماكينة احنا ورانا من في السجل الوطني للمؤسسات هي تشوف مدى مطابقتها ربما للإجراءات وللقانون، ونعطيه سجل في اسرع الاوقات.
2: تفضل سي رشيد.
5: يعني
2: انا حاسس
5: اني مسيتك انا شويه.
2: هو قال سي رشيد
4: اجاني سيدي وين كنا وين اصبحنا، باش نحكي على وين كنا وقل لي وين اصبحنا.
2: باه
4: وين كنا؟ انا العاده تاجر، عندي مهنه حره، عندي مشروع اقتصادي
2: واضح،
4: نمشي للسجل التجاري، الحق ديما يفرحوا بينا في الجيشيات بكل صراحه، ثم الحفاوه.
2: باه
4: في السنتر بنور عندكم تبارك الله رجال ونساء.
2: نعم.
4: نمشي قبل ما نخطي ذلك، أنا نجم نمشي حتى الموقع متاعه، نعطي المعطيات اللي يحب عليها، يولي عندي حسابي، يولي عندي لوجينج ومود باسو، وإذا كان عندي أي حاجة إكسري نجبده بكل سهولة، أنت عشان ليه في الغالب هيك الموجود، ومن بعدك إذا كان نصب الوثائق متاعي بيلان ويتا فينانسي ستران نصب، والوثائق الرسمية نصب بعد إلى غير ذلك. هذا اللي عاملين به تو، قالوا لي هذا الكل ابتداء من 1 جويلية مضمضوا بيت عصيام، إذا كان ما عندك شوية وندرشنو وما عندك وتجيهم بيديك وتجيب بطاقة تعريف متاعك وتعمل لوجينج جديد وكذا، راهو انقطعت تماما من السجل التجاري. هل هذا صحيح؟
5: هو صحيح. اش نعطيك شوف
2: أيه. انا مش صحيح أنا بالنسبه للشركه، سامحني ساعات الشركات والجمعيات، خاطر احنا
5: كل كل كل
4: كل حتى الموت
5: أيوة. حتى واحد يجينا للجيشي
2: مالش
4: نعرف هو واش اختار هيك علاش جبناه احنا تو باش ينقذنا من
5: شوف نعطيك حاجه صوره هكا مش كاريكاتوريه، ما صوره الرانو كان كيما الدار العربي قبل.
2: أيوة.
5: الباب البراني محلول،
2: يدخلوا للسقيفه
5: الناس كلها، الناس تدخل نعرف كل ما نعرفكش.
2: اي نعم.
5: يدخل ويحط ويسلم ويمد وريقات ويروح. فاذا كان انت مش تعمل ديجيتال ما عادش نجم، لازمك تسكروا الباب البراني، ولا مش يدق لازم نعرف نقولوا له شكون.
4: واش تعمل بيه كندرا قديش من واحد معاكم؟
5: لا مش يخدم ارواحهم من تالي هذوك عاد مش يخدم ارواحهم في الباك اوفيس
4: في الباك اوفيس
5: مش يخدم ارواحهم هذوك مش ينظروا يولي عندهم وقت اكثر وقت
6: يشوف الملفات وتطابق
5: الملفات انا مش ناخذ العباد هذوك مش راسكلهم
4: فريد لاسيستانس
5: مش راسكلهم باش يكونوا هما اكثر تات بونسونت مع اكثر رؤوس تفكر وتعطي رايها في من حاجه اصلا دونك انا توش معهم انا عملنا مفتاح البلج البراني
4: سكرناه كيفاش ندخل
5: كل واحد شو اللي عنده مفتاحه وانت مش عندك بطاقه تعريف توا وانت مش كي تمشي الاداره يقول لك اعطيني بطاقه تعريف دونك انت ايش معناه هو يقارن هويتك لقدام بوجهك ويثبت التصوير هذيك بحيه وبياناتي ومشي احنا الهويه الرقميه هي نفس الشيء هي انك مش تتربط هي برقم بطاقه تعريف وبرقم هاتف الهويه الرقميه دونك مش هو اللي عندك هو اللي عندك بطاقه تعريف مرتبطه برقم هويه رقميه والرقمية الهوية الرقمية هذيك هي المفتاح اللي مش تدخل به قاعد بيانات العمومية.
4: لكن كيفاش نعمل هوية رقمية؟ أنا ما نعرفش.
5: سهل ياسر تمشي على الموقع نتاع الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية اي هوية بوانتين واكتب اكتب موبايل اي دي اي هوية ديجيجو
4: يجيني الموقع
6: اي حاجة يجيك
4: تحط المعطيات
5: تحط شنو مطلوب المراحل باش تكون عندك هوية رقمية ومن بعد مش يجيك انت اس ام اس يقول لك هاي الهوية الرقمية نتاعك فيها 10 أرقام تعتقد ومن بعد تمشي انت للمشغل خدمات الاتصالات
4: فيزيكما
5: ثلاثه مشغلين
6: نعم.
5: تليفونك على مرتبط على اي
6: واضح آه.
5: باش علاش مش يعاود لك نفس الحكايه اللي حكيتها لك لانك انت مش تمشي باش تعرف عليك اسكو الهويه الرقميه هذيك تو اللي عندك بعثناها نعم. لك بالتليفون بعثت لك الوكاله الوطنيه للمصادقه الالكترونيه مرتبطة بالهاتف اللي انت حطيته وتمد له بطاقة تعريف وقتها ان فات تعرف عليك سيفيني المشغل يعطيك المتباس
4: ولا عندي بطاقة تعريف رقمية
5: بطاقة تعريف ما عادش ترجع له سيفيني
4: شنو نعمل بها معك انت
5: باهي معي انا ولا مع اي مؤسسة عمومية اخرى تو مثلا الهوية الرقمية تنجم تستعمل تخرج بها مضمون من الحل المدني وانت في بيروك دونك انا شخصيا نستعمل فيها انا ولدي في الخارج نعمل له نستخرج له مضمون ونبعث له بالفرنسية ونبعث له بالميل
4: جميل
5: هو بقى فيه كيو ار كود
6: جميل دونك انا كيفاش نعمل في المؤسسات
4: تو سجل تو نمشي للسجل
6: بالهوية خلينا نشوقوا المستمعين
4: انا دوب ما سخنت وانت باش توقف
6: لا لا بالعكس انا تو باش نخليهم
4: يتشوقوا
6: في ساعة بحول الله اول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة احبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أعزائنا المستمعين، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا السيد عادل شويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرانو. سير شيد أحكى على الماضي،
1: أنا توفى وصلنا الماضي، قال لك انساه عملنا بلاش وسكرنا، ما عادش تجيني الغديكة.
0: أيوة.
1: أما قال لي
0: عندك هوية رقمية،
1: ما تجيني كونش بطاقة تعريف. قلت له عندي بطاقة تعريف. قال لي ليه مش هذيك يا رجل،
0: هوية رقمية،
1: بطاقة تعريف إلكترونية.
0: إلكترونية
1: فهم ليش معناتها هوية رقمية، وكيفاش نتحصلوا عليها، وكيفاش نمشيوا للمشغل اللي معاه. وليت عندي هوية رقمية، ما هو مسكر الباب كيفاش ندخل له.
2: هذاك هو نفس الشيء، تدخل تاع الموقع الانترنت تاع سجل وطني المؤسسات، باش يقول لك لوجين.
1: أيوة.
2: مش يقول لك انت عندك شنو، عندك هويه رقميه، تفضل كليك على الهويه الرقميه،
0: الهوية
2: تحط البيانات اللي عندك هذيك في تليفونك، الرقم. أيوة. والكود باس.
1: أيه؟
2: مش يجيك اس ام اس باش كونفيرمي كل التليفون
0: اللي تليفونك في بين يدك،
1: وقت يحل الباب،
2: وقت يحلك الباب وتدخل وتعمل تحب انت في الرنو.
1: لا قول لي باش نعمل تو
2: في الرنو. تنجم تحين بياناتك، خاطر انت تو مادام دخلت على موقع ودخلت على حساب سبدي الشركه نتاعك موجوده. او تجارتك
1: ما ضاعوليش هك البيانات.
2: لا معناها انت موجود.
1: موجود.
0: موجود.
2: اذا كان جديد، لو فرضنا انا مواطن جديد مش يحل شركه.
0: أي نعم.
2: ما عندوش دونك، شو معناها ما عندوش شركه في الرنو.
0: صحيح.
2: دونك باش يحل شركه جديده، نفس الشيء يكون عنده موبايل اي دي، يدخل على الموقع يكليكي، دونك مش يولي عنده اكسي. دونك باش ينجم يقوم
0: يمشي بالعمل.
1: يعني ما يدخل الواحد كلش ما يمر بالمرحله تاع الساعه
2: هذيك لازم باش نتعرف عليك انا، باش نتعرف.
1: وهذا ابتداء من 1 جويليا
0: بدينا الاصل.
1: تو سعاد نحب فهمني شنو هي هالولايات هذه.
2: الولايات هي انت مش عندك الكيو اس بي.
1: عندي.
0: نعم.
2: الكيو اس بي فيه داتا.
0: صحيح.
2: معلومات.
0: ايه؟ نعم.
2: انت تحطها في البي سي باش تقراها
1: مثلا. نعم.
2: هذا ما عادتش عندك انت الكيو اس بي، عندك حاجه الكترونيه في الكلاود.
0: نعم.
2: على ذمتك انت محطوطه تطبيقة موجوده على الهاتف. التطبيقة هذيك اسمها تون تراست، اللي هي فيها لي ولات
1: ديجي جو. هذا اسم
2: ديجي جو ولا ديجي جو؟ هي خاصه بالمؤسسه. اللي هي نفس هي هويه نفس رقميه مرتبطه بالمعرف الجبائي.
1: ممكن نبدا بيرسون فيزيك ما يسحقش ديجي جو،
2: تنجم تعمل بالموبايل اي دي. الموبايل اي دي باش نقعدش نعمل عنه زوج هويات.
0: هويه واحده تنجم تخدم بها. نعم.
1: وقت نقول مؤسسه معناتها شركة ولا بيرسون فيزيك.
2: هي حتى بيرسون فيزيك مؤسسة، لكنه ما أنه هو شخص
0: يعني شخص طبيعي،
2: شخص طبيعي وحده وعنده موبايل اي دي هو قاعد يعمل به في خدمات أخرى. ليش نخلقه له في ديجي جو؟
1: واضح.
2: يستخدم يعني يخدم بنفس الموبايل.
1: يعني مثلا محامي هو مؤسسة يعتبر عندكم
2: مؤسسة. طبيب ارشيتاكت تاجر.
1: توا شنو الفرق سي عادل بين مثلا محاسب والا خبير محاسب اللي يخدم لنفسه ويخدم الحرف نتاعو، عطيه كود سبيسيال بورسا، وبين انسان ما يخدم كلشي روحه فقط معناتها.
2: هذيك هي الفرق بين حساب مهني وحساب خاص.
0: ايوه.
2: من الحساب الخاص انت عندك الموبايل اي دي نتاعك تاع الشركه نتاعك ولا نتاع ولا ديجي كوم نتاع الشركه نتاعك. ما تنجم تخدم كان الشركه نتاعك انت، لان مرتبطه بهويتك ومرتبطه بصفتك انت مثلا في الشركه.
1: واضح.
0: يعني انت لازم تكون وكيل.
2: ما تنجم تشوف بتحرك ماشي انت كشركه.
0: بالضبط.
2: تمشي تحين بيانات تاع شركه اخرى.
0: لا.
2: دونك ماهي حقوق هذيك.
0: صحيح.
2: لكن انت كمهني انت مفوض بالقانون للقيام باعمال لفائده الحرفاء.
1: نعم.
2: انت عندك تفويض قانوني.
0: صحيح.
2: سواء كنت مهني معنى محامي او خبير محاسب او
0: طبيب
2: مستشار.
0: او مستشار.
2: لا لا لا لا
0: لا،
2: المهن الاربعه المعروفه بالقانون،
1: اللي هو المحاسب والخبير محاسب
2: والمستشار الجبائي.
0: نعم.
2: والمحاسب خبير محاسب والمحامي.
1: اللي ما فهمش المستشار الجبائي علاش دخل في الحكايه؟
2: ما خاطر فما قانون.
1: احنا وقت ندخلوا في الجبائيه يقولوا لنا كيفاش تدخلوا انتم.
2: انا ما نجمش نناقشك في الامور هذه.
1: ما حبش يحصل.
2: ما تدخلش في الطرح هذايا.
0: راك هو عنده الحق زاد.
1: لا على خاطر توا بيناتنا ما يحبش يتكلم، نتكلم مع بعضنا وحدنا. توا الجبائي ليش يشد حسابات ولا يكون شركات، هو مهمته يعمل

0: تحكي عليه ماذا يتيح لي اني نعمل انا
1: ساعات
2: الخدمات
0: الحساب الخدمات انا تو
1: هو سير شيت قدامه المطويه الحساب هذا اللي سميناه احنا الخزينه الالكترونيه
0: ايوه خزينه
1: اللي كل مؤسسه ايا كانت شخص طبيعي او شخص معنوي بمعنى شركه ولا جمعيه ولا تاجر ولا مهني ولا حرفي ولا ايا كان موجود في السجل الوطني للمؤسسات عنده باتين ده سيدير مرسم في السجل
0: واضح
1: من حقه انه يتمتع بحساب وحيد خاطر قبل شكون تعمل انت
0: حتى الجمعيات يا خياني زاد اللي يسمعوا فيا
2: جمعيه مؤثره
0: بالضبط
1: انت كي تدخل قبل 1 جويلة كي تدخل الخدمات تاع سجل الوطني للمؤسسات عندك ان كونت
0: نعم
1: كونت شان انت خلقته بادرس ميل نتاعك
0: بالضبط
1: وهذه وتنجم تخلق ان كونت يكون عندك 4-5 ادرس ميل وتخدم به هذه حاجه ولا اثنين تنجم تكون انت مثلا خبير محاسب ولا محاسب وقاعد تخدم بالكونت هذاك تو اللي تخدم به سابقا قبل 1 جويلة تخدم به دونك شو عندك انت الهيستوريك معناها الاحداث اللي قمت بها او الاشغال اللي قمت بها اللي فاتت الحرفه نتاعك موجوده على حسابك الحليف ميراهاش
0: نعم
1: وغدو تعاركت معاه ولو فات كما قال الخبزه بينك وبينه الهيستوريك الكل
0: عندك انت
1: شق لا شق عندك انت مروش الحليف دونك هذه شد هذه في مخك دونك هذه الحاجه الاولى دونك شملنا قلنا احنا المؤسسه من حقها في حاجتين
0: نعم
1: حقها الاول في انها ترى وثائقها
0: طبعا
1: انا انا انا عندي شركه وكوكيل حطيت لي بيلون تاعي حطيت لي ستاتيو حطيت لي بي في حطيت العقود اللي حاله حصص كلها حطيت عندي سنوات نحطها وانا جو سي اون ديبلاسمون في بلاصه بعيده ولا في كونساي ولا في غيره ومستحقك الوثيقه هذيك هي موجوده على الموقع تاع السجل سابقا يلزمك تشريها دونك يلزمك تدخل تدفع معاليم وتشريها انت كصاحب المؤسسه نتاعك انت
0: اللي هي نتاعك وتشريها
1: نتاعك انت دونك قلنا احنا قلنا باش نعطيه حق لفائده صاحب المؤسسه انه يطلع على البيانات نتاعه ويطلع على الوثائق نتاعه وكانه في فضاءه الخاص ويمكن انه يحمل الوثائق هذيك
0: جميل
1: ويستعملها وقت اللي يحبه هذه الحاجه الاولى دونك هذا يمكنك انت كصاحب مؤسسه ترى كان وثائقك ما تراش وثائق غيرك راهو
0: جميل
1: هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه ذكرتش كي قلت لك انت كخبير محاسب خدمت الحرفاء نتاعك ومن بعد تعاركت انت وياه ولا وفات الرزق
2: الله اللي قدر
1: وفات الخبزه بينكم بين مشى وبد دونك الهيستوريك الكل يقعد في الكونت نتاعك القديم لا تو كي يعمل الحساب هذا المؤسسه اش يعمل كل ما تخدم عليه خدمه خبير محاسب محامي مستشار جبائي
0: ينتقل مباشره
1: مش ينتقل يلقاه قدامه
2: معقول
1: ومن غير ما يخرج من الحساب نتاعك لانه من حقك هذاك
2: انت كل تشوف
1: دونك الناس كل تشوف ولاحقا شوالي وقت الغد هو يكلف محامي واللي يكلف اي مهني من الاربعه اللي قلناها باش يقوم باعمال ينجم يروح يخدمها ولا ما يخدمهاش
2: يعني تولي عنده مالية بكل صعوبها وكل تشعيباتها
1: تلق هذه ما تقلقش
2: لا سؤال
0: لا هذه تعاون انا بالنسبه لي
2: لا الرقم
0: خليني نتبع
2: انا نصور باش اللي عملها الابلكيشن هذه معناتها باش تدخل في التفاصيل هذه وخلط للنتيجه المتاحه حبيت نعرف ايادي وطنيه ولا جايبينها من خارج
1: هو هي كل ايادي اللي تيت بونسونت سواء الرؤوس اللي فكرت
0: نعم
1: يمكن واحد
2: وطنية
1: يمكن واحد منهم قدامك
2: برا خارج من الصحافة يعمل في الإلكترونيك
1: وبطبيعة حال المهندسين
0: المبرمجين
1: العملية كلهم تهانسة 100% فما حتى واحد
2: والله شيء فخور
0: بالله سعاد البلاش ولا بالفلوس انت قبيل خاطر حكيت على انه الوثائق كنت نشريها لا نحكي على الوثائق
2: الخدمات بالفلوس ما تخمشيش
1: الاستيلاء على وثائق المؤسسة ذاتها بالحساب المؤسسة اللي سمينا الخزينة الإلكترونية بطبيعة حال بالمجان
0: بالمجان
1: اي
2: دونك اذا كان دخلت في الولايات تقعد بالمجان اما نحب نجيب اكستري نرجع ديما
1: لحكايه 10000 الاكستري هذاك هو مستخرج من البيانات اللي هو هذاك فيه معلوم بموجب النص
0: نص
1: اثنين احنا ماك تعرف صديقي العزيز احنا مؤسسه عموميه صبغه اداريه اثنين احنا التمويلنا ذاتي لا
0: واضح.
1: ما ناخذوش حتى ملي من عند الدوله
0: من خزينه
1: هي
0: الدولة.
1: فلوس يعني المعالم بطبيعه الحال احنا مؤسسه الدوله مش ما ناخذوش من الدوله احنا هي فلوس الدوله
0: لا لكن
1: الدوله اعطتنا ان ناخذ المعالم هذيك أيوة. ونستثمرها في الخدمات
0: على رواح
1: في التشغيل وفي الخدمات وفي غيرها من اللي شارج اللي قاعدين نخدموا بها دونك هذا يخليك انت يخلي انه العمليات اللي نقوموا بها عندها كلفه والكلفه هذيك موجوده في خدماتنا اللي قاعدين ننجزوا بها
2: انتم كمؤسسه وطنيه كيما لي بيكا عندكم كوميسيور كونت وعندكم
1: عندنا كل شيء كونسي دادمينستراسيون كل شيء دونك شنو هي الحاجه الباهيه تو انه صحيح خدمات المعاليم اما احنا وصلنا ان خفضنا انه المعاليم الى نصف وقت اللي بدات في 1 جويليه

0: دونك معناها اصبح مثلا معلوم تسجيل شركه كان 50 دينار ولا جمعيه 50 دينار ولا اصبح 25 دينار
1: وتغطوا مصاريفكم هكا
0: ان شاء الله بحول الله البزنس بلان مخطط الاعمال هو قائم على المبدا هذايا بحول الله احنا 6 سنوات هذه تعدات سلامات الحمد لله
2: الحمد لله
0: طونتوش دو بوا كما قال
1: لا ما عادش تقول طونتوش دو بوا على خاطر كلمه طونتوش دو بوا معناتها نمس اللوح واللوح يستعملوها المسيحيين باش يمسوا الصليب
0: على حاجه اخرى هذيك
1: ردوا بالكم كلمه طونتوش دو بوا نحيو عليه
0: احنا ناخذوها بالمنطقه
2: بالمنطقه بالضبط
0: من غير ما نفسر لوج على تفسير
1: باش ندخل في التفاصيل ولا
2: لا لا لا مازال عندي انا تخيل قبل الفاصل الثاني و20 دقيقه اخرى باش نتيحها لكن انا تو فقط يعني انا حبيت نفهم من سي عادل انه هبط التكاليف تقريبا
0: الى النصف
2: الى النصف والوقت قداش هبط النسبه تقريبا
0: برشة. هبط برشا شوف هي مربوطه ديما بالشخص وقتاش يكمل الملف نتاعه اش معناها يكمل الملف نتاعه وقتاش بعثه وقتاش استوفى الاخلالات بمعنى اذا كان ثم اخلال ناقص ما يحسبوش علينا احنا فهمت يعملوا لنا بعثوا له اشعار احنا بالاخلاء اذا كان هو استوفى
2: يعني الملف بالذكاء الاصطناعي معناها استعملت
0: لا لا ما استعملوش الذكاء الاصطناعي لا لا
2: هذا مهم بالنسبه لي
0: هو الذكاء الاصطناعي راهو سلاح ذو حدين الحاجه الاولى لازم يكون عندك قاعده بيانات وطنيه باش تستعمل الذكاء الاصطناعي ما تجيبش تستعمل مؤسسه معناها بيانات خاصه انك تحطها تحطها في كلاود وتستعمل
2: لأنه نتحدث على حاجة سيادية وطنية
0: اللي هو مش بعيد برشا النهار إن شاء الله بحول الله يكون عنا بذكاء صناعي سيادي تونسي موجود تزللهم معناه موجودين نخدمهم احنا في تونس معنا حتى مشكلة العملية راهي متسارعة جدا الحرب الاقتصادية الكبرى قائمة تو قائمة على الذكاء الاصطناعي
2: صحيح.
0: وعلى التقنيات وعلى الإمكانيات وعلى المواد الأولية اللي تجيب العملية هذه دونك احنا ان شاء الله اذا كان ثم خطه وطنيه في ان يكون ثم ذكاء اصطناعي ذات سياده موجود في تونس بطبيعه الحال هو
2: حاجه واضح
0: اما باش نستعمل الذكاء الصناعي الحالي باش نستعمله داخليا صعب شويه توكل
2: لانه هذا هاجس عندي حبيت نفهم المساله هذه طيب احنا باش نخلي لك تسال تو لكن بعد الفاصل وعد مني اول ما نرجع خلص. عندك انت سير سيد
1: بحاول انا انا حمال في النزله
2: برشا
1: لا لا جاي في الثنيه هذيك
2: سي محفوظ
1: برشا ناس سالوني برشا اسئله وانا وعدتهم باش نسالهم
2: وانا نوعدك نخصص لك الوقت الكافي مباشره بعد الفاصل احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، الجزء الأخير من حصة اليوم. ضيفنا المبجل سعاد الشويري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرانو. أنا قبل الفاصل وعدت رشيد أنه باش نخليه يسأل، وحتى سي محفوظ كذلك نفس الشيء.
1: ناتي سي محفوظ الكلمة، وأنا ديما هذيك يسبقني في كل شيء.
0: للاثنين نبدأ بيك سي رشيد، اي ننقلوا اسئله الناس. زاد
1: اي سيدي، نعم. سؤال يتعلق بالمعطيات الشخصيه. يقول لك ثم شي فاس كومونيكون بينكم بين ديما يحكوا على وزاره الماليه والاداءات وكذا، وشنو عندكم شي بيانات لاصقين في بعضها
0: مشتركه، يعني
1: اي اداره تنجم تعرف عندكم.
2: هو لو كان ما ثماش مبدا الترابط البيني بين قواعد البيانات العموميه، ما نجموش نعملوا الديجيتاليزيشن.
0: واضح.
2: دونك بطبيعه الحال هي المبدا العام هو الترابط البيني. اول حاجه الترابط البيني يشمتك بحاجتين. الحاجه الاولى انك انت وين تحط الوثيقه الاولى تاخذ بياناتها، ما تعاودش تطلبها مره اخرى.
0: واضح.
2: دونك هذا المبدا العام تاع الترابط
0: هذا
2: البيني.
0: مهم زاد.
2: اثنين هو انك تتاكد من صحه البيانات باش ما تقعدش تعمل سيزي مره اخرى.
1: واضح.
2: ما تعملش معالجه مره اخرى، قد ما تكون في خطا، لما الاخطاء هذيك صعيبه في القانون باش تبدلها.
3: تسجيل في القباض المالي.
1: لا مش القباض،
0: تسجيل في السجل الوطني.
2: التسجيل بالمعنى القانوني هو احداث سجل. دونك هذا بالقانون احداث سجل، ترسيم وترسيم العقود والبيع.
1: دونك ثم روابط. وبعد يسالوا يقولوا معناتها اي انسان اي تونسي يمشي للسجل ياخذ المعلومه اللي يحب عليها، ولا ثم معلومات تاخذ معلومات له؟
2: هو ياخذ الكل. علاش؟ ما ثمش ريستريكسيون، ما ثمش تحديد البيانات اللي ياخذها اي مواطن، على اعتبار انه اول شيء السجل هو سجل اشهاري. يعني كل ما يتم ايداعه هو قابل اول حاجه هو سجل اشهاري، لان عندنا جريده الكترونيه.
0: نعم.
2: اللي هي تقوم مقام الاشهار في الرائد الرسمي.
1: اي
2: وهذا الاشهار هذا هو للمحاجه والاعتراض. دونك يلزم البيانات تكون متاحه للعموم حتى يتم بطبيعه الحال انزال
1: اي
2: من له المصلحه في انه يقوم بالاعتراف.
1: انا انسان منافس لشركه اخرى، نحب نعرف محضر من المحاضر الجمعيه العامه اللي قررت باش توزع وكذا كذا كذا، نحب ناخذ كل التفاصيل نتاعو.
2: نجي
1: انا نتقدم نقول له يا خويا اعطيني.
2: موجود متاح. اي
1: حاجه هي ليسر، معناتها تو هذيا
2: يعني بدون مانع قانوني.
0: طبعا
1: ما يلزمنيش الصيفه باش نجم.
2: هذا موجود في العالم كله، ادخل على تو على السيت تاع فرنسا ولا لانجلتير ولا ايطاليا ولا كندا، تلقى نفس الشيء.
0: انا واضح.
1: نقطه اخرى، ثم عباد قال لك احنا يا سيدي نحب نكونوا اونفيوز، احنا نشطنا ما نحبوش ندخلوا في التصفيه، ما نحبوا نقعدوا اونفيوز هكا نريضوا لمده معينه. شنو هي علاقتي انا بالسجل التجاري؟ ما عادش نصب له ليتا فينونسي ولا نصب له كيفاش نعمل؟
2: سؤال ممتاز. بحسبتك انت خبير محاسب دونك تعرف المساله هذه.
0: صحيح.
2: هي انه في القباضه يعمل سيسبونس، يعمل تعليق.
1: لا ثم لا سوسيتي
2: اونفيوز. في نفس الشيء في السجل الوطني المؤسسات.
1: ايوه.
2: يجي يمشي للقباضه يعلق، ويجي في الرنو يعلق.
0: الكترونيا والا
2: لا مطلب في تعليق النشاط.
0: مطلب
2: لانه التعليق هو ارادي او اداري. اما ارادي من طرف الشخص يقول انا مش نسافر وما نحبش نسكر الشركه نتاعي، باش نحط اون فيوس وش مشي على راحي، ولا تجاره
1: بيرسون فيزيك. لكن حسابي ما يتلغاش.
2: لا ما يتلغاش حسابك، ولا رانو ديما موجوده، مي تطلع على المضمون معلق، سجل معلق.
1: ما يعطيكش مضمون.
2: اذا كان اداري بطبيعه الحال، اداري بمعنى ايش معنى؟ ما صادر اما عن عدم امتثال.
0: نعم، يا اما قضاء يا اما دوله.
2: من عدم امتثال ربما، من سواء من قضاء والا حتى الاداره نفسها. نعم. كسجل وطني مؤسسات.
1: سؤال اخر يتعلق بالبيانات الماليه، القوائم الماليه الى غير ذلك. يقول لك انا ندخل نسكاني انا القوائم الماليه الاربع عناصر. نعم. اللي فيها ونصبهم بالنسبه لي المهمه وفات. يقول لك لا، لازمك تمشي على عين المكان وتصب الوثائق الرسميه، لان هذا صحيح.
2: ما عادش هذا من واحد جميل.
0: هذا
1: احكي لك في القديم. انت
2: في القديم
1: كان ثم نسبه عندما سليسين ما صبوش القوائم الماليه.
2: شوف في القديم قبل واحد جويلة كانت تبريد، كانت هجينه، كانت نجم تعمل الزوز.
0: هذا وهذا.
2: كانت تنجم تعمل على الخط مباشره، وكنت نجم زاد تمشي للقيشي. توا ما عادش فما امكانيه انك تودع في القيشي توا يعني مباشره على البلاتفورم.
1: هذا جرنا الحديث على الماضي. انت حكيتني على واحد جويل ايش باش يكون
0: يعني هو
1: الناس اللي متقلق
0: اللي ما عملش.
2: لا ما قاموش بايداع القوائم الماليه المستوجب عليهم، لانه هو واجب والتزام سنوي كل شركه، كل ذات معنويه عندها اللي بتبات حال تختم قوائم معنى السنه الماليه
0: نتاعها. نعم.
2: في 31/12 من كل عام عندها واجب أن تودع القوائم المالية في الشهر السابع الموالي لختم الموازنة.
0: هذا هو.
2: هذا القانون بما فيها كل المؤسسات العمومية مؤسسات خاصة يتودع أنت أنت بوندامو تو إحنا إيش قلنا؟
0: تو هو ولا إلكتروني لكن إلكتروني رقمي. تودع. لكن قبل
2: مش نوع عمل قديم. عندي أنا 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين موداعش.
1: هذا هو السؤال.
2: مش تودعها عن طريق مش تودعها أما مش تودعها بغرامة تأخير.
1: بس تمشي الجيشي.
2: لا لا مشيش كل شيء كل شيء على البلاتفورم
1: كل شيء على البلاتفورم
2: أيه أما بغرامة تأخير
1: أعطينا لسوامي عايشك
2: مش السوق مش نعطيك سوء أشواء هو غرامة التأخير غرامة التأخير هي نصف المعلوم عن كل شهر وجزء شهر من التأخير
0: أيوة
1: وكيف نقص 3 و 4 و 5 سنين نعمل ما في درية وما في ذمتي
2: الكونتر يدور
0: ولازم يفتحهم الكل
2: علاش عطيك حاجه نبدا في غرامه تاخير ماشي تاكسي رايز قبل كل شيء هي هي هي مرتبطه مرتبطه بالمعلوم هو معلوم على خدمه ودونك المعلوم 50 دينار الغرامه هي 25 تقول لي انت هي علاش ما توقفوهاش سقف نقول لك ما توقفهاش خاطر كان مش نوقفها تقول لي فما الناس كل تعمل حساب وما تجيبش لي ستافي نوصل في كل الحالات في الاخر بقول تو نخلص 300 انا بعد 5 سنين ولا نخلصها بعد عام سي كيف كيف هي هي غرامه ردعيه تخلي الناس انها
1: تحث الناس على
2: حتى الناس انها تحين بياناتها لانك نعطيك سرشيدة انه راهو مساله شفافيه هي مساله ثقه دونك انت الثقه اللي مش تكون بين الحريف والشركه وحليفها والشركه ومزودها والشركه او البنك او غيرها ما تنجم تقوم كتقوم الا عن طريق توفر البيانات اللي مش تخليني انا نعرف وضعيتك القانونيه وضعيتك المالية مش نجم تعمل معك أنا غدا مش عطيك فلوس البنك أنت تعرف البنك هي الشخص الوحيد اللي يعطي فلوس الناس ما يعرفهاش
0: نعم
2: دونك أنا ما نعرفكش فهمت كيفاش مش نعطيك فلوس دونك يلزمني ما يفيد على الأقل إما صحتك القانونية
0: نعم.
2: وجودك موجود مش موجود غدا ولا درس تبدلها أنت نعرف عليك أنا غدا مش نعمل أنا نعمل محل تبليغي إذا كان يضيع حقوق ناس
0: نعم.
2: وهذيك فلوس نتاع لي بارنيون دونك فلوس مدة ادخار نتاع نعم. نتاع ناس وشهريات وغيرها دونك ما نجمش اللوحه كيما هكا دونك هذاك علاش قلت لك البنكة هي تقرض ناس ما تعرفهمش هذاك علاش يلزمها عندها آليات التحقق من بطلع. البيانات عن طريق وسائل متاحة كما الولوج لقاعة البيانات عن طريق خدمات حينية حاليا نعملها والاطلاع على الوثائق وغيرها من الموازنات وكل البيانات المالية الموجودة والمتاحة هذا هذا البرنسيب
0: سامحني سيرشيد فقط أنا مش خليك تكمل تواصل لكن أنا اللي قلته الآن نعتقد أنا تو كمستعمل منحب نسأل مدى تفاعل خليني نقول الناس مع مع التسجيل هذا لحنا تو عنا تقريبا 18 يوم من 1 جويلية فما تفاعل تقدروا انه هل العباد هذه عجبتها هذه وإلا ما زالت الناس شنو
2: عنا انا نعطيك جست حسابات حق ما جبتش مع ما جبتش معايا
0: مثالش لكن حاجة هكا
2: عندي متاع الأسبوع الأول
0: متاع الأسبوع الأول
2: كان عندنا تقريبا 2500 حساب مفعل 2500 حساب مفعل جابون أكثر من 10,000 عملية إيداع.
0: إيداع.
2: دونك أكثر من 10,000 عملية إيداع في في في 6 أيام عن طريق العملية.
1: أخبار به. أنا جاي أخبار به
0: الأخير. حاجة به. جميل.
2: وهذا هذاش خلى العباد أن يخدموا في أريحية يخدم في داره يخدم في
1: قهوة
2: يخدم في بيرو.
1: في الليل في النهار.
2: يخدم في النهار 24 ساعة 24 سبع أيام في الأسبوع ما عادش عندك الضغط ومعناها بتاع الوقت وخاصة نش نقول راهي أخي بحاجة أنك تذكر عبدك ولا موبيلاتك وتمشي تلوج على البلاصه وتحطها ويضربك شنقال ولا سابو
0: لا صحيح
2: صحيح تبدا تبدا ستريسي
0: على اعصابك
2: وقتك ما عندك ما تعمل به الطريق وانك تستنى في الجيشي للاسف احنا نقول الجيشي قداش باش تحط عباد يخدموا قداش باش تحط عباد الناس تجي مع بعض انا ديما عندك الطفره هي بين 9 و
0: 11
2: 9 و 11 الناس الكل تبرمج 9 باش تمشي للرنو دونك الناس الكل تبرمج مع بعضها 9 تلقاها دونك سون توب اللي يجي باش يقعد يستنى حتى ال 11 دونك المعدل
1: شد كريسي ويقعد يستنى
2: شد كريسي وقعد استنى دونك هذا نفس الشيء هو يبرمجك يقول لك انا نمشي 9 على تمشي 9 للرنو 10 نتعدى سي ان اس اس 11 نمشي من 10 دونك يبدا يبرمج السوفتوير للناس اللي تخدم
0: صحيح.
2: خدمتها هذاك فهمت دونك هذا ما تنجمش تحط كيشي لكل واحد
0: صحيح
2: دونك هذا اللي خلي الديجيتال واللي كيشي عندك انت
0: نعم
2: انت حر في وقتك
1: كم سؤالي انا نحب نخلط السؤال الخطير
0: ايوه
1: سؤال خطير
2: ربي يستر
1: انت تقول لي لا لا خطيره تنقول لك علاش خطير هو سي عادل قال لك قد ما توخى الكونتور يمشي
0: اي
1: ظهر لي نهار من نهارات دخلت للمحاضر ونولي ربما خايف من السجن، هل أن هذا صحيح؟
2: لا وصلنا له، مش مصدر
1: خطير ولا مش خطير؟ فسرنا
0: خطير عن المستمعين،
2: لأنه هي كما قلت كما تفضلت سيادتك أنه وراه هي غرامة التأخير، هي غرامة ردعية.
0: نعم،
2: لكنها مش تقعد العمر كله.
0: نعم، إذا ما ارتدعش بالغرامة،
2: إذا ما ارتدعش بالغرامة مش تتعدل، ما عادش غرامة، مش تقول لي خطية مش تمشي. شنو هي الخطية؟ يعني زي ما نبعث لك محضر النساء، محضر تنبيه، وقاعدين نبعثوا في محاضرة تنبيه صراحة. نحن تعدينا معناها كما قلنا، كنا هكا نوعا ما من
1: سيسو
2: نسيسو، فما جانب هكا متاع
0: مرونة خليني أقول.
2: دونك بعثنا تنبيه، بعثنا ألاف التنبيه في كل ما يتعلق بواجب الامتثال، كل جوانب واجب الامتثال. نعم، مثلا في تعيين خبير محاسب، أو في
1: مراقب حسابات،
2: تجديد
1: وكيل،
2: تجديد مثلا
1: وكالة،
2: الوكالة بتاع المصفي مثلا.
0: نعم،
1: اللي فهمش خالي يقول نعم معنا نستقبل الوثائق
0: وثائق
1: يثبت عليك إذا رأى ثلاث سنين وفيه جيب لي شبك مع مجلس.
2: هذا هذوما عنا نبعثوا في محاضر تنبيه حاليا، قاعدين يوصلوا من العباد حتى بي قاعدين يمتثلوا. إذا كان ما يمتثلش، لأنه احنا شنو دورنا وقت؟ علاش الدور بتاع السجل مش فقط أنه بواتو لاتر يحط فيها
0: ويمشي على روحه أرمي الوثائق،
2: انتهت الحقبة هذيك كانت في السجل التجاري سابقا. توا ولات احنا عنا واجب ان ندفع الناس باش تحين. كيفاش باش تحين؟ بطريقتين، اما عن طريق سجل بواجب الامتثال، بمعنى انك تدفع انت بآلياتك. انا ما نقولش ما نحبش نوصل للخطايا الكبيره اللي هي من 1000 و5000 دينار في عدم الامتثال، او ربما التعليق السجل لانه عطل له مصالحه. انا نقول مثلا ماذا بي، هي عن طريق الناس اللي قاعد تستعمل في خدمه السجل. شنو هي البنكة، المؤسسة العمومية، أنها وقت اللي تكون في مقابل الشخص ذاك اللي مش يتعامل معها، كي تطلب منه الوثائق اللازمة ربما للدخول في علاقة معها، هي يلزمها تتأكد أنه هذه البيانات المقدمة للمؤسسة هل هي مطابقة لما هو موجود في السجل الوطني المؤسسة. إذا كان مش مطابقة، هي من حقها باش تدفعه.
0: أيوة،
2: باش يمتثل بتحين البيانات. هنا أسهل من أني أنا نبعث محضر ونقعد نستنى، ومن بعد نبعث للنيابة العمومية باش هي تستدعاه.
1: تبعث للنيابة العمومية، عندك
2: يعني
1: عندك حق الإشعار.
2: بيانسيور في الأخير بقول لك نحيله للنيابة العمومية إذا لم يمتثل في الأجاء.
1: النيابة العمومية
0: تستدعى.
1: شنو أقصى حاجة ممكن نتعرض لها؟
2: النظر في الحل،
1: هكا
2: إمكانية الحل.
1: وإذا كان مثلا مش حل،
2: لا الحل يعني
0: حل المؤسسة.
1: الحل
0: المؤسسة، حل يحل المؤسسة.
2: لا هي ماشي أربيتراج.
0: لا هو مش تحكيم.
1: نعم، ثماشي عقوبات بدنية، هذا سؤال.
2: لا، العقوبة البدنية الوحيدة
0: يعني السالبة الحرية كأنك
2: هي صراحة هي العقوبة الوحيدة السالبة للحرية، هي موجودة في عدم الامتثال للتسجيل، بمعنى أنك أنت قاعد تخدم وتفلح اونتر بارونتيز البارك
0: يعني في
2: مش مسجل في السجل
1: كما في الأدات نفس الشيء.
2: لا، خاطر هي شنية العملية، فما برشا عباد في بالها أنك تاخذ باتين سيء. أرون باتين ده هو وجود جبائي.
1: أي صحيح.
2: نعم، وراه موش وجود
1: موش قانوني.
2: هو وجود جبائي.
0: يعني حتى عنده باتين ده مش مسجل.
2: لا، مش مسجل، هو عندك عقوبة بدنية تصل إلى سلسة.
1: هو صفة معنوية في القانون، لا يمكن أن تصل إلى أني صفة معنوية إلا ما تسجل.
0: سجل في السجل الوطني.
2: اكتساب الذات المعنوية بالترسيب، وحتى اكتساب الوجود القانوني للشخص الطبيعي بالتسجيل، على اعتبار أنه أصبح واجب. كسوى ميكانيسيان ولا نجار ولا تاجر ولا فارماسيان ولا طبيب ولا مهندس ولا محامي، كلهم مطالبين بالتسجيل. عدم التسجيل أول حاجة يعملك غرامة تأخير، مش تقعد كونتر يدور راك حتى ننجي. اثنين، عدم التسجيل أيضا راهي
0: قد تصل إلى
2: عقوبة جزائية. دونك بمعنى أنك أبار الأخطية قد تصل إلى سنة سجن.
1: وباش يعرفك باش تعرفه ما سجلتش؟
2: أسهل حاجة عندي قاعدة بيانات وزارة المالية.
0: هذا
2: تعالوا معها حينيا
0: حكينا أنه
1: هذا اللي هو أنا تكون على المستوى الجبائي وما جيكش لك.
2: نقول لك قداش موجود في
0: أعطيني تراه
2: السوق قداش. وش رقم نخبيه؟ ما عندي ما نخبيه الرقم هذا، كان كبير ونقصنا منه قبل أكثر من 150,000.
0: 150,000
2: موجودين
1: ما كملوش
2: عندهم باتين
1: ترتيب.
3: ما كملوش
1: تيجي. أما ثم حاجة ماكش باش تخبي عليا اليوم.
2: اللي هي
1: ثم ماشي أمنيستي.
2: العفو عند ربي.
1: ربي يعفو بينا إن شاء الله. ربي يعفو بينا إن شاء الله.
0: هو يفضل تفضل سي محمود.
3: أنا حق فرحان برشا بالتقدم هذا، وخاصة التعجيل بالرقمنة وبالخدمات. فيها حاجات تفاصيل صغيرة ساعات من كما قلت انت ممكن تصير هربت بين مؤسسات الدوله بين التسجيل بعض
0: بالضبط
3: وبين السجل وعملت مقارنه كيفاش قداش عندنا من شركه مسجله ومن ساعات في الشركه دي موجوده هي موجوده مسجله مسجله غيره يبقى موضوع التحكيم التحكيم لسبب معين هو ولن ثم مسؤول القانون مسؤولية قانونية يدخل غضوة في المسؤوليات وغير مسؤولية قانونية مسؤولية جزائية لشركة لذات معنوية توا ما وصلنا لهاش أنا ما وصلنا لهاش هو المسؤولية في الرجل القانوني المسألة تاع التحيين هذا في غياب في غياب لسبب معين ساعات ثم خروج ولا غيره هل مصالح السجل يمكن بطلب بطبيعة الحال مثلا بطلب من عند حاجة منتفعة مثلا دائن أي واحد حب
2: خارج المؤسسة من خارج من خارج
3: خارج المؤسسة
2: إن
3: ولا كان في المؤسسة وخرج ولكن المعطيات الحالية ما زال موجود ولكن خرج شو كان شريك خلص وجاء وفهمت التحيينات هذه لأنه إلى حد الآن ما ثمش ارتباط مباشر بين مثلا تسجيلات البضع وتسجيل الإشارة اللي هو في اللبن هل حاجات هذه تعالج مباشرة مع مع مصالح اللبن ما تجيبش تكون على على
2: طرف
3: تجيبش تكون حاجة صغيرة
2: هي أنا فهمت سؤالك نشوف أول حاجة الترسيم أو تحليل بيانات شخصي يعني ما يتنجمش تقوم به السجل من تلقاء نفسه السجل فقط يلاحظ إذا كان ثم فارق بين قاعدة بيانات عمومية وبياناته أنه ينبه الغير دونك هذا هذا هذا الأساس لكن ما ينجمش يقوم مقامه هو في التسجيل دونك هذا لانه فما جوانب اشهار وغيرها اثنين الناس هذه ربما سنوات رب العالمين ما قامتش بتحيينات معينه في المجال هذايا ومن له الحق في ذلك انه يعلم السجل بعدم توافق البيانات مع الواقع اي هو لانه عندنا مبدا بلوغ العلم دونك مبدا البلوغ بالعلم السجل يعطيه الحق في انه يثير التنبيه دونك على على المعطيات اللي وصلته يقول له راول بين احنا جينا ما نعطيك حاجه احنا جينا ساعات انسان كان كريم عندك حنوت وكان كريه وبعد سكر هذاك الجراج مثلا تاع ميكانيسيان وسكر الجراج
0: نعم
2: لكن السيد ما مشاش حين في الرينول ولا تبدل الجراج ولا في الادريس الاخرى يجي يلقى مولر جاتنا قش مره يجي يقول لك خويا الادريس هذا يا السيد هذا كنت كريه وخرج علاش التو في السجل نقول له رحنا راه هو يجب يجي يحينه ما نجمش انا نحينه ما تلقى نفسي دونك شنو اللي يعمل هو
3: يعمل
2: هو
3: إشعار.
2: يعمل اشعاع باش احنا نبعثه للسيد صاحب هذاك نعرفوه فين فين حوره واذا كان موجود نعرفوه فين
0: بالضبط
2: نبعثوا له نقول له يجي حين
0: معطياتك
2: السجل نتاعك لانه فما نجم يكون فما فونت كوميرس نجم يكون فما زاد اشعارات نجم يكون عنده كريدي مثلا هارب منه يبعث في البنك الغادي يبعث في عدد المنافذ غادي فهمت العمليه دونك هذا فوالا دونك هذه مسائل دونك ما نجمش احنا كسجل نقوم بها اما اذا كان بلغ الى علمنا بالعمليه نقوموا بالاجراء
0: سعاد مازال عندي دقيقه انا سي محفوظ تفضل سي محفوظ
3: السجل يتقبل اي اشعارات
2: اي من حق
3: ويتصرف
2: بطبيعة الحال يتحقق من مدى جدية الاشعار اذا كان جاء من جهة رسمية اكيد اذا كان جاء من جهة خاصة نفس الشيء من حقه انه يبعث تنبيه هو مش يكلفه حتى
0: صحيح
2: شيء
0: صحيح
2: والاخر اذا كان هو الاجراء صحيح تو يجي
3: هو تفاعل جاء وهي وكذا
2: لا هذيك الصيغة
0: انا نحب باش نختموا برسالة
2: تفضل
0: شنو يحب يوجه سي عادل للشباب للناس اللي تسمع فينا تو في إذاعة الزيتونة في مسألة هذه بعث المشاريع خاصة والمؤسسات هذوما اللي يسمع
2: شوف
0: فينا
2: مش نخرج على كما قال على السياق متاع السجل أنا نقول بلادنا تستحق أنها نستثمر فيها وبلادنا بالحق أنا سافرت برشا وشفت وعشت ونقارن في المؤتمرات بلادنا جنة على الأرض وشبابنا من حقه أن يحلم في بلاده وان هالموجة متاع الناس اللي تحب تخرج مثلا، انا منقول مثلا مش مبرر حتى وان كانت ثم صعوبات، راهو راهو الفرص تخلق في الصعوبات بتخلق ما تخلقش وقت اللي تبدا الامور سهله. تبدا البلاد فيها امور سهله، الناس كل مش تعمل كيف كيف. انا نذكر ديما نقول لهم كيما حكيت تاكسيفون قبل،
0: صحيح
2: دونك عملت تاكسيفون الناس كل الناس تخلص وقت تبدا الدنيا صعيبه، راهو الفرص غادي وين تخلق، غادي الانسان وين يبدع، غادي الانسان وين يلقى حل. دونك وهذا يخلي انه يلزم شبابنا ولادنا انه صحيح ثم صعوبات، لكن راهو بيكم انتم الصعوبات مش تنحى، مش تستناو كما قال ناس اخرين مش يعملوها لكم، راهو وجودكم وكي تلقى الدوله انها انتم ناويين تحبوا تقدموا فيها مش توخر ثاني الدوله.
0: نعم لان نقول انا مش تفاعل بس فعلها لازمها
2: بكل بكل ظهور. انا نقول راهو هذا بلد حلم، تبارك الله عندنا سوق كبيره قدامنا اسمها اوروبا، وعندنا سوق تحتنا اسمها افريقيا
0: اكبر من اوروبا،
2: عندنا طاقات شابه لان احنا دوله ديما نقولوا ماده شخمه، امكانيات متاحه، نجموا نخدموا، عندنا جينا حتى في التوقيت جينا بحدا جرينويتش.
0: نعم.
2: معناها راح نجموا نخدموا حتى ا ديستانس عن بعد، نجم نخدموا للشرق وللغرب، معناها نجم واحد يخدم في بلاتفورم هنا ا ديستانس عن
0: صحيح.
2: بعد
0: صحيح.
2: للهند ولا للصين كيف نجم يخدم لامريكا، قد ناس ترقد ولا تقوم. دونك معناها عندنا بالحق معناها امكانيات متاحه، عندنا الشمس باش نعملوا الطاقه، عندنا البحر باش نجيبوا العباد ويستمتعوا، عندنا كل شيء موجود، عندنا زاد عندنا جامعات، رحنا دوله تعليم راهو بامتياز.
0: نعم.
2: جامعات عموميه تبارك الله قويه، جامعات خاصه موجوده متطوره، علاش من هذه ما استثمرهاش؟ معناها بصفه عامه سواء في خلق الثروه.
1: اذا لا تولوا الدبر.
0: نعم.
1: شدوا صحيح
0: في البلاد هذه كان اولادها، هذا هو. يعطيك الصحه سعاد الشويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، تجاوزنا الوقت بدقيقه لكن كانت في الصالح لباس. ان شاء الله المره القادمه مش بعد 3 سنوات، قبل، وجي تحكي لنا على انجازات
1: الحقيقه سعاده بين ما نقول له ايش يقول الله يبارك بكل صراحه معنا.
0: ان شاء الله يعطي الصحه على كل شكر موصول سي محفوظ الباروني سي شدة مر الاخ طارق التايب من وراء الاجهزه التقنيه، اخوكم هيثم الامام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: في المال والاعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة، قيم الأصيلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي

ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون.

تسقي الحوض مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق.

وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها

أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله،

هوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

0: أحاديث نبوية.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
4: بإذن ربها.
3: بإذن ربها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
7: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذي.

0: على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولله الأسماء
0: ولله الأسماء.

0: الحسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه في نفس التوقيت. شيخنا هشام صدقاوي حاضر معنا كالعادة بالطبع. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دائما ما نسأل على الأحوال شيخنا، دعوة إلى حمد الله في كل وقت.
1: نعم، ونحمده على ما ألهم كالعادة.
0: الحمد لله
1: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن شاء الله.
0: ما زلنا شيخنا مع اسم الله المانع، وما زلنا مع وصايا لقمان الحكيم شيخنا، ومع ما زلنا مع النهي ومع الأمر شيخنا. وقد توقفنا العدد الفارط، الأسبوع الفارط، في مسألة بر الوالدين شيخنا والاهتمام بالوالدين، يعني بعد النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى أوصى لقمان ابنه بالبر بالوالدين، ثم أوضحنا كيف أن لقمان تنصل من أن يكون هو الذي يدعو وقال أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين خيرا شيخنا. في هذا سوف نواصل ونحيط هذا الأمر بالأهمية القصوى كما أولاه المولى سبحانه وتعالى هذه الأهمية شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا وصلنا عند قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني الرب سبحانه وتعالى الوصية هذه وصية ربانية، وصى بها وصى بالوالدين حسنا، أو في رواية في آية أخرى إحسانا.
0: لا.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
0: إحسانا.
1: هنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني الإنسان في علاقته مع والديه لا ينبغي أن يكتفي بالعدل، ينبغي أن يتدرج في هذا السلم الأخلاق العظيم والخلق العظيم في علاقته مع أبويه، على أن يتدرج إلى أن يصل إلى مرتبة الإحسان، وهذا لا يكون إلا بالتدرج.
0: نعم.
1: لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى درجة الإحسان هكا جملة واحدة دفعة واحدة، ينبغي أن يتدرج في سلم القيم، عليه أن يمر بالعدل، صح، أن يعدل مع أبويه، أن يعدل مع أبويه. العدل هذا مفروغ منه. بعد أن يعدل مع أبويه ينبغي عليه أن يتدرج حسب المراحل العمرية.
0: للابن وللأب للأباء شيخ،
1: نحكي على الأباء.
0: أيوة.
1: حسب المراحل العمرية متاع الأباء، لأن المولى سبحانه وتعالى الله راعى المراحل العمرية في التدرج من العدل إلى الإحسان. فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر. هذه المرحلة التي يقتضي أو ينبغي على الإنسان أن يحسن إلى آبائه، أن يترقى في درجات من العدل يمر شنو
0: إلى الإحسان.
1: الإحسان. علاش المرحلة العمرية؟ لماذا هذه المرحلة العمرية مرحلة حساسة؟ إما يبلغن عندك الكبر. بلي نحب نذكر نفسي أنا نحب نذكر نفسي وسادة المستمعين بهذا الأصل العظيم الذي غفل عنه أكثر المسلمين. المرور من العدل إلى الإحسان، علاش قلنا يقتضي التدرج؟ يبدأ بالعدل الإنسان ثم ينتهي بالإحسان. وقتاش ربي حدد لك المرحلة العمرية إما يبلغن عندك الكبر، ما هي قضية المرحلة العمرية هذه؟ علاش ربي سبحانه وتعالى أكد عليها إما يبلغن عندك الكبر وما قالكش كبر فانا سن؟ رد بالك، يعني الكبر أمر نسبي. كما يمكن للأبي أو للوالدي أو للوالدة أن تكبر في سن 80 و90 عام، كما يمكن أن يكبر الإنسان في الخمسين في الستين من عمره.
0: نعم.
1: أنت والبيئة اللي عايش فيها الإنسان، أنت والظروف اللي مر بها الإنسان، ثم إنسان ثم ناس مرت بظروف قاسية تعبوا تعبا كبيرا في هذه شقوا في هذه الحياة الدنيا،
0: تكبر قبل أوانها.
1: المرأة تكبر قبل أوانها، الأم تكبر قبل أوانها، والرجل يكبر قبل أوانه. لذلك دقة اللفظ القرآني في هذه ما حددهاش بسن معين.
0: ليس كبلغ أربعين. أيوة.
1: هذاك الابن. أما الوالد في الكبر متاعه لم يحدده بسن.
0: شيبة وضعفا.
1: قالك إما يبلغن عندك الكبر. وعندك مش عندك مش عند الطفلة، البو يكبر عند شكون
0: الابن.
1: والأم عند شكون؟
0: الابن الذكر.
1: ذكر. علاش مش البنت؟ البنت عند أصغر. يعني الأم تمشي عند الصهر، تقعد عند الصهر هي
0: دي.
1: في الأصل عند شكون الأم؟
0: الإب.
1: والبو عند شكون؟
0: أيوة.
1: الذكر. إلا إذا لم يوجد ذكر، هذيك حاجة أخرى. أما عند وجود الذكر بالضرورة الأم يجب أن تبقى عند ولدها. ثماش ذا الولد يتنصد ويتفصى من هذا الأمر. ثماش إما يبلغن عندك أيها الذكر أيها الولد، إما يبلغن عندك الكبر. صحيح هي عندك تحتمل الذكر والأنثى، أما الأكثر الذكر، لأنه ينبغي أن يستحي من ربه.
0: وعليش عندك يا شيخ؟
1: لا يتركوا.
0: يعني كي يبدأ الأب والأم عندهم منزلهم الخاص مثلا.
1: شنية عندهم شنو؟
0: عندهم منزلهم الخاص.
1: منزلهم الخاص عندما يبلغاني الكبر، من يقوم عليهما؟
0: أيوة.
1: عندك شئت أم أبيت، عند الكبر عندك راهو عندك. ما قالش إما يبلغن الكبر. كان ينجم يقول ربي إما يبلغن الكبر أي، لكن عندك أنت. عندهم دار وحدهم، ما عندهمش دار وحدهم، ما عندهم منزل خاص بهم هما، ما عندهمش. عندك أنت مطالب بالقيام على شؤون بشؤونهما، أنت مطالب بقيام بشؤونهما، شأن أمك وشأن بوك. عندك الكبر إما يبلغن. علاش الكبر بالذات؟ هنا مطالب، أنت ماكش مطالب العدل، مطالب الإحسان. فإذا كان أنت عندك بيت خاص بك، أنت وزوجتك وأبنائك، أبوك وأمك عندهم بيت خاص بهم، شو المقتضى منك أنت في الإحسان إلى والديك؟
0: أن تحملهما معك
1: برأسك. أمورك أنت، ذي أمورك أنت، تمشي تبدح ذاهم، هذاك هو الإحسان. طيب شو ندخل منطقة الإحسان؟ سندخل منطقة الإحساني، مجال الإحساني. يعني تجيب أمك وبوك معاك؟ نعم. خليش أمي وحدها ولا بابا وحده في الدار؟ استحيل. هذا شو اسمه؟ إحسان. علاش؟ خطر الإحسان يقتضي منك أن تفعل أشياء وأنت كاره لها. الإحسان يقتضي منك أن تقوم ببعض الأعمال على المكاره، على المكاره. أي زوجتك ما حبتش، أو شنو ما تحبش، أنا حماتي تقعد بحذايا، شنو قد نحمل، لا ثماش. الإحسان هذا الإحسان. إما يبلغن عندك الكبر، رغم مرحلة الكبر مرحلة حساسة جدا، خطر يبدأ الإنسان في الإعوجاج. الكبر وسن الكبر يبدأ الإنسان في الإعوجاج، ما عادش كما قبل. إنسان لما يكبر في العمر، يتقدم في العمر في السن متاعه، هو كل شيء يولي ما عادش
0: مستوي،
1: ما عادش مستقيم. باش يعوج البو والام باش تعوج بالقوه باش تعوج بالقوه راهو نظرا انه النفسيه ساعه نتاع الام والبو عندما يبلغان الكبره رد بالك راهو نفسيه خاصه كل واحد كبر احنا هنا كبرنا في العمر ونعرفه يبدا يشعر الانسان انه شويه بشويه بدا يصبح ويصير عالة الاحساس بالعالة انه الناس تعول فيه انه ومحتاج لغيره باش يقوم على شؤونه ما عادش نجم يقوم بشؤونه وحده هو على نفسه اصبح يحتاج غيره وكل احتياج ذاك يورث نوعا من الشعور بالمذلة وبالانكسار لذلك وجب عليك الإحسان قالك ربي حتى الأف ما تقولهاش أقل حاجة الأف الأف الأف هذيك نعم الأف ما تقولهاش الأف ما تتأففش لأن الأف تنم عن شنو الأف
0: انزعاج
1: انزعاج صحيت أي قم بالشيء
0: بالإكراه وأنت مكره
1: بالتثاقل وأنت كاره لذلك الشيء احنا قلنا هذاك اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا القيم بالإحسان راو أن تفعل الأشياء على المكاره لكن ونفسك طيبة بها ونفسك طيبة بها تعرف روحك تقوم بالشيء ذاك ونفسك كريهة بها لكن أنت تروض نفسك على أن تقبل هذا الأمر وأن تفعل هذا الأمر بطيب نفس عن طيب نفس هذا يجي بالترويض راو بالمجاهدة لا يأتي كذلك هكاك دفعة واحدة يأتي بالترويض وبالدربة يدرب نفسه الإنسان على أنه المكروه ذاك الذي تكرهه النفس تصبح معناها يصبح طيبا للنفس تطيب به النفس
0: جهاد
1: وهذا
0: والله جهاد
1: هذا هو الإحسان الذي بينته منذ حين هذا هو الإحسان التدرج قلنا رغم التدرج الانتقال من العدل إلى الإحسان يقتضي مجاهدة راه ثماش هذا ربي ما قالك ولا تقول له ما أفن ذي أقل حاجة أقل حاجة أقل حاجة راه أدنى حاجة راه تنبيه بالأدنى على الأعلى يعني أولى ما فوق أف هذه ممنوع محرم لأنك عندما تقول أف تنم عن التثاقل بالفعل الشيء وأنت مستكره لذلك ذلك الفعل لذلك حتى في الأضحية النبي قالك فطيب بها نفسا ما تقولش أف للأضحية
0: أحسن الذبح قال سيدنا إحسان
1: أي لا فطيب بها نفسا فطيب بها نفسا المرأة اللي قاعدة تعمل في الأضحية والراجل اللي قاعد يذبح ما عندكش باش تثاق راهو لأن التثاقل بفعل الشيء راهو إحدى المحبطات من محبطات العمل شنو التثاقل بالشيء وليس من رأسي هذا بحكم آية قرآنية آية قرآنية هي صرحت بهذا فقال تعالى في سورة التوبة وما منعهم أن تقبل منهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ما الذي منع أن تقبل منهم نفقاتهم شنو هو المانع من القبول وإحنا ديدن الأعمال شنو هو ديدن الأعمال القبول ثماش حد شيء إحنا الغاية متاعنا من الأعمال اللي قوم بها صالحة شنو أن يتقبل الله منا ولذلك سيدنا إبراهيم أول دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثماش هذايا ربنا تقبل منا
0: تقبل من أحدهما ولم يتقبل من
1: في أول الخلق أحسنتي بنتي أول الخلق قضية القبول الأعمال هي قضية الخلق الأول والقضايا متاع الخلق الأول هي قضايا أساسية هي القضايا المرجع جعلها الله قضايا قصص الخلق الأول هي قصص مرجعية إليها المرجع الأحكام الشرعية كلها الفقهاء والعلماء متاعنا كلهم المرجع متاع الأحكام الشرعية شنو قصص الخلق الأول فعلمنا أن قضية القبول هي قضية الخلق الأول فتقبل من أحدهما ولم أحسنت الإحالة عندما أحلتنا إلى هذه الآية أنت في عمل متاعك الصالح ترجو القبول قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا المانع الأول، اسمه المانع، منع القبول. ودي ما نرجعوا عند الموضوع نتاعنا باش ما نبعدوش، ديما نذكروا السادة المستمعين أن مرتبطين في حصتنا هذه باش
0: بسم الله المانع،
1: بسم الله المانع. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا المنع الأول. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، المنع الثاني. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هيا ومش الإنفاق في الملبرك، ويسألونك ماذا ينفقون،
0: قل العفو.
1: أهو العفو لوالدين، مش ما تقولش أوف، مش ما إنسان ما يقولش ما معناه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وخاصة هذه الآية مرتبطة باليتامى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، علاش اليتيم يستحق شنو، ماذا يحتاج اليتيم؟ إلى العفو، إلى أن تمسح فوق رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمسح على رأس اليتيم وتقول له كلمة طيبة، ولا تقهره بكلمة. أكثر ما يكسر خاطر اليتيم شنو، أكثر ما يقهر اليتيم الكلمة شنو الخبيثة، تقهره. لذلك فأما اليتيمة
0: فلا تقهر،
1: وأما السائلة
0: فلا تنهر.
1: نفس الشيء، كلمة طيبة. ويسألونك ماذا ينفقون
0: قل العفو، وقل لهم قولا كريما كذلك.
1: أهيك أهيك أهيك أهيك هك، مشيت لها وحدك وحدك وحدك. مشيت الآية، الآية متاع سورة الإسراء اللي قاعدين نفصلوا فيها احنا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
0: فلا تقل لهم.
1: معناها ربي سبحانه وتعالى تقريبا جاء على كل الحالات، شرع لك الأمر متاع البر متاع الوالدين في كل الحالات. إما يبلغن عندك الكبر مطالب الإحسان، ما عادش بالعدل، خطر الوالدين يوليوا يتعوجوا أكثر، واللي ينجم يقولوا كلمة ما هيش في بقعتها، ينجم يغضبوا عليك، ينجم يقلقوا عليك، ينجم أي حاجة أي حاجة معناها ما تترقبهاش أنت من والديك باش يعملوها لك، يعملوها لك. علاش؟ بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما طلب الإحسان. تقول لي بنية أمي ما حبتش تقبلني في الدار، كبرت ما حبتش تقبلني في الدار، سالش الإحسان يقتضي منك أن تصلها. الإحسان شنو؟ أن تصل من قطعك، وأن تعطي من
0: حرمك،
1: وأن تعفو عمن
0: ظلمك.
1: فسرهان النبي ولا فسرهاناش؟ ورانا مناطق الإحسان، هذه هي مجالات الإحسان، أن تصل من قطعك. يا الله ما الله ما الله، الدين عنا ما الله، روعة. حقيق بأن نفتخر بأننا من أمة محمد، ارفع رأسك فإن نبيك والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم، الله دين عظيم، الله تشريع، الله علاقات إنسانية يبني فيها المولى سبحانه وتعالى بين الآباء وبين الأبناء. علاش؟ خطره منواة الأسرة، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. الله بناء أخلاقي، الله رصيد متاع قيم بنا به رب العلاقات بين الأباء والأبناء. وقد عظم وعلمنا أن الله عظم الوالدة، عظم علاقة الوالد بالولد، ووالد وما ولد، وجعلها علاقة استئناس نستأنس بها في فهم علاقة الرب المولى الله سبحانه وتعالى بعباده، هي علاقة استئناس. إذا كان في بعض الآيات ثم إحالات من نوع ذا، فاذكروا الله كذكركم
0: أباءكم.
1: دعوة لشنو الخلق شنو؟ استحي حياة، أفلا تستحي من ربك أن يكون ذكرك لله كذكرك لأبائك. قال ابن عباس قولا يقرع القلب، قال رضي الخالق بأن يذكر، رضي الخالق في مرحلة أولى أن يذكر كذكرك لأبائك، رضي رضي الخالق. ثم بعدها جاب الاستدراك، بل أو أشد، أي يعني بل أشد ذكر، يستحي من نفسك عاد. دعوة للحياة، خلق الخلق الأول، لتقدش تفيض بالمعاني هذه العلاقة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فصلها لك ربي في سورة الإسراء، فصلها لك شو معنى حسنا، فصلها لك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
0: ولا تنهرهما
1: وقل لهما
0: قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
1: وقل رب ارحمهما
0: كما ربياني صغيرة.
1: يعني مش كما ولداني. الرحمة علقها ما لم يعلقها بالولادة،
0: التربية.
1: علاش؟ هنا يدخل الجبار، يتدخل الجبار باسمه الجبار لكي يجبر الخواطر، يجبر خاطر من لا ينجب.
0: أهلا.
1: إياك أن تحزن. يا من لم يرزقك المولى سبحانه وتعالى بالأولاد لا تحزن، فقد علق الله رحمته ليس بالإنجاب بل بالتربية. ربي أي واحد من عائلتك، ولد خوك، يتيم، اكفي اليتيم، ربيه، تلحقك رحمة ربي من غير أن تنجب. ثم الناس أنجبت أولاد ولم تلحقهم رحمة ربي لأنهم لم يربوا أبنائهم. دقة اللفظ القرآني مرة أخرى.
0: أي نعم.
1: وقل ربي ارحمهما كما ربياني ليس كما ولداني. لذلك تقتضي الإحسان إلى والديك. أرد بالك، أمك تكبر ولا أبوك يكبر وتخليهم وحدهم، عندك أنت تحمل. تحمل علاش؟ شفت التوال وبعدش سيختص ليلة والقوة متاع ربي سبحانه وتعالى في البر والديني، ثم يختص الأمة بمزيد من البر. راهو يختص الأمة بمزيد من البر. حملته أمه وهنا
0: على وهن،
1: وفصاله. شو معنى فصاله؟ في عامين. ما معنى فصاله؟
0: فطامه شيخنا.
1: فطامه نعم. رضاع متاعه، الفطام متاعه في عامين. والوالدات يرضعن أولادهن
0: حولين كاملين
1: لمن أراد أن يتم الرضاع. والوالدات، تحث بالوالدات، تحدث عن الوالدات لقوة متاع ربي سبحانه وتعالى. تحدث عن الوالدات، راهو مش المرضعات. قد ترضع امرأة ولدا ليس من ولد،
0: ليس ابنها. نعم.
1: هنا تكلم عن الوالدات. لذلك حتى في سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. ما قالش مرضعا. الفرق بين المرضعة والمرضع شنو؟ المرضعة هي الوالدة اللي أنجبت
0: وجوبا،
1: والمرضع قد تكون غير الوالدة، كما حليمة السعدية. مثل حليمة السعدية التي أرضعت، هذيك مرضعة مش مرضعة. ذلك ربي سبحانه تكلم عن المرضعة الوالدة. يوم تذهل كل مرضعة مش كل مرضع. أو كان عندك في سورة الطلاق، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم معناها غير الوالدة، هنا غير الوالدة. أما ربي يتكلم عن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحول هنا يتم حسابه باش بالسنة القمرية وليس بالسنة الشمسية. ولما سمي حولا؟ لأن هذه السنة تتحول في الفصول، الأشهر متاع السنة القمرية تتحول في الفصول.
0: يعني كل كلمة لها دلالتها.
1: كيكة هي توا، هي كيكة الأمور. هذا ما يدم عن عظمة القرآن الكريم. قمة تخو آية، هك شفتنا قديش توا طفنا بكم من آية من كتاب الله
0: وكم من حديث.
1: وهذا الطواف. الطواف إذا كان الإنسان مشى حج، وإحنا في موسم الحج، كان يطوف ببيت ربي وما يستحضرش الطواف بكتابه سبحانه وتعالى وبالآية القرآنية، فلا خير في طوافه. والطواف علاش يا ربي؟ 7 أشواط. مش ورد فيك الاعتصام ببيت الله، يعني اعتصام بكتاب الله. يعني اللي ما حاجش ما عندوش طواف، عندك طواف انت كل يوم تطوف، تطوف بآية الله سبحانه وتعالى.
0: بالسبع المثاني، 7 أشواط.
1: هيك 7 مثاني، 7 أشواط. هاك وحدك ده بدأت القريحة تتفتح.
0: لا إله إلا الله.
1: كيفاش بنتي؟ على خطر المجلس متاعنا مجلس غشي تغشاه الملائكة إن شاء الله. هذا ظنونا في ربنا سبحانه وتعالى. أننا إن شاء الله تكون أعمالنا خالصة لوجه الكريم وتخشنا الملائكة هكذا، ويفتح الله عليك هك هك. شفتها كيفاش؟ ما العادش سبع المثالي هي سبع أشواط، أنا لم أدركها، هك أنت أدركتها بنتي، ما شاء الله على بنتي، سبع أشواط. أو كذا أبدأ أنا أكمل وأنت تكمل، أنا نبدأ وأنت تكمل، أنا نفتح الباب وأنت تكمل وحدك وحدك.
0: سبحان الله،
1: كيف تطوف بكتاب الله سبحانه وتعالى. أنا هكذا أستشعر الطواف، يعني الذي لم يحج ما يقولش أنا ما عنديش طواف، لا عندك طواف، أنت عندك طواف، واللي ما حجش عنده إحرام ولا عندوش إحرام؟ عنده إحرام، فين إحرام؟ في صلواتك، خي تكبيرة الحرام شنو هي تكبيرة الحرام؟
0: نعم،
1: مش حرام هذاك، مو حرام هذاك.
0: صحيح والله،
1: معناها لا تحزن أي يا من لم يتسنى لم تتسنى له ظروف الحج وما حجش بيت ربي سبحانه وتعالى، ما تحزنش، قد جعل لك الله حجا موازيا.
0: نعم،
1: حجا شو اسمه؟
0: موازي.
1: موازي من إحرام وطواف وسعي بتوكلك على الله وبالأخذ بالأسباب كل الوقوف بعرفة. ما عندكش الوقوف بعرفة؟ أنت عندك الوقوف بعرفة، أنت لما تكون قائما بين واقفا بين يدي الله في صلاتك، في مناجاة فيها الحلاوة، وفي اتصال فيه حرارة، وفي معناها قياما فيه خشوع وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى واستقامة. ها؟
0: كل يوم نقف بعرفة شيخ،
1: كل يوم نقف.
0: والله كل يوم.
1: ما عندكش انت استقبال الكعبة؟ انت مو عندك استقبال الكعبة في صلاتك، الصلاة جمعت كل شيء. يعني هذاك باش تجيوها بعد الوصية بالوالدين، باش تجي هي، باش تجي الوصية باش
0: بالصلاة،
1: أقم الصلاة، أقم الصلاة. بعد أن تبيع، بعد أن مر بحس المراقبة ذاك اللي أفضنا فيه القول، يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، مباشرة نتكلم عن الصلاة.
0: نعم إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كنا من الأحياء شيخنا.
1: هذا إذا كان باش نخرجوا من منطقة الإحسان إلى الوالدين اللي مازلنا باش نتكلموا فيها.
0: نعم إن شاء الله، إن شاء الله. بإذن الله تعالى شيخنا، الله يبركنا فيكم إن شاء الله. مشكور جدا شيخنا هشام الصدقاوي، خليكم مسادة المتابعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية
1: من القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الحصة الثانية والشيخ علي المعاوي الذي بدأنا في الحصة الفارطة بتقديمه كشخصية فذة جمعت بين الفقه والأدب والنضال والرياضة والفن وكل ما مقومات الشخصية المعاصرة، وهو زيتوني حق، نهل من علماء جامع الزيتونة وافتخر بانتمائه إلى جامع الزيتونة، حتى أنه ذكر شيوخه شيخا شيخا وهو في معرض الامتنان والفضل. يقول مثلا في صفحة 36 من كتابه ذكريات وخواطر: تعرفت في اليوم الأول على بعض مشايخي، ولم ينقض الأسبوع الأول حتى عرفتهم جميعا، وهم المنعمون أحمد المهدي النيفر ومحمد المايل ومحمد بالحاج عمر وعلي الباوندي وعز الدين بالخوجة وعلي بن عامر والصادق بالسرور وعلي اللبان وحسن البجاوي وأحمد عياد. قال: ومن حسن حظي أن جل أطرابي بقسمي هذا كانوا يتقدون وطنية وحماسا مثل الطاهر باللونة ومحرز باللمين ويوسف بالملاح والبشير نويرة وأحمد العكريمي وفرج البرقاوي وغيرهم، مع العلم أن أكثر طلبة هذه السنة كانوا من الراسبين، يعني الذين يعيدون السنة. يقول: كنت في حلقات دروسي متفوقا وكنت مبجلا عند مشايخي، إذ كانوا يخصونني بسرد النص الذي شرحوه لنا أثناء الدرس بالرجوع إلى مصدره من الكتاب المبرمج، سواء كان فقها أو نحوا أو صرفا أو غير ذلك، تقديرا منهم لسلامة نطقي ولحرص الشديد على تطبيق قواعد اللغة، كيف لا وهو الذي حفظ القرآن صغير السن في بلده. ثم يقول في صفحة 82: وما إن وصل المقيم الجديد إيريك لابون إلى الرصيف حتى فوجئ بوفد من النسوة التونسيات قدمن إليه باقة من الورود ويخاطبنه بلسان فرنسي فصيح لمطالبته بإطلاق سراح الزعماء ويهتفن بصوت واحد بحياة الزعيم والدستور وينادين بالبرلمان التونسي وبالحكومة الوطنية، فارتبك المقيم وذهل البوليس المغفل من هذه المفاجأة التي لم تكن لتخطر له على بال. وكانت وسائل الإعلام التي رافقت السفيرة حريصة على تسجيل هذه اللوحات المعبرة عن حقيقة الوضع بتونس، وكانت الحشود الهائلة من التونسيين مصفة على جانبي الطريق حتى إلى مقر السفارة وهي ترفع اللافتات المعبرة وتهتف بالبرلمان والحكومة الوطنية وتطالب بإطلاق سراح القادة وجميع الوطنيين المعتقلين، فكانت هتافاتهم تدوي في الجو كالرعد القاصفي. وكان موقف قوات البوليس حرجا، فخيرت التأني ولم تتسرع في ردود الفعل أمام المقيم الجديد، حتى إذا دخل مقر السفارة أباحت لنفسها ارتكاب أبشع ضروب التعنيف والتعذيب، فرجعنا معفرين ممزقي الثياب، وسيق الكثيرون منا إلى مخافر الشرطة ليلقوا الجزاء الذي ينتظرهم. ومع ذلك كان لا يغيب عن حلقات الدرس في جامع الزيتونة المعمور، وكان بين يدي شيوخه من أعظم الطلبة ومن أعظم التلاميذ، ولذلك تسلطت عليه كثير من العقوبات التي نالته على صغر سنه وعلى شبابه، رغم أنه كان من الأوائل في الجامع. وفي هذا الصدد بالذات يروي قصة طريفة مع شيخه الشيخ جعيد رحمه الله تعالى، الشيخ محمد العزيز جعيد، الذي لما وجد اسمه في قائمة المطرودين من جامع الزيتونة حتى اتخذ قرارا بعدم تدخل وهو متعود على ذلك، اتخذ قرارا بعدم رفته هو ورفاقه ومواصلة دراسته في جامع الزيتونة، فكان له ذلك وكان من أنجب الطلبة والتلاميذ الذين واكبوا العمل النضالي والعمل التربوي والتعليمي. كان ممن كونوا الجمعيات الرياضية، هؤلاء هم الزيتونيون الذين أخذوا زمام المبادرة من أول يوم وضعوا أقدامهم في الجامع الأعظم. يقول في صفحة 103 من كتابه ذكريات وخواطر: كان ولع الشباب الزيتوني بالرياضة وخاصة بكرة القدم يستأثر باهتمامه كما هو الشأن لدى سائر الشباب التونسي. أين الذين يقولون أن شيوخ الزيتونة هم من حلق العلم التي ليس فيها إلا التلقين وليس فيها إلا الحفظ وليس فيها إلا التقليد الأعمى كالببغاوات إلى غير ذلك من هذه الألفاظ المثيرة التي كنا نسمعها من كثيرين؟ قال وهو يتكلم عن الرياضة التي كان كما يقول وهو من المناضلين من الرعيل الأول وهو من الزيتونيين وممن يشهد لهم بالنضال، يا شهادة يقدمها أن الشباب الزيتوني كان ولعا بالرياضة، وكان لبعض منهم تجمعات ببعض مدارس سكن الطلبة يلتقون مع بعضهم في الساحات القريبة في أماسي أيام الجمعة وساعات الراحة فيتبارون ويتدربون حتى يبلغ منهم الجهد وينالهم الإعياء. وكان من أهم هذه الكتل طلبة من أبناء بلدة المطوية، أذكر منهم عبد الله بن مبروك بالحاش ومحمد العروسي المطوي. محمد العروسي المطوي هو شيخنا، هذا الشيخ العلامة الذي عرف بالأدب، ومن منا لم يتعلم ولم يدرس مقطوعات من أدبه في الكتب المدرسية؟ وعلي بن الشيخ عمران والمقداد بن يحيى والعياد الفرجاني بوغرة وغيرهم من الطلبة الذين كانت إقامتهم بالمدرسة المرجانية بضاحية باب الخضرة، إلى جانب كتل أخرى متفرقة أقل تنظيما من الأولى، وبدافع المحاكاة والتنافس مع الفرق الرياضية بالمدارس الحكومية صح منهم العزم على جمع شملهم في فريق واحد يكون جديرا نظاميا بتمثيل الطلبة الزيتونيين في البطولة المدرسية إلى جانب بقية النوادي. فتواعدنا على اللقاء بمقهى المرابط بسوق الباي في صبيحة يوم سبت على ما أذكر مع الإخوان الذين ذكرتهم، وكنت أنا من جهتي مصحوبا بالإخوان الهادي بن غشام وحماد المازوني ومحمد بن مسعود فريعة والشاذ الحشيشة ومحمود بالقاضي، ومن بيننا نحن 11 عضوا شكلنا الهيئة الوقتية لنادينا الذي أسميناه الرابطة الرياضية الزيتونية. هكذا كان الشيخ الزيتوني علي المعاوي بين نوادي الأدب ونوادي الرياضة ونوادي الفن ودروس الفقه ودروس اللغة والنضال، النضال الذي عبر عنه في قوله مثلا بموعد مع التاريخ، واليقظة اليقظة، وجزى الله الشدائد خيرا، إلى غير ذلك من هذه العناوين التي زينت هذا الكتاب الضخم ذكريات وخواطر علي المعاوي المطبوع في جامعة منوبة، والذي كان في 799 صفحة. قال في آخره قبل أن أنتقل إلى كتاب الآخر: ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذه قاعدة فقهية. قال: لقد حفزني المرض اليوم بأن أتعجل وأطوي آخر صفحات هذه الذكريات والخواطر وهي مبتورة ومنقوصة، ويا ليت كل الذين مروا بنضالات وبأعمال أفادت البلاد يكتبوا لنا مذكراتهم. قال: وهي مبتورة ومنقوصة من مواصلة تدوين كثير من بقية الأحداث المهمة التي تثري الذاكرة بالمزيد من معرفة الحقائق والمعلومات، لكن لا بد لي من أن أعبر في خاتمة مطافي عن انبهاري وإشادتي بأولي العزم من مناضلي حزبنا الأبرار من تلك الإطارات الشابة التي صح منها العزم وحفزها التعلق المكين بالوطن على الإصرار العنيد بأن تجعل من تونس مثالا مغريا في خطى مسيرتها التنموية الرائدة وفي نهضتها الشاملة والمتوازية التي لامست ببرها ونفعها كل الفئات والجهات، وخاصة وعلى الأخص في مجال نشر التعليم ومطاردة آفة الجهل عن الشعب أينما كان للشعب مقام ووجود، إلى جانب الإصلاحات الهامة الأخرى التي ميزت شعبنا ورفعته مكانا عليا. وقد حرصت على الابتعاد عن كل ما هو ذاتي من السلوك الشخصي ما دام ذلك شأن لصاحبه الذي له حصانته وحرمته، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. وهذا هو الأدب الذي تأدب به الزيتونيون، حيث أنهم يذكرون مسائل التاريخ ولكنهم لا يجرحون الأشخاص، فالكمال لله، وما من إنسان إلا وهم مبني على النقص، وكفانا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم أنتقل إلى كتابي الآخر، رغم أن له مقالات صحفية عظيمة جدا في مجلة الرقيب، جمعها له صاحب المجلة في سفر ضخم وقدم له بفهرس وبمقدمة مقدمة إهداء، منها كلمة الرقيب وفتى الواحة والمضحك المبكي وعبد الصمد والعروس المطوي، إبراهيم عبد الله، ابن البحار، قضايا المجتمع، الناقد الاجتماعي، محمد المزغيش، الحبيب الهباج، الطاهر القصار، إلى غير ذلك من هذه العناوين التي وجدت في هذه المجلة. وقد كتب فيها الشيخ علي المعاوي كثيرا من المقالات، وهذه المقالات مجموعة وموجودة، ويا ليت بعض من يدرس في الماجستير مثلا أنه يأخذ هذه المعلومات وتكون رسالة تعتني بهذا الزيتوني الذي جمع بين النضال والعلم والأدب والثقافة والفن وغير ذلك من مجالات الحياة. نأخذ كتابه الثاني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهو أيضا طبعته جامعة منوبة منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية في تونس 2010. يتكلم فيه عن مجموعة من المناضلين، بل أقول إنه يترجم لهم كما ترجم علماؤنا في كتب التراجم كشجرة النور الزكية للقاضي مخلوف وغيرهم. ترجم فيه لعمر بن علي حميدة، محمد بن عثمان، مصطفى الأحمر، الهادي زيد، يوسف بن عاشور، العجم سليم، صلاح الدين بوشوشة، عثمان بن يوسف الكيلاني، علي درغوث، علي العيادي، موسى الرويسي، محمود زهيوة، حمودة شمام، عبد القادر زروق، محمد الهادي المرابط، وشهداء المنسير. يتكلموا مثلا عن عمر بن علي حميدة فيصفه بأنه سندباد السجون والمنافي، ويقول في مقدمة هذا الكتاب: هذه الكوكبة من المناضلين الصادقين الذين ستتعرف على بعض محطات نضالهم من خلال ما ستقرأه عنهم في هذا الكتيب. هم من الرجال الذين سبقوني بالإيمان حين تعرفت عليهم في أوساط العقد الثالث من القرن المنقضي، فكانوا لنا مراجع وروادا ونالوا إعجابنا لشدة انبهارنا بما كان لهم من حضور موصول على ساحة النضال التي التهبت فيها ألسنة لهب الحماس الوطني الطامي. ويقول في الترجمة الأولى التي قلنا هي لعمر بن علي حميدة سندباد السجون والمنافي، يقول: ليس سهلا أن يجرؤ قلمي على الحديث عن بطل شامخ من أبطال النضال الوطني من حجم المرحوم عمر حميدة الذي كان رمزا في جميع مراحل حياته النضالية، في مغامراته المذهلة وتحدياته المبهرة لكل ما واجه من الصعاب التي لا تخطر على قلب بشر لولا وازع القيام بواجب الترحم ولفتة الوفاء نحو تلك الصفوة من هذا الطراز الرفيع الذين أنجبتهم تونس فكانوا لها أوفياء بررة. ولد المرحوم عمر بن علي حميدة في 4 سبتمبر 14 ببلدة المحبوبين بجزيرة جربة، وبمدرستها تحصل على الشهادة الابتدائية، ثم انقطع عن التعليم لضيق ذات يد والده الذي كان تاجرا بتركيا، ورجع إلى تونس في ظروف الحرب العالمية الأولى. اصطحبه خاله للعمل معه كصانع عطار بخنشلة بالجزائر سنة 35. كان مغرما بمطالعة كل ما تقع عليه عينه، وخاصة بما يكتب عن تونس، وسرعان ما تكونت له علاقة حميمة بمناضلي جامعة قسنطينة التابعة لحزب الشعب الجزائري. وفي 2 فيفري 37 رجع إلى جزيرة جربة لزيارة الأهل والأقارب، وفور حلوله بمسقط رأسه بالمحبوبين انضم إلى إخوانه علي زليتني وبكر البرناس ومحمد عاشور وبقية أعضاء الشعبة الذين كانوا يقومون بالجولات الدعائية لتأطير الشعب ورص صفوفه تحت لواء حزب الدستور. ثم وقع تعيينه كاتبا عاما مساعدا خلفا للسيد محمد عاشور الذي انتقل إلى الجزائر بسبب ظروف العمل. وتحدث عن نضالاته في دوره في لجنة المقاومة، في لجنة الصمود والتحدي، تكلم عنه تحت عاشة تونس حرة مستقلة، تحدث عنه وهو يقول تجوع الحرة يعني لا يساوم في محطات النضال. كذلك تحدث عن محطات في أرجاء مغربنا الكبير، إلى غير ذلك من هذه العناوين التي إذا درسها التونسي تحفز فيه النضال وحب الوطن المنبعث من رجال الزيتونة الذين كانوا على أعلى درجات النضال وعلى أعلى درجات المقاومة في كل المجالات، سواء كانت المجالات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية، وقفوا بالمرصاد. ومنهم هذا الرجل الشيخ العالم العلامة علي المعاوي الذي لم يترك لنا كثيرا، لكن كتابان، كتاب ضخم علي المعاوي ذكريات وخواطر، وكتيب حول تراجم رجال من المناضلين تحت عنوان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومجموعة مقالات في سفر كبير في جريدة الرقيب. كل ذلك كما قلت يصلح أن يكون موضوعا لدراسة علمية تنفض الغبار على رجل من رجال الزيتونة المناضلين في الصفوف الأولى من صفوف النضال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن ننفض الغبار على كثير من علماء تونس المغمورين الذين لا يتكلم عنهم إلا من عرفهم أو عثر عن بعض أوراقهم رحمهم الله تعالى، وجعلنا في طريق ما رسموه لنا من النضال والعلم والسير ببلادنا إلى أعلى المراتب. رحم الله جميع رجال الزيتونة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخواتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى الحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى الحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العار.

0: كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
1: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
0: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وما كنت وما تسمعوا برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحية لكم، أجدد معاكم الموعد واللقاء كالعادة في برنامج كنوز الوصايا. معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة الإمام الخطيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ماني وبسائر مستمعيك، سائر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما حلوا.
2: إن شاء الله يا رب. مازلنا في الاستمتاع بهالوصايا الجميلة، وخاصة هالوصية العظيمة اللي نشرح فيها وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. ويقولوا أهل الله إنه حين يكتب أهل الحكمة وصاياهم فإنهم يتركون للأجيال ميراثا من النور والبصيرة، وهذه الوصية النفيسة تحمل معاني التزكية والأدب والسلوك، فتأخذ بالقلب نحو الطمأنينة، وتعلم الإنسان كيف يسمو بأخلاقه ويستقيم في علاقته مع الله والناس. كان ذكرهم شيخ الوصية، يقول سيدي الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، بعد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل، أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية ولزوم الخلوات والجوامع ومواصلة الفقير الجائع ومرافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الولي الخاضع وزيارة الساجد الركع. هي الوصية أكثر تطول إن شاء الله، كل مرة نذكر بفقرات منها. شيخ، وصلنا إلى حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس. طبعا هو ساق الكلام مع بعضه مترابطا. شوف، قال: وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود.
2: مع بعض، يعني هكا متلازمة مع بعض
3: البعض. عجيب شيخ. نعم. شوف شو عمل المرة اللونانية، قال: وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وقلة مخالطة الناس.
2: هذا جزء أول،
3: وجعلها في نفس السجعة السائية. ريت حواس أنفاس ناس.
2: ناس.
3: وهذه الأعمال مرتبطة بالسالك في نفسه هو.
2: نعم.
3: شوف، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما هو من مدارات الدين، ذكر فيه إدارة الإنسان بما يضمن له الوصول إلى الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
3: في تحديد العلاقة أو العلاقات.
2: نعم.
3: وهي ثلاثة: علاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع ربه.
2: نعم.
3: وعلاقة الإنسان مع العباد.
2: ثلاث مراتب يعني.
3: ثلاث مراتب.
2: نعم.
3: فلهنا الشيخ ذكر علاقته مع نفسه، علاقة المريد مع نفسه.
2: مع نفسه. وحفظ الحواس.
3: فقال: حفظ الحواس، مراعاة الأنفاس، قلة مخالطة الناس. وجابها مسجوعة.
2: يعني تربية لك أنت في نفسك.
3: في نفسك.
2: نعم.
3: ثم قال: والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود. باقي مع نفسك لكن فيما يكون
2: بينك وبين الله
3: صحيح فيما يأتي من خارجها. طبعا علماء التنمية البشرية وكذا لما يحبوا يتكلموا على قضية القلق الملازم للإنسان اللي سبب له الاكتئاب وما إلى ذلك يقسم له الاحتياجات متاعه ويقوي يقسم له الظروف متاعه في ظروف تدخل في سيطرته وظروف خارج عن السيطرة. الظروف اللي خارج عن السيطرة يقولوا لا تليها اهتماما. علاش؟ لأنه في نهاية المطاف هي قضاء الله وقدره عليك
2: خارج على إرادتك
3: خارج على إرادتك على... فالشيخ لهنا نفس العملية بش يقول والصبر على المفقود الرضا بالموجود رزق الله والصبر على المفقود لم يصلك والوفاء بالعهود فيما كان بينك وبين غيرك. فماذا تفعل؟ إذن عليك بكثرة الركوع والسجود وهذه لمعالجة ما تقدم من كل الكلام هي وسيلة الاستعانة. قال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب يجيب الكلام على كثرة الركوع والسجود لأن هذه هي الصلاة وجعلت قرة عينها في الصلاة. لكن قبل أن نبدأ نحن في التفسير حبيت نبين المسألة في الارتباط. حفظ الحواس منك أنت مع ذاتك، مراعاة الأنفس منك أنت مع ذاتك،
2: مخالطة الأنفس
3: سنشرحها. فقال وحفظ الحواس، ما هي الحواس؟ نحن نقريوا فيها الصغار الحواس خمسة. صحيح ولا مش صحيح؟ اللي هما سمع وبصر وذوق ولمس وشم. طيب هذه الحواس تكون بوسائط الأنف والعين والأذن وهكذا. صحيح ولا مش صحيح؟
2: نعم.
3: فالشيخ شي يقول يقول وحفظ الحواس لأن هذه الحواس هي المنافذ إلى الإنسان. فأمرنا الله عز وجل بغض البصر، أمرنا الله جل جلاله بكف اللسان عن أذى الناس والسمع. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا سيسألون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس في ما يكون من أمر الإنسان في الآخرة قال يدني الله تبارك وتعالى عبده حتى يضع عليه كنفه ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمة فيقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فأما إن كان من المؤمنين فيقول أي ربي أعلم، يستحي من الله تبارك وتعالى.
2: نعم سبحان الله.
3: قل أي ربي أعلم، أي ربي أعلم. فيقول له عبدي سترتها عنك في الدنيا وأغفرها لك الآن. وأما المنافق والكافر فإنه يؤتى به فيقول له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا ويقرره بأعماله فيقول لا لم أفعل.
2: ينكر.
3: ألست رب العالمين؟ وأعدل العادل يأتيني بشاهدي عدل. في الدنيا مولا ما يمشي المحكمة أي القاضي يجيب يقول عندك شي شهود
2: صحيح.
3: لكن هو كيف كان يعمل العمل متاعه كان يسكر على روحه حتى واحد يشوف فمش كون يشوف فيه. قال ربنا يومئذ نختم على أفواههم، ربي تبارك وتعالى يختم على أفواههم من يقول مثل هذا الكلام فلا يتكلم بعد ذلك فيأذن الكلام لمن؟ للجوارح. فتقول يا ربي إنه كتب بي الزور وفعل بي كذا والرجل تقول يا ربي إنه ذهب بي المكان الفلاني ذهب بي في معصيتك والعين تقول يا ربي إنه نظر بي إلى الحرام. هذه الأعمال أيواش. ثم يؤذن له في الكلام فيقول تبا لكن وفي لفظ آخر يقول تحسن لكن لأجلكن كنت أحاجج لأجلكن كنت أحاجج. فيؤخذ فيكب على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم.
2: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما
3: يعملون. ولو أنه حفظ هذه الحواس في الدنيا لأورثه الله تبارك وتعالى نورا كما في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في قوله فيما يرويه عن رب العزة في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في آخر الحديث يقول ولا زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أو شوف هذه الحواس ستكون كلها نور أنوار. والمراد أنه يسمع بنور الله ويبصر بوجه الله ويتكلم بنور الله فيكون كل ما يفعله يكون بنور الله. والمراد بنور الله أنه يكون في طاعة الله ومرضاته.
2: نعم سبحان الله.
3: قال وحفظ الحواس
2: وهي جت بعد تقوى الله العظيم في السر.
3: ما هو سيفصل الآن
2: صحيح؟
3: نحن مش قلنا أن التقوى هي كلمة عامة شاملة
2: وهذه من حكمة الشيخ رحمه الله
3: طبعاً.
2: يعني يقول لك أنك تكون تقي للمولى سبحانه وتعالى في السر والعلانية هذا
3: بشي بدأ يفصل لك
2: الحواس.
3: اي نعم ابتداء في الحواس
2: نعم
3: رأس المال يعني
2: نعم
3: تمام رأس المال. ف فقال وحفظ الحواس. فإذا قال لك حفظ الحواس أردف مباشرة قال ومراعاة الأنفاس.
2: هذه خلنا نفهمها
3: مراعاة الأنفاس. الأنفاس جمع نفس. جمع نفس تمام. ونفس الإنسان هو عمره.
2: صحيح.
3: وأعمال الناس ضائعة إلا من رحم الله. ذلك أن عمر الإنسان هو رأس ماله، لكن الناس لا تأبه لذلك فتنفق رأس مالها في ما لا يستثمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. شنو هما؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. فالصحة إذا ذهبت لن تجد الجهد الذي تقوم به إلا إذا راعيتها، والصحة أساسها الحواس. شوف كيف يجي الكلام. ولذلك الشيخ ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه كان شيخا قد جاوز 80 آنذاك، كان يركب هو الطلبة متاعه على فلوكة في سفينة وهم جايين مسافرين، فلما رأى المرسى عمل هكا ونقص في البحر، عمل بلونجون فجابها عمان.
2: سبحان الله.
3: فالطلبة متاعوا قعدوا دهشين،
2: استغربوا.
3: فلما وصلوا للمرسى قالوا له: يا سيدي كيف فعلت ذلك؟ يعني المسألة ما هي ما هينا يعني.
2: كمل عمير معناتها صح. وفي سن 80
3: في 80. فقال لهم: يا أبنائي تلك حواس حفظناها في الصغار فحفظها الله لنا في الكبار. إذن هذه الصحة. الفراغ الوقت. يعني أنت لا تدرك أن هذا النفس الذي يخرج إذا خرج هل سيأتي بأخيه داخلا شهيق وزفير. وكله عند الله تبارك وتعالى بأجل. ويتغبن الإنسان الآخرة يوم القيامة، يسمى كذلك من أسمائه يوم التغابن.
2: صحيح.
3: لأن الإنسان بيش يكون يعني مغبون في برشا مسائل.
2: ما يليتني ما قصرتش لهذه
3: اللي
2: عملت
3: اللي
2: من الصالحات.
3: صحيح.
2: من أعمال البر.
3: فأنت رأس مالك شنو؟ هذه الأوقات. ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. يعني 65 سنة. 65 سنة هذه نحي منها ثلثها اللي أنت تعديه راقد. قعدوا عندك 20 سنة إيش عديت قراية وإيش عديت كذا، تلقى روحك ما بقى حتى شيء.
2: يعني تشوف الوقت الحقيقي.
3: الوقت الحقيقي ما فيه حتى شيء.
2: ما فيش حتى شيء. نعم.
3: ولذلك لما يسأل الإنسان كيف طيب أراعي الأنفاس، أول شيء ستتغبن على نفس لم تذكر فيه ربنا تبارك وتعالى وتقول: يا ليتني عمرته. ولذلك لما دخل الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وليكن لسانك رطبا بذكر الله لا يقف، في كل حالك تذكر ربك تبارك وتعالى
2: على كل حال وعلى
3: قياما وقعودا. نعم. وعلى جنوبهم، هذه سمة أهل الإيمان.
2: نعم.
3: فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل شيء.
2: يعني مراعاة الأنفاس مع ذكر المولى سبحانه وتعالى، مع أنه تكون الأنفاس متاعنا كلها طاعة قرب محبة في الله سبحانه وتعالى.
3: في بداية الشرح قلنا اللي هي فوائد، لكن إذا كان ندخل أكثر نغرق أكثر
2: نتعب.
3: يعني تصور له
2: بحار
3: تصور له أن الإنسان يكون، شوف إذا قلنا أنه يراعي الأنفاس لا فقط في الكلام فقط حتى في الأعمال. لأن الذكر ذكر الله، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يكون على ثلاثة أو على ثلاث مراتب. يكون على ثلاث مراتب.
2: نعم.
3: ذكر اللسان وذكر الجنان وذكرهما معا. فذكر اللسان ما يكون جاريا على اللسان،
2: واضح ما أنت قول واضح،
3: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر.
2: طيب.
3: ذكر القلب ما كان فيه اللسان ساكنا وكان فيه القلب مشغولا بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي قلبه مشغول بالله هذا يكون دائما في حالة وصل ووصال برب العالمين تبارك وتعالى لا أغفل عنه. وهذا الذاكر قد استجاب لأمر الله جل جلاله. سيأتينا الكلام عن الذكر، فهو يظن نفسه ذاكرا. وهو المذكور في الحقيقة. قال ربنا: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا ذكر الإنسان ربه جل جلاله ذكره المولى عز وجل. يقول جل جلاله في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإذا جاءني يمشي أتيته أرولا. هو يذكر الله تبارك وتعالى، وذكره هذا ما كان إلا بتوفيق الله له أن أقامه على ذكره. هذا كل ذكر اللسان.
2: نعم.
3: طيب ذكر القلب. أن يكون قلبه منشغلا مع ربه تبارك وتعالى، فحتى في حال عمله ويقضي للناس كذا
2: هو مشغول بأحوال الدنيا، لكن
3: ظاهره هو الذي ينشغل بالدنيا، وحقيقته وجوهره معلق بربه سبحانه وتعالى. فهو يتقي مولاه فيما يفعل. فإذا باع لم يطفف الميزان،
2: صحيح،
3: لأنه يستحضر ربه جل جلاله في كيانه،
2: صحيح،
3: وهكذا قص على ذلك
2: في كل
3: حال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه قد أتى ملكان فوقف أحدهما على الرأس والآخر على ساق، فقال أحدهما للآخر، قيل أنهما جبريل وميكائيل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، فقال الآخر ما به؟ قال إنه نائم. قال جبريل عليه السلام على القول أن هذا الملك الذي على رأسه هو جبريل، قال تنام عينه والقلب يقظان. فهذه فيها دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع على ربه أبدا في حال يقظته وفي حال منامه، فقلبه لا ينشغل عن سيدي ربي مولانا جل جلاله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أن يكون القلب، وهي أن يكون الذكر يجتمع على النوعين، ذكر القلب وذكر اللسان.
2: سبحان الله. وهذا نصور حال متاع خاصة الخاصة.
3: فضل الله تبارك وتعالى أن يجعل لكل إنسان من ذلك نصيب يذيقه.
2: نعم، علاش قلت لك خاصة الخاصة؟ لأنه كان هكا نفتح قوس ونشوفوا الواقع متاعنا، الانشغالات، الالتزامات، المسؤوليات اللي يعيشها الإنسان في هالعصر متاع السرعة. أحيانا النجم يكون ربما الإنسان اللي يذكر باللسان ينجم حقق وجاب الكثير.
3: شوف أنا أقول لك مسألة، المسألة هي كالآتي. أن الإنسان، قلت لك المسألة كيف تقولي خاصة الخاصة، نقول لك ليه من فضل الله أن يجعل الأمر متاح للناس الكل.
2: نعم.
3: هذيك علاش لما تلقى الإنسان في ضنك وفي فقر شديد، شوف من لول تلقاه يمشي لفلان العلان عنده برنامج، تلقى برامجه كل ما مشيتش باش يصير يحس روحه اللي هو
2: سلم
3: ما عادش عنده شيء.
2: نعم.
3: فإحساسه العجز هذا يذكره بحقيقة عبوديته لربه، فيلقى روحه من غير ما يفيه يقول يا ربي ما عندي حد غيرك.
2: نعم صحيح،
3: فهمتني؟ فتلقاه كاللوعة هذيك اجتماع طلب اللسان مع إحساس العجز في القلب،
2: صحيح،
3: وأنه عبد للرب. لكن إذا كنت تحلت معاه شوية المسألة، إذا كنت تحلت معاه شوية المسألة، شي يولي يأخذ راحته ويرجع، يعني تأخذه إنسانيته،
2: صحيح،
3: البحث في هذه الدنيا وبما أغرته.
2: صحيح.
3: يعني خاصة الخاصة اللي تتكلم فيهم، لما هو عرف الباب وين،
2: طريق كيف،
3: عرف طريق وين، عرف كيفاش يدخل على رب العالمين. قال لك اخويا انا علاش نقعد ندور على فلان وعلان ونشوف في تليفوني لما تصير لي مصيبه شكون باش نكلم ونبدا نلوج مع شكون باش نتصل. لا لا لا لا لا، انا حالي وين؟ موني انا عبد حقيقتي. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله.
2: نعم.
3: خلاص سالتزم على باب الفقر فبتي ونقعد ديما غاديك.
2: نعم.
3: فسميناه خاصه الخاص لانه عرف وين يقعد ما لم يبرح.
2: صحيح.
3: فصارت هو نحن ما توصف بهذا الوصف الا انه عارف كيف، لا عارف كيف يتحقق بحقيقته بين يدي ربه.
2: نعم.
3: فكانت مسالك الشيطان إليه ضعيفة الوصول، فصار من الخواص. لكن هذا متاح للناس الكل أنهم يشربون من هذا المشرب ومن هذا الكأس.
2: أنه يتعلق القلب أو الذكر بين اللسان وبين
3: بين
2: القلب.
3: بين اللسان وبين القلب.
2: هذا لو يجي زاد بالدربة فضيلة.
3: صحيح.
2: مش الإنسان باش من خافسة المسامة يقولك ليتوا علينا البارة صعبتوها علينا، فنمشيوا خطوة خطوة معه.
3: طيب ما هو نحن طلبتنا دائما نقول لهم مسألة، إخواننا الذين اقتربوا منا وكذا ونسلك إلى الله تبارك وتعالى، يقول فما حاجة اسمها ورد أساس. كيما أنت صليت ما تفلتيش، فما حاجة اسمها ورد أساس ما تفلتوش. وحكينا عليها المرة اللي فات، اللي عملتهم اليوم مش كيما غدو، مش كيما بعد غدو، مش كيما بعد غدو.
2: في الحالة الإيمانية تقصد؟
3: ما هي طرق للأبواب كل يوم، تطرق تطرق تطرق تطرق، ومن أدام طرق الباب كاد أن يفتح له. الدوام ينقب الرخام. هاي بقعتك، علاش نحن نقول صباحا مساء؟ تحققت بحقيقتك، صرت تمشي بين الناس، قلبك معلق بالله وجوارحك تسعى للدنيا. نحن ما نشبش نقول للناس شدوا دياركم وقعدوا، خاطر سيأتي الكلام تاع الشيخ لنا أنه يسعى بين الناس وقلبه معلق بالله فقط.
2: وهذه قوة الإنسان زاد في زماننا اليوم، أنه قلبه
3: مش في زمان اليوم، في كل زمان
2: صحيح، لكن أنا خليني في زمان اليوم، أنه النجاح الحقيقي أنك تكون قلبك معلق بالمولى سبحانه وتعالى. يعني شقول زمان اليوم، لأنه زماننا اليوم فيه الكثير من الفتن وفيه كثير من المغريات حاجات المستجدة. فإذا كان قلبك تعلق بالله كما قلت فضيل الشيخ، ورعيت الأنفاس في اليوم والليلة مع أنك حاضر في هالحياة الدنيا بالتزاماتها ومسؤولياتها، فهذا نجاح حقيقة.
3: نجاح كبير، مش نجاح.
2: صحيح. ونذكر الحديث انه سيدي النبي عليه الصلاه
3: والسلام
2: كي حكى على انه ياتي زمان انه ياتي بثلث الايمان نجا.
3: بل اقول لك ما هو اكثر من ذلك. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا نحبه برشا، قبل ما ينتقل الى الرفيق الاعلى ذهب لزياره اهل البقيع.
2: نعم.
3: فبكى
2: عليه الصلاة
3: قالوا
2: والسلام.
3: ما يبكيك يا رسول الله؟
2: عليه الصلاة والسلام.
3: قال إني اشتقت إلى أخواني. قالوا ولسنا أخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن أخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هذه الأولى. قال أجر الواحد فيهم كخمسين منكم.
2: سبحان الله، الواحد
3: أجر الواحد من زماننا كخمسين منهم،
2: عهد الصحابة ومن زمان الصحابة.
3: طبعا لما نقول خمسين لا يعني الصحابة، لا نقصد خمسين كمثل أبي بكر وعمر، لا نقصد من عوام الصحابة، لأن الصحابة كذلك درجات يعني.
2: حكينا فيها
3: أيوة. طيب علاش، ما هو وجه التعليل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. قال صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. هو جمرة في صباح
2: ما ينجمش يشد،
3: أصلا ما ينجمش يشد، ويقول كالقابض على الجمر. ولذلك على الإنسان أن يفهم ما هو عليه. ولذلك أنا أقول في هذا الزمان، شوف هي أربعة ديما تسأل فيه سؤال هذا، يقولوا لك كيف يكون الإنسان وليا؟ قل لهم هي أربعة،
2: أربع مراحل، أربع درجات.
3: لا، أربع حاجات.
2: أي واضح.
3: أربع أعمال. إذا الإنسان يديم عليها،
2: نعم،
3: يصير وليا لله تبارك وتعالى. أول شيء الحفاظ على الفرائض. صلواته.
2: ما
3: ضيعش. صلواته في أوقاتها، ويأتي بالنوافل قدر المستطاع.
2: طيب من شبابنا اللي يقول لك نصلي ونرجع، نصلي ونرجع، نبطل ونرجع.
3: صلي وارجع. واحد قال لي سيدي راني انا حاشم منك نحب نسلك، قلت له قل لي. قال لي راني انا نصلي لكني ساعات نسكر. فقعدوا يقولوا لي كيفاش يعني اصحابي القراب
2: كيفاش نجم
3: لا يهدي يهدي الرجل يعيش في صراع. فبدي قال لي فجاني وقت قال لي بطلت صليت ما عرفش نعمل، جيت نسالك فهمتني. يعني ها يعني نصلي ونسكر هكا. قلت له يصلي ويسكر، تعرف عليش؟ على خاطر لو أنه ترك الصلاة لا يعود إليه،
2: يعني
3: باش يزيد يغرق،
2: باش يستسهل الأمر،
3: يعني باش يزيد يغرق الشيطان، باش يلكم. إن الحسنات يذهبن السيئات وإذا أدام على صلاته ستنهره عن ذلك. في وقفة من الوقفات يقول أنا فاش قاعد نعمل بين يدين رب العالمين. فستقذف قبضة النور في قلبه فتكره المعصية في قلبه.
2: سبحان الله،
3: هذا ما أقول يعني. أنا تنجم 200 واحد زعما هو جاي يسألك ما يعرفش اللي هذا حرام. هو يعرف. هو قضيته كيفاش باش يتخلص من هذه العلائق اللي شدته
2: أو هالصراع هذا.
3: من لا يكون إلا بقبضة نور، إلا بنفخة نور في القلب.
2: نعم.
3: هذه تكون من عند ربي تبارك وتعالى.
2: سبحان الله.
3: فقلوا ليه ما تبطلش وليدي صلاة، أقعد صلي، وكيف تسجد وقل يا ربي راني ما نحبش نعصيك لكن الشيطان غالبني، راهي نفسي غالبتني، يا ربي خذ بيدي ليك، يا ربي بعدني على هذا الأذى. فلا تدري مع أي دعوة ممزوجة صحيح. بدمعة يؤخذ من حال إلى حال.
2: طيب.
3: فهذه الأولى،
2: محافظة على الفروض،
3: المحافظة على الفروض والإتيان بالنوافل
2: قدر
3: ما استطاع، قدر الاستطاع.
2: نعم.
3: تمام. اثنين، أن يأكل حلالا.
2: مهم
3: أكل الحلال، هك الحفاظ على الحواس اللسان.
2: نعم حلال.
3: لا أكل الحلال، لا تأكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب وملبسه ومأكله من حرام ومشربه من حرام، ملبسه من حرام وغذي بالحرام، روايات مختلفة، يقول يا رب يا رب أن يستجاب له. لذلك يقولون أطيب مطعمك تجب دعوتك.
2: طيب أكل الحلال،
3: أكل الحلال.
2: ثلاث،
3: كف اللسان عن عورات الناس.
2: وهذا بلاء الحقيقة وابتلاء في زماننا اليوم للأسف،
3: في كل بقعة،
2: في كل مكان،
3: حتى التليفون.
2: من الافتراضي للواقع، لا من الافتراضي للواقع.
3: قالوا لي
2: خوف في أعراض، خاصة الأعراض وهتك الأعراض
3: قذف، هذا يترتب عليه أحكام شرعية. طيب الناس تقول مثال، وعند الناس تبدأ في ماتش كورة، نحن عندنا الماتش كورة اللي تعدى تلقى الناس تسب في الأمات وتسب في ربي. طيب ما هو هذا ستقف به بين يدي الله تبارك وتعالى. حفظ الحواس،
2: نرجو الحفظ الحواس.
3: ليت كيفاش؟ أمسك لسانك عن معايب الناس وإن كان ما فيهم حق. شوف أم المؤمنين عائشة قالت معناتها قتلوا يا رسول الله، يعني وإن كان ذلك صحيحا، يعني في مسألة الغيبة.
2: نعم.
3: فهمتني؟ قال في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقالت له يا رسول الله وإن كان ذلك فيه؟ قال إن لم يكن فيه كان بهتانا. نعم. ما عادش غيبة،
2: يولي
3: بهتان أصل. نعم. إذا الإنسان ماذا يفعل؟ يمسك لسانه. يعني بالعكس، نحن رب تبارك وتعالى أمرنا بالستر.
2: نعم صحيح.
3: يعني لو رأيت أحدا على معصية عمل وجهك وحسب روحك مريتوش،
2: وما تذكرش، ما في بليش
3: مريتش حتى بينك وبين روحك. نختم بهذه وهي الرابعة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الكاملة.
2: نعم.
3: بحيث تجعله أحب من كل حبيب، وأعلى من كل عالي، وأقرب من كل قريب، وتجعل هديه صلى الله عليه وسلم هو ميزانك، تجعله قبلة قلبك. إذا توفرت هذه الأربعة وعدمت عليها صرت وليا من أولياء الله تبارك وتعالى.
2: يعطيك الصحة فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة، بارك الله لكم وزادكم الله علما يا رب العالمين. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من معين الحكمة ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسيم ومناحت على أيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منه المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنده توا تقريبا أكثر من 10 سنوات يبث عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أكثر من 10 سنوات ونحن نتمتع بهذه السيرة الممتعة، سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم هو يوم السبت 4/0/1448 الموافق ل18 جويلية 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة للكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج. المحور الأول تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح، تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح. كذلك أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي، ميزان القوة في المنظور الإسلامي. لكن قبل أن نتحدث في هذه المحاور شيخ، عنا ركن دائما نبدأ به في بداية هذا البرنامج، اللي هو بيان وتفسير معاني كلمات بيت من أبيات البردة للمديح، هذا المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، الذي يلخص فيه هذه السيرة ويمدح فيه في خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ، اليوم نبدأ وشنو البيت نقرأ اليوم إن شاء الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة أن الإمام البوصيري هذا يعني الفذ، وهذا معناها الفحل في ميدانه، وهذا يعني قدم للأمة الإسلامية قاطبة يعني مجهود كبير برشا. الحقيقة نشوفوه في بداية كان يتحدث في بداية الأبيات التي تناولناها بالدرس، يتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه منذ البيت الذي قبل هذه الحلقة بدأ يتحدث عن العقيدة، لكن بمنظور إسلامي أصيل، لأنه أصل المسألة. اليوم مثلا سنرى في هذا البيت يعني فيها جانب منه أنه هو كيفاش يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب من فهم عميق لحقيقة العقيدة الإسلامية كما أرادها وكما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما سار عليها السلف الصالح من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هذا فيه جانب نحاول بإذن الله نحاول نبينه باش لا يفهم على عكس ما أريد منه. نعم. إذن يقول فيه: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. هنا واستجرت به يعني مقدر، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض ناس قاصر الفهم اللي يسمع فينا يقول كيف نترك الله ونستجير برسوله صلى الله عليه وسلم، سيرد يعني شرح هذا، شرح بعض المفردات من مثلا ما سامني سوما كلفه إياه أكثر مما أكثر ما استعمله وأكثر ما استعمل هذا الفعل في العذاب والشر والظلم، ومنه قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب. نعم. وقيل السوم تكلف ما يشق، وقال الزمخشري سامه خسفا أي إذا أولاه ظلما. ضيما من الضيم، والضيم هو الظلم من فعل ضام واستضامه، فهو مظيم ومستضام، وأصله العدول عن طريق الإنصاف والحق والدخول في طريق الظلم والبغي. استجرت طلب الجيرة إلى النجاة، أي طلب جوار رسول الله
0: صلى الله عليه
1: صلى الله عليه وسلم. نلت من فعل نال ينال، حصلت على الشيء، ولعزته يصبح تحصيله نوالا أي فوزا وانتصارا، والمقصود به نلت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قرب أحسن من قرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن البيت هذا يعني جرت عادة العرب أن تنسب الظلم إلى الدهر لوقوعه فيه، والأولى ألا ينسب للدهر ولا نسب ولا ينسب إليه كذلك الظلم، وإنما الظلم من فعل الإنسان وليس من فعل الدهر.
0: بني آدم. نعم.
1: نعم. وناتج عن سوء فهم أو سوء تقدير، فإما أن يظلم الإنسان نفسه فيوبقها بالذنوب والمعاصي، وإما أن يظلم غيره، وهذا يسمى كذلك البغي، وهذا أشد إثما وعقابا، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. وقد نهينا عن سب الدهر، فقد ورد في الحديث الشريف إن الدهر هو الله تعالى.
0: نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
0: نعم.
1: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان وغيره. أراد البصيري أن يقول أنه ما أصابه ضيم إلا واستجار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا الالتجاء إليه باعتباره يملك الأمر وتصريفه، وإنما المقصود هو جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخالق العظيم. فنحن عندما نقصد رسول الله ونستجير به لا نقصد أن سنأخذ الأمر من عنده باعتباره يملكه ويملك تصريف، هذا مخالف للعقيدة الإسلامية، وإنما نستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم قدره وجاهه عند الخالق الكريم. فالذي يملك تصريف الأمور ويملك الأمر وتصريفه هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فمن دخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقضيت حاجته، وهو ما دل عليه الحديث القدسي المشهور وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: هذه قيمة النبي محمد. نعم. صلى الله عليه يعني وسلم يوم القيامة. نعم.
1: يعني يستحيل أن تقضى وأن تقبل عباده إلا إذا جاءت وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خط العلماء فقالوا ينبني العمل الصالح على ركيزتين لا بد من توفرهما، وإلا أصبح العمل هباء منثورا. قالوا ما هما؟ أن تتوجه إلى الله بهذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هذه واحد، وتفرده بالعبادة، لأنك تتوجه الرب وتفرده وحده بالعبادة. اثنين، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة من عند هواك أو من عند نفسك أو سمعتها أو نقلتها، فهذا لا يقبل. العبادة توقيفية لا تكون إلا وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، واتبعهم في ذلك السلف الصالح يعني جيلا عن جيل.
0: نعم.
1: وقد ورد في القرآن الكريم ما يعزز هذا المعنى ويقويه، يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذما ناس ظلموا أنفسهم أو بقى بالمعاصي والذنوب والآثام، جاءوك، وين يجوكهم؟ يجوك يا إما إلى قبرك أو إلى إذا كان حيا فاستغفروا. نعم. الله كي جاءوك مش يستغفروك أنت، لا، يستغفر ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو مولاه، هو الذي يقضي بينهم، هو الذي. نعم. يملك الأمر وتصريفه،
0: هو الذي يقضي الحوائج كذلك. نعم. هو يغفر ويرحب ويعفو. نعم.
1: نعم. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني ايش معنى استغفر لهم الرسول؟ يعني دخلوا من باب جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغفار عند رسول الله بإذن الله مجاب، ومن أسرار الدعاء المستجاب أن يبدأ الداعي دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمه كذلك بالصلاة عليه، فالصلاة على المصطفى بمثابة الجناحين اللذين يطير بهما الدعاء حتى يبلغ عنان السماء.
0: نعم.
1: وقد ثبت في السنة الشريفة أن الدعاء في المدينة المنورة مستجاب لكرامة الساكن بها، وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، أو كما قال: لأنها تشفع لصاحبها ويشفع لها كذلك ساكنها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن المكان الذي يستجاب فيه الدعاء تفتح فوقه أبواب الإجابة في السماء، ويظل الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، فقد خص الله أمكنة وأزمنة يستجاب فيها الدعاء. ويمكن أن يفهم كلام البصيري على أن الشوق إلى الحبيب قد برح به، ولا يطفئ هذا الظمأ إلا القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فربما نيل جوار الحبيب بالجسد يخفف ما به من أشواق فياضة ولوعة، ويهدئ ما به من نار متأججة تسمى في لغة المحبين نار الوصل. والمعلوم أن الإمام البصيري من عشاق المصطفى، فيعتقد أن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل كل أسى وتبعد كل ضيم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. جوار سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام هي أفضل هدية يهديها ربي سبحانه وتعالى للبشر، لأن جوار الحبيب هي متعة.
1: نعم.
0: هي حياة الروح.
1: نعم.
0: وثم كثير من الناس شيخ يعملوا أخطاء، ساعات تلقى شكون يمشي يزور مكة يعمل عمرة وما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل مكة ويروح، يعمل عمرة ويروح،
1: كثير من الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقف على قبر شقي. واحد شقي
0: معنى حديث
1: ما يقفش، ربي يجعل له أسباب أنه ما يقفش.
0: ومعنى آخر يقول: لو الإنسان يمشي البقاع هذيك، يمشي المكة وما يزورس النبي صلى الله عليه وسلم فقد جافاني.
1: نعم.
0: واللي جاف النبي وش معناه؟
1: معناه سكر على روح الباب،
0: ولهذا
1: سكر باب الإجابة.
0: نذكر أخواتنا أخواننا اللي قاعدين يمشيوا لك البقاع المقدسة، قلهم: ماذا بكم ما تغادروا من غادي إلا ما تزوروا الحبيب.
1: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: سلم عليه وصلي في المسجد نتاعه،
1: لأنه قال هو الذي قال: من زارني في مماتي كأنما زارني في حياتي.
0: ويقول كذلك: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتب توبة من النار
1: ومن النفاق.
0: نعم.
1: نعم. وواحد تونسي كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني مشى في عمره، أتم مناسك العمر على أحسن ما يرام، وقال: هذا يكفيني. فلما انتقلوا إلى المدينة المنورة شعمل قعد نهار لون نهار ثاني نهار ثالث، كل ما يجون أصحابه اللي معاه يقولوا: أخي زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم: لا ما زرت. أخي بعد النهار الرابع مشى قصد ربي، قال: ما سيدي خلينا نمشي معك. هو مازال داخل في الباب، وكل الشرطة اللي يعسوا هذوك الحرس الذي واقفين على القبر يخزر له هو طول بالذات، يقول له: أنت لا أخش، أرجع من أي من جيت، أرجع من جيت، نهار الأول، نهار الثاني، نهار الثالث، واحد شد فيه قال له أخي علاش إحنا نتعدوا سلامات ونسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخفوا قدامه ونحاوره أحيانا ونبث أشواقنا ونتحدث معاه كأنه حي، لأنه الأنبياء أحياء في قبورهم. اللي يعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مات، ولكن الله رد إليه روحه. وهو تعرض، وهو اللي قال رأي تعرض عليه أعماله. فإيش يعمل للي ما قالوا له؟ شعام قال بالفرنسوية راني معناها نكره الواحد، نكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. داروا عليه الجماعة وبدأ بشوي قال له رد بالك، راك عملت حاجة خايبة برشا، راه ربي سبحانه ما يقبل أعمالك صح إلا لما تكون من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بشوي بشوي واللي يبكي، يا رسول الله سمحني، يا رسول الله راني كذا راني كذا. النهار اللي بعده ثلاثة أيام يمشي، كل يوم يمشي يرده يقول له لا أنت ما تدخلش، أنت ما تدخلش. نهار الرابع وقت اللي فعلا كفر مكيه وتاب، ربي سبحانه تعدى سلاماته مع الناس كل، ولا من وقتها تغيرت علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ، الناس كل يزمن أن نغير علاقتنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل لرفع أذان صلاة العصر ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: وأحلاها.
1: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. للتواصل معنا 71-36-00. نعود للركن الثاني في هذا البرنامج، نتحدث إن شاء الله اليوم في المحاور اللي ذكرناها، نعود نذكر المحاور: تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح، أثر التربية المحمدية هي حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي. شيخ، نبدأ في المحور الأول: تنويع مناهج التربية هي ضمان للنجاح، وهذه هي كل إنسان في هذه الحياة اللي يحب المحتوى نتاعه يتقبل والناس تحبه ويحب المنهج نتاعه وينجح، لازم كل مرة يقدم هذا المنهج بأسلوب مختلف باش الناس متفدش، باش الناس ما تكلش من الكلام ومن الطريقة اللي انت قاعد توصل فيها. وهذا رسالة ودرس يعطيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت هذا العنوان: تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح. نعم، تفضل شيخ.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة راهي الطريقة هذه مطلوبة يعني في جميع العلوم الكل، لابد، لأنه درجات الفهم ودرجات التقبل عند المتعلمين مختلفة، ولذلك درجات الفهم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة، وقدراتهم الذهنية مختلفة واستعداداتهم الذهنية مختلفة، كل شيء مختلف، وهذه طبيعة البشرية أنه ربي سبحانه خلقنا مختلفين فيك، ولذلك خلقهم مختلفين. لكن شكون القائد والمربي الناجح؟ هو الذي ينوع هذه الأساليب حتى يلقى كل متلق ما يحتاجه وما يستفزه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعتمدش طريقة واحدة أنه في طريقة تعليم الصحابة، ولذلك يعتمد عديد وينوع المناهج نتاعه كله والطرق والأساليب باش تحدث

0: بركة فيك معناها راهو مات لك واحد يا جاي يعزي فيك. ولكن هو قال البركة فيك مسكت. سكت اش معناه؟ اثار الانتباه نتاع الموجودين الكل، المصلين الكل باش يسمعوه، الناس كل تحب تعرف شكون اللي توفى هذا، شكون اللي انتقل الى جوار ربي، شكون كذا، وتخلي يحكي في الموضوع نتاعه اللي هو راهي ثم قيمه اخلاقيه فقدت بين الناس، اللي هي الثقه، اللي هي الصدق، اللي هي الامانه، اللي كذا، هاو السبب نتاعها علاش. فاش عمل؟ يعني استعار اذان المستمعين حتى ان مهيئهم باش يسمعوه. اثنين، راه المربي الناجح والذي عنده القدره على استفزاز المتلقي، انه يستفز المتلقي حتى انه يحرك فيه كوامن الفهم الكل الموجوده فيه، في عوض ماشي يفهم، يحط الماكينات نتاعه والاجهزه نتاعه
1: نتاع الفهم، يولي يحط 100%
0: يولي ينتبه، وبالتالي يوفر برشا جهد ويوفر على المستمع كذلك طول الوقت. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلماته قليلة ولكنها كلمات حبلى بالمعاني. ياخذ حديث بسيط هو الأربعين النووية،
1: نعم،
0: إنما أول حديث في الأربعين النووية، علاش اختاروه؟ للقيمة نتاعه الكبيرة برشا. هذا الحديث هذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث قصير لكن ما كتب فيه يعني شيء كبير كبير بدرجة كبير.
1: نعم.
0: كتب فاتت 500 صفحة في تفسير هذا الحديث فقط. يقول نعم. عليه الإمام الشافعي هذا الحديث فيه 72 باب من أبواب الفقه، يعني 72 باب وهي جملتين، إنما الأعمال بالنيات جملة وإنما لكل امرئ ما نوى، خلي الجزء الثاني هذاك طبعا نشوف الحديث.
1: نعم.
0: فيقف عند الحديث هذا فقط، كتبت فيه يعني صفحات وكتب ومجلدات لشرحه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عمل، اختزله وجاء عاما. وقت اللي بدوا يسمعوا فيه الصحابة حلوا اذنين بالقدا واستعدوا بجوارحهم وبقلوبهم وبعقولاتهم باش يسمعوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا في وقت وجيز وبلغة بليغة. فكان صلى الله عليه وسلم يلقي على أسماع الصحابة. هذه احنا ليش نذكر في هذه؟ باش نبينوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، صحيح.
1: نعم.
0: عظيم، هذا متفق فيه جميع المسلمين، لكن العظمة نتاعه كيفاش نستفيد منها؟ كيفاش نحول هالسيرة هذه إلى منهاج حياة ينفعنا احنا في دنيانا اليوم وفي عصر؟ وقوة أي واحد دارس للسيرة هو قدرته في التدبر. شو معناه تدبر؟
1: نعم.
0: السيرة احنا نعرفوا ان التدبر كان القرآن وكو.
1: نعم.
0: وهذه اكبر غلطة وقعنا فيه، ان نركزوا على الجمعيات القرآنية وركزوا كان على حفظ القرآن دون تدبر معانيه.
1: نعم.
0: ولكن القرآن جاء لماذا؟ جاء دستور حياة.
1: الشيخ سمحنا قص عليك، كان خلينا نفهم كلمة تدبر، شو معناها تدبر؟ لو تدبر لهنا الانسان كما قال الشيخ هو فك الرموز نتاع الكلمات.
0: صح.
1: انت باش حتى باش تاخذ جمله، انت تاخذ جمله جاي تلقى جمله في ورقه مكتوبه مثلا، ذهب ابي للعمل. لو انت الجمله هذه ما تركزش عليها وما تدبرش فيها وما تحلش الرموز نتاع الكلمات والكلمه شنو تعني، ما تفهم حتى شيء. معناها تقرا الجمله وما تعرفش باباك فين مشى فين جاك، ما تفهم شيء. ولهذا كذلك السيرة لو الإنسان ما يتدبرش في الكلمات وفي معاني، كما المحور الأول الشيخ كان يفسر في أبيات البردة، يأخذ الكلمات ويعطي معاني الكلمات وبعدين يدخل يعطي اللب الذي تحمله هذه البيت، لو الإنسان ما يفهم حتى شيء، ما تفهم شيء إذا أنت ما تركزش. كما قال لك عوض باش تعطي 5% 10% كنت انت لي تولي تركز كي تقرا القران ولا تقرا السيره، لازمك تركز 100% باش انت تفهم المقصود اللي تحب عليه.
0: نعم.
1: نعم.
0: عرفها احد الباحثين.
1: نعم.
0: قال التدبر هو الحكمه في تنزيل النص القراني او الحديث على واقع الناس لإصلاحه.
1: نعم.
0: الحكمة. ولذلك باعتبار أنه أصبح علم، فعلم له ضوابط وله أبعاد وله مرتكزات، مش هكاك معناها اللي يجي يدخل ويبدأ يقول أني مش نتدبر، لا، راهو عنده ضوابط العلم هذا، تعرف كيفاش تنزل هذا النص الحديثي أو النص القرآني على واقع الناس، وفي نفس الوقت لا تخون النص ولا تلوي معانيه ولا تذهب به إلى غير مبتغى. فلذلك تعتبر دراسة المقاصد الشرعية
1: نعم.
0: يعني

0: هامة وهامة جدا وأساسية في فهم جوهر الحديث وجوهر المعنى معنى الآية.
1: نعم.
0: ولذلك شوف يركزوا، إذا كان ركزنا على الحفظ فقط أرانا نصبح ومعناها حاملي للقرآن، القرآن يحملنا ونحن لا نحمل القرآن. اللي يحمل القرآن،
1: نعم،
0: هناك الناس زوز أصناف، واحد حامل يحمله القرآن، واحد يحمل القرآن. اللي حامله القرآن هو أنه حفظ شكله ورسمه وطريقته، يعني تلاوته وترتيله، هذا بقى في مستوى الشكل ولم يغص في المعاني. أما الذي هذا حامله القرآن، أما الذي يحمل القرآن هو الذي يفجر معانيه ثم ماذا يحوله إلى واقع يمشي به. والدليل هذا منين؟ سئلت أمنا عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت جملة بسيطة ولكنها بليغة، كانت أخلاقه القرآن، وقالت في رواية أخرى كان قرآنا يمشي على الأرض، يمشي على الأرض. ولذلك الصحابة لم يحفظ منهم القرآن إلا عدد قليل وقليل جدا.
1: نعم.
0: عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهموا يا ناس، رأوا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صلى الله عليه وسلم ستة من الصحابة موجودين، كانوا اثنين بركة يحفظوا القرآن والبقية ما يحفظوش. رأوا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي وسيدنا عبيدة عامر بن جراح أمين الأمة،
1: نعم،
0: وإلى غير ذلك، وتنعدد ما همش حافظين القرآن. مش معناها مش حافظين بالكل، لا، حفظوا معناها الآيات نتاع الأحكام والآيات اللي يسيروا بها والآيات اللي يلزم يفهمها واللي فيها أحكام فقهية واللي كذا يحفظينها، ولكن يحفظوا ماذا؟ يحفظوا معاني القرآن ومقاصد القرآن وجوهر القرآن.
1: القرآن لا شيخ، أنت قلت قبيلة مثال، ونعطي أنا مثال آخر باش توضح العملية أكثر. الإمام الخطيب يوم الجمعة إذا ما يخذش الحديث والآية ويطب وينزدوا على أرض الواقع، على هموم الناس اللي جاية للجامع، ويشخصهم الواقع اللي هم عايشين فيه ويفيقهم، ثم ناس
0: طرق علاجه هاو كيفاش نعالجوه من منظور إسلام.
1: نعم. ثم ناس جاية غادي في غفلة، لكن عندها ثم ناس جاية الهموم حاملة برشة هموم تفركس على حلول. فين تلقى الحلول؟ الحلول تعطيها أنت كإمام خطيب باش تخرج بفايدة، مش أنت توا نحن للأسف الشديد في الحر، في الحر وقتنا توا ندخل الجامع في الدنيا حر، ناس كلها مستحقة للكهرباء، مستحقة للماء البارد، مستحقة ناس كلها نأخذ بيدينا ونعاونوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا، وانت يا أخي تحكي لهم في موضوع بعيد كل البعد على الواقع اللي هم عايشينه، معناها كيما دخلت كيما خرجي وليد الإنسان،
0: ما عادش تجلب الاهتمام، ما يسمعكش، لأنك أنت تسرد له أحداثا وقعت في غابر الأزمان.
1: نعم.
0: أنت مربطتش هاك الأحداث هذيك، أي حدث وقع وتحدث عليه، مثلا ناخذ القصص القرآن، مثلا مش تتحدث على قصة سيدنا موسى مع الخضر.
1: نعم.
0: مثال هذه لابد أن تجد لها بابا على فقه الواقع، أن كيفاش أنه قيمة التضحية من أجل طلب العلم وش عمل له كذا. واثنين فناس سياحوتهما، مثلا تقول له راه راي الذنوب تحجبك عن العلم الشرعي، راي ما تخليكش تتعلم بالقداء.
1: نعم.
0: فهذه تخصه هو في أي زمان وفي أي مكان،
1: وكيفاش نستغل الوقت زاد لطلب العلم.
0: نعم.
1: وكيفاش الطريقة اللي نخو بها العلم والطريقة اللي تكون أسهل ومختصرة باش نوصل للمبتغى نتاعي.
0: واثنين العلم نتاعي هذا يلزم نستفيد منه أنا أولا.
1: نعم.
0: ثم نحوله إلى واقع يستفيد منه الناس، ويولي معناها طريق للخلاص من مشاكلنا ومن الحاجات الخائبة الكل اللي نقع فيها، يا طريق لإيجاد الحلول، أنك باش تلقى حل. منين باش تلقى الحل هذا؟ تلقاه من خلال يعني غوصك في الكتاب وفي السنة.
1: نعم.
0: وأخذ هاك الدرارة ذيك، شوف الصحابة كيفاش سيدنا، نذكر مثلا سيدنا عمر.
1: نعم.
0: جاءت رسالة امرأة جاءت شكت من عامله بمصر اللي هو عمرو بن العاص.
1: نعم.
0: فعمرو بن العاص اش عمل؟ احتاج باش يوسع المسجد.
1: نعم.
0: تم مسجد في وسط المدينة بالضبط، احتاج، كان هذا المسجد على ملك أرملة. الأرملة هذه طلب منها باش يشري من عندها دار هذيك ويضمها للمسجد، فرفضت. قال علاش رفضت؟ قالت له رفضت لأنه ما تخلينيش نهار اخر نتعدى بالبقرات نتاعي قدام الجامعه نتاعك، لانك انت مش الجامعه هذا مش ضم، وتولي تقول لي لا هذا يشوه جمالية المدينة وما عادش تتعدي من هنا.
1: نعم.
0: ما عادش كذا.
1: نعم. وذاك أصبح حمل في الجامع خاص. نعم.
0: فهو خذا باسم الانتزاع من أجل المصلحة العامة بالمفهوم الحديث انتعنا احنا.
1: نعم.
0: ضم هذيك الدار هذيك ضمها للمسجد. فمشت نصحوها شكون؟ نصحوها بعض الأقباط. نعم. قال لي هم ما وش على دين الإسلام.
1: نعم.
0: قالوا لها امشي راهو للمدينة هناك خليفة عادل شوف قيمة العدل اللي معناه.
1: نعم.
0: فقصدت ربي من مصر تصورها المسافة كم هي يعني مسافة بالطرق التقليدية وبالنقل التقليدي يمكن أن تكون على دابة بسيطة وقديش قعدت من يوم باش وصلت وبعد زي ترجع فاش عملت ومشت هي والخادم انتح حتى اش اللي وصلوا سيدنا عمر بن الخطاب فاش عمل سيدنا عمر بن الخطاب حكيت له سمحها بالتفاصيل خلاها لفرغت قلبها ما غير ما قطح وبعد شد ورقة صغيرة بالكل وكتب فيها جملة واحدة كتب فيها جملة واحدة
1: نعم.
0: شو الجملة فيها الجملة فيها أتذكر ما فعل بالمقوقص فهي وقت اللي شدت الورقة هذيك ومعها الخادم انتاح قالت هذا الملك وهي راجعة في ثنية بغضتها روح قالت هذا يا خليفة المسلمين اللي بعثوني ليه وقالوا روع عادل هذا ايش عمل هذا أعطاني ورقة استهزأ بي فشدت عملت هكا دعكت هذه الورقة معناها عملتها هكا وطيشتها هي طيشتها والخادم انتاحها هزها وخباها بين ثنايا ثيابه ورجعت وقت اللي رجعت جوها الأقباط قالوا ايش عملت قالت لهم راو هكا وهكا راو مدري شنية راو قال لي كلمة بسيطة ما أذكر السلام على من اتبع الهدى واذكر ما فعل بالمقوقصي قالوا له وين الورقة قلت لهم طيشتها فهموا هما فهموا قيمتها وقيمة العلم مش معناه يخليك
1: نعم.
0: تفهم ما وراء الكلام
1: نعم.
0: توليك تفهم شنو يريد المقصد من هذا الكلام شنو اللي يحب يوصل لك مآلات هذا الكلام فقه كامل اسمه فقه المآلات
1: نعم.
0: انت جي تعمل اي عمله هكاك ما غير ما تقرأ فقه المآلات شو معناه فقه المآلات فقه المآلات هم اخذناه من القرآن الكريم لا تسبوا ها ربي سبحانه يقول المعنى تعالى لا تسبوا يعني اللي خلفوا دينك
1: نعم.
0: علاش لأنهم يسبون دينكم
1: نعم.
0: فأنت جيت تسبهم ابتغاء رضاء الله تتقرب بها الله لأنهم يعادوا ربي أنه عدا ربي لكن تقع في إثم أعظم منه أنهم يسبوا ربي,
1: ربي سبحانه وتعالى
0: فقالوا بموجب فقه المآلات لا تسب ما تسبهمش
1: نعم.
0: الناس هذم قالوا له وين الورقة قلت لهم طيشت هالورقة عمل لك هي الخادم وش بد الورقة هما يفهموا الكلام قرأوا قال بهذه رسالة تهديد رسالة تهديد شديدة اللهجة بدرجة كبيرة
1: نعم.
0: هي ما فهمت حتى شيء هزوها طول مباشرة لعمر بن العاص فلما وروه الورقة فلما قرأ هذه الورقة شعمل كان واقف انبطح تماما ما عادش نجم يشد روحه من شو واصفر وجهه وارتعدت فرائسه
1: نعم.
0: صفر الوجه نتاعه وارتعدت قالوا فرائسة. حتى رأينا كيف يعني قدماه ترتعدان يديه ترتعد ما عادش نجم وجهه امتقع يعني شديد الصفر
1: نعم
0: قالوا يا عاملنا شنو تقصد بهذا قال فقد هددني تهديدا شديد اللهجة
1: نعم.
0: قال إن لم ترجع لها للمرأة هذه
1: نعم.
0: إن لم ترجع لها دارها وترجع تهدم المسجد وترجع لها دار نتاعها وتعاود تبنيها أنت سأعاقبك عقابا شديدا شو العقاب مش تاخذه
1: نعم.
0: مش تاخذه عقاب من في الدنيا وفي الآخرة لأنك ظلمت وبغيت واعتديت على عبد ضعيف
1: نعم.
0: شعمل اطلب منها سماح وقالها تو وأمر بهدم جزء هذاك الذي ضم نتاع البيت نتاعه هدمه يعني تهدم بعد ما قد وقصر ودنيا وهات وزين وعمل هدمه بالوقت بعد ما هدمه أمر ببنائه على أحسن وجه وطلب من المرأة هذيك باش تسامحه لأنه لهنا ناس يقروا فقه المقاصد وفقه
1: نعم.
0: المآلات وفهم ما وراء الكلام ما وراء الألفاظ ما وراء الحروف فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقي على أسماع الصحابة معاني غريبة تدعوهم إلى استفسار والسؤال وهذه الطريقة المحمدية المبتكرة تسمى في علم التربية الحديث الطرق النشيطة ونقدم حادثة جميلة لطيفة
1: نعم.
0: رواها سيدنا جابر بن عبد الله
1: نعم.
0: رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش مش يعلم الصحابة معنى عميق جدا
1: نعم.
0: مش يعلمهم إيش معناها الدنيا هذه والعبرة من الدنيا والعبرة من العمل والعبرة من الاستعداد لملاقات الرحمن إيش عمل قال سيدنا جابر مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية. شو بعض العالية؟ البلاصة اللي جو منها العوالية اللي يسكنوا بعاد في المدينة.
1: نعم.
0: والناس كنفته، يعني شو معناه؟ الناس لما تحولوا فش عمل؟ فمر بجدي أسك. شو معناه جدي أسك؟
1: نعم.
0: يعني مقطوع الأذن، ميت، ميت هو، ميت جيف. فتناوله، مش تناوله معناها كلاه، ردوا بالنا، فتناوله بمعنى مسك. شو شد؟ شد من الوذن، نقول تناول الشيء بمعنى أقبل عليه، شد من الوذن اللي هي ما اللي هي بقات فيها شوية مقصوصة. ايش عمل له؟ فأخذ بأذنه ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ شكون اللي يحب منكم ياخذ الجدي هذا اللي هو ميت وزيد مقصوصة وذنيه؟ يعني ايش معناه؟ يعني ما في حتى شيء يعجب.
1: نعم.
0: ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك. حتى ولو كان حي،
1: نعم،
0: حتى واحد منا ما يرغب فيه. عليه؟ لأنه مقطوع الأذن وما فيهوش ما يعجب، فكيف وهو ميت؟ تقالوا له كذا اللي حي احنا ما عدناش فيه رغبة، فما ذلك وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوف جملة واحدة لخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الدنيا ومعنى الزهد فيها.
1: نعم.
0: لكن كيفاش قدموا؟ وكان قال لهم: ازهدوا في الدنيا وارغبوا في الآخرة. شو المشياقة؟
1: نعم.
0: راهم كلهم كلام داخل من ذي اليمين وخرج من اليسار، بينما هو قدم لهم مثال حي ونموذج قدامهم، ثم أعطاه جملة واحدة: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. معناها
1: نعم.
0: رأي الدنيا لا تساوي شيء، فلا تعادي فيها أحدا، ولا تسخر كل عمرك في طلبها، فإنه لا ينالك منها إلا ما قد كتبه الله لك قبل أن تزرع في الأرحام.
1: نعم.
0: معناها كون مطمئن وأطلب، اطلب الحاجات اللي قال لك ربي يزيد فيها، اللي هي العلم والطاعة. أما الرزق فإنه مقدر، مقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر
1: معلوم.
0: معلوم معناه.
1: نعم.
0: قدر المعلوم هو الذي قدره الله قبل أن يقذف الإنسان في الأرحام. اثنين: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: نعم.
0: يعني رزقك راه مقدر ومش يوصلك كما هو، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من حرام.
1: نعم.
0: ولا فإنما عند الله لا ينال إلا بماذا؟ إلا بطاعة. فلا تستعجل الرزق نتاعك وتحاول هاك اللي سرق مثلا، اللي سرق مثال 100 مليون، راهو اللي سرق 100 مليون هذوك كانوا 100 مليون مش يوصلوا لك، راهم هو مبيد، لكن انت استعجلت اوانه قبل اوانه، خطفتها، قطفت هذا المال قبل اوانه.
1: نعم.
0: لو صبرت راهم مش يجوك ال 100 مليون لانه ربي يكتبهم لك، هو مبيد.
1: نعم.
0: فانت ايش عملت؟ هما كانوا جايينك نهار الجمعه، انت خذيت من نهار الاثنين وكان بقيت لنهار الجمعة.
1: نعم.
0: راك خذيتهم حلال محلل ويبارك لك فيهم ربي، وكي خذيتهم من نهار الاثنين ايش عمل؟ يكون عليك وزر وتتحاسب عليهم حسابا شديدا، لانك استعجلت الشيء قبل اواني، ومن استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه.
1: نعم.
0: لذلك يحرم من الاجر. بهذا المثال الحي والطريقة المباشرة في تبليغ الفكرة وضمان تأثيرها في النفس ورسوخها في الذهن، استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب المعنى المقصود والوصول إلى الهدف المنشود، وهو الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نعود للمحاور: تنويع مناهج التربية ضمان للنجاح، أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، ميزان القوة في المنظور الإسلامي. نواصل شيخ تنويع مناهج التربية.
1: نعم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أراه كانوا شيوخ زواتنا كانوا ما يعتمدوش معناها طريقة واحدة يموتوا فيها من البداية للنهاية.
0: نعم.
1: كانوا ينوعوا بدرجة كبيرة، ويعرف أنه وقت للطلبة ضربوا ساعتين وهم مركزين معاه، راهي درجة التركيز ضعفت بدرجة كبيرة. فاش يعملوا؟ يعملوا ترتيح. ايش اسمها الترتيح هذه؟
0: نعم.
1: يجيب قصة تشحذ الهمم.
0: نعم.
1: وتعاود معناها تبعث الناس من جديد. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الطريقة هذه. منين جابوهم؟ جابوهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، معناها هم عايدين كانوا ينتظروا مرابطين في غزوة من الغزوات، دب الفتور في نفوس الصحابة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم ثم بعد العشاء وقال غدا، كل جملة واحدة، قال غدا يحمل الراية رجل يحبه الله ورسوله.
0: نعم.
1: يعرف قيمة هذه الكلمة. الكلمة هذه لو توزنها بميزان الذهب بكل موجود في الدنيا وخيرات الدنيا الكل ونفائس الدنيا وأغلى المعادن في الدنيا، فهي لا تساوي شيء، هالمعادن هذه الكل قدام هذه الكلمة.
0: نعم.
1: معناها واحد يحب الله ورسوله، أراه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، راه ما يجيش من عنده وهو يقول في الكلام معناها باش يهز معنويات له، لا، يقول غدا يحمل الراية رجل.
0: نعم.
1: يحبه الله ورسوله، سماه رجلا، سماه رجل، ومعنى الرجولة.
0: نعم.
1: بمعنى تتحقق فيه صفات الأمة، رجل أمة. إن إبراهيم كان
0: الله عليه.
1: نعم. إن إبراهيم كان أمة شو معناه؟ يعني تجمع فيه فضائل القيم، يعني أحسن ما يوجد في القيم في الدنيا هذه كل قديما وحديثا ومستقبلا جمعت في هذا، في الرجل، في كلمة رجل. كلمة رجل رأي لا تعني معناها جنس، يعني ذكر أو أنثى. قد تجد أحيانا امرأة بألف خير من ألف رجل. المرأة اللي في غزة يعني استشهد خمس من أولادها استشهدوا، وهي تقول الحمد لله الذي شرفني بهم جميعا، معناه وترجو من الله أن تلتحق بهم شهيدة. فهذه امرأة من نوعية خاصة، لأنها آمنت بعزة النفس وبالعيش في كرامة، مش العيش
0: شيخ هذه المرأة سبحان الله. أنا دخلت الدار
1: يا سبحان الله هنيئا
0: في 2012 كمشيت الغزة، هزوني زرنا هذه المرأة، ما شاء الله مرأة شامخة محافظة على يا رب
1: شموخ العرب
0: شموخ
1: وعزته وكرامته
0: عزة نتاعها سبحان الله. وطور وكيفاش أولادها مصورتهم كل واحد بالمدجج بالسلاح نتاعه ومعلقتهم في الدار نتاعها، قالت لي أنا نعتز بهم واحد واحد، وردتهم لنا وتسمي فيهم، كل واحد تحكي لنا في السيرة نتاعه سبحان الله. في بالك تأثرت ولا بكيت؟ فرحانة وشايخة عاملة جو.
1: شوف الفهم كيفاش يأثر على المشاعر، معناها الفهم السديد، الفهم الصحيح يأثر على المشاعر.
0: قلت لي أنا هديتهم للأمة، أنا ربي أعطاهم لي، أنا هديتهم للأمة.
1: قديش تعبت، قديش ربت، قديش وكلت، قديش صرفت،
0: كبار صغار وكبار، معناها بمعنى أكبر معناها وصلت مقراو
1: كل ما شاء الله 20 سنة تصورها، معناها يعني كل واحد منهم 20 كي نضربوهم في الخمسة 100 سنة، معناها 100 سنة وأنت تربي فيه
0: سبحان الله.
1: عمر هذا عمر الأمة لا يقاس بالسنوات، عمر الأم الأصل فيه. علاش ربي سبحانه جعل الجنة تحت أقدامه؟
0: أنا اللي لفت انتباهي كيفاش ولادها قدامها، ما تصور تحم قدامها، حيتصور حيين هكا سبحان الله، يعبروا على كثير من الرسائل، ولكن هي تحكي لنا عليهم وفرحانة، فتحكي لنا عليهم كل واحد شنو عمل له، كيفاش خرج، كيفاش مشى، وفرحانه شيخه معناها.
1: شوف المفهوم شنو هو. اخي واحده كي تحكي لك على اولادها راهم خرجوا لبرا وجابوا شهيد، وواحد ولا كذا، والاخر في منصب معين، والاخر كذا، اش تعمل؟ تبكي ولا ما تبكيش؟ لا ما تبكيش، هي تفرح. هي رات ان بهذه نيلهم لهذه الشهاده يفوق ولا يعادل اي شهاده في الدنيا، لذلك يعني كانت قويه ورباطته جأش كبيره برشا.
0: نعم. احنا تو واحد يفقد واحد عز عليه، يقعد ساعات يضرب لها شر واحد عليه، هو يبكي عليه،
1: يعتزل الناس وما عادش يحب يخالط العباد ويقف ويعتبر
0: أن الدنيا حياته كلها غادي معاه.
1: شوف تلفزيون الواقع أو تشوف في تونس عبر تبع شوي وقت اللي يموت الولد يقول لك أنا حياتي انتهت وقفت نهار تليمات وقفت غديك نهار تليمات هو وقفت إيش معناه يعني انتهت الحياة ما عادش موجودة عنده. هذا يا ربي أعطاك أمانه وهز أمانته لا تقولوا لا يا ربي تعترض على ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه أعطاك الأمانة هذه
0: والله بالحق تعلمك كثير من الدروس
1: يعني ثم مواقف
0: تعلمك دروس الصبر دروس التضحية دروس الفداء دروس كيفاش تؤثر الأم على نفسها توا ولادها شو تقول تقول كذاك ولدي أنا قريت وخدمت عليه وجبته مو يقعد يخدم عليا وفرهدني
1: خاصة في كبري
0: وأنا كبيرة في العمر هذا ولا وسبحان الله كيفاش مرأة ملتزمة بالحجاب انتاحها بكل لبس الأنيقة انتاحها حتى أثار الحزن مثماش واحد يقول لك ربي يهزل له أفضل ما عنده يقول لك علاش عايش أنا علاش مبدل أنا في دبش وعلاش نقعد لبس أنيقة وعلاش وعلاش وعلاش يعيده يعدي حيده كل نكد حتى اللي بجنبه ينكد عليه. هي سبحان الله عايشة عيشة تقول ما عندها حتى شيء فرحانة شيخة لبسة جميلة خمار حجاب ما شاء الله وتحكي عليهم وهي فرحانة معنا
1: مقبلة على الحياة
0: وقالت كما زال عندي لني لني لني عود خلطهم
1: ما ذاك الفهم الفهم إيش معناه أنه تحقق فيها اللهم رضنا بما قسمت لنا من العيش والرزق في هذه الدنيا فتحقق فيها الرضا وربي أعلى مرتبة يعطيها للإنسان هو حينما يوصله إلى مرتبة الرضا عن الله. ولذلك لما جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه ثم انصرفه فقال يا أبا بكر أتعلم من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم.
0: نعم.
1: قال جبريل يقرئك السلام ويقول لك إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله؟ فصرخ سيدنا أبو بكر الصديق بأعلى صوته وقال بل راض راض راض راض يعني لأنه عرف ويعرف من خلال عشرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعلى مرتبة ينالها الإنسان حينما يرضى عن الله.
0: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟
1: نعم.
0: نعم.
1: ولكنه ما ترضى على ربي إلا ما هو قد رضي عنك.
0: أكيد.
1: فرضاه عنك يرضي قلبك ويرضي الناس من حولك.
0: نعم.
1: فتصبح أنت سي بشيرك موجود في تونس تتحدث على أمرأة كان ممكن راي عاشت 100 سنة وما يعرفها حتى واحد ومشات على روح لأن عاشت ولدت إنسان عادية وعاشت إنسان عادية وتزوجت إنسان عادية ثم أنجبت عاديا ثم كذا وماتت موتة عادية.
0: نعم.
1: بينما هي نالت من رضا الله من رضا ربي سبحانه وتعالى أن ربي رضي عنها فرضيت هي عن الله سبحانه وتعالى
0: ربي خلي
1: فلما
0: ذكرها.
1: رضيت عن الله أذاع الله ذكرها للعالمين. ولذلك يقول أحد العلماء يقول إذا كشف الله عبدا بسيئة فاعلم أن وراءه جبل من السيئات وإذا كشف الله عبدا بحسنة فاعلم أن وراءه جبلا وراه جبل من الحسنات.
0: نعم.
1: واعلم أن الله قد خصه بماذا بمرتبة الرضا أن ربي خصه بمرتبة الرضا وربي أعلم بخلقه مش معناه خصنا بمرتبة الرضا وبعد نرجع ونولوا شكايا ونولوا معناها ونولوا كذا ومتحن.
0: نعم.
1: وما معناها متذمرين ودنيا واحد وربي ليش أنا تبتلي في أنا وأنا باي وأنا مندري شنية
0: شيخ وفي الأخر هذه كل ابتلاءات ربي سبحانه وتعالى يحب يختبر صبرك يحب يشوفك أنت فلا مرتبة يحب يشوفك أنت راضي عن الله سبحانه وتعالى ولا مش راضي المعنى أنت اللي خسرته له ربي مش عوضه لك اللي ممشى عليك هو ربي أعطاك وخذاه لكن حتى كيخذاه له ربي سبحانه وتعالى مش يعطيك أفضل منه
1: وآتيناه أهله ومثلهم معهم
0: رحمة من عنده
1: وذكرى للعابدين شكون العابدين الناس اللي جاءوا الكل اللي ذكرهم من ينزل القرآن
0: لنا أحد نقرأ القرآن
1: وبعد يجي يقولنا كيف وإسماعيل وأدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين وذا النوني بعد واحد وبعد يجي بعده يجي يتحدث فينا على سيدنا زكريا وبعد يختمها بشكون بقمة الصبر وقمة المجابة يعني على السيدة مريم وهكذا ماشي عودنا فيها هذه ربي باش يسلينا لا فيها جانب من التسلية ومن التخفيف ومن جبر الخوف الخواطر، ولكنها فيها جانب كبير ياسر والدرس العظيم هو من شحذ الهمم والمساعدة على مزيد الصبر، وأنه تعتبر هذه الحياة هي مزرعة، أنك أنت قاعد تزرع لكن لا تستعجل زمن الحصاد، موسم الحصاد ما تستعجلهوش، ما تحبش كل شيء يعطينا في الدنيا، والله يا ربي أنا مستقيم ومطيع ونحفظ القرآن وباهي ونعمل في الخير من دشني، يا ربي أعطيني وأعطيني وأعطيني وأعطيني، هي أعطي أمرك الكل في الدنيا وفي الآخر إيش تعمل؟
0: نعم.
1: ما عادش عندك حتى شيء، لا تستعجل موسم الحصاد، فالله أدرى بخلقه وهو يعرف متى يعطي وكيف يعطي وبالقدر الذي يعطي به هو يعرف.
0: ولهنا يا شيخ أكبر مثال أنا دائما سبحان الله في كثير من الرسائل هو الفلاح اللي يزرع في الأرض،
1: نعم،
0: اللي يزرع في البذرة،
1: نعم،
0: ما نحكيش على الفلاح اللي تو يزرع تو ويجيب الأدوية ودنيا ويجيب منه وعمل منه على أساس بس فيسع فيسع، نحكو على أجدادنا،
1: نعم،
0: كيفاش يمشي يهز الحمار ويمشي يحرث بالحمار ويزرع ويحرث ولكن ما يعرفش كم يسقيها،
1: نعم،
0: كيفاش بس تسقى تو على الأقل هنوك يزرع قبل ما يزرع يعمل دراسة ويعمل حسابات وما وقدش أخو ما وقدش تعمل لك يهيئها الأسباب النجاح كلها يهيئها لهذا المشروع الفلاحي، لكن الأجداد قبل يمشي للصحراء عنده طريف أرض في الصحراء يزرع في قمح ولا شعير يزمع البهيم يعمل لك يزرعها ويعطيها ضربتين ثلاثة بك المحراث باش يحرثها يقلب الأرض محراث تقليدي يعرق شوي أو البنة فينك العرق اللي يهبط منه هو ويتعب مع الحمار تاعه يفوض أمر ربي سبحانه وتعالى
1: وبعد يبقى يستنى تسعة شهور والله
0: روح على مصب الشتاء مصبش الشتاء تجي ما تجيش
1: ويروح مطمئن وشيخ
0: وراضي على الله سبحانه وتعالى
1: وراضي 100% وحاط ثقته وحموله كل على ربي على سبحانه وتعالى
0: وننظر النتيجة كيفاش كانت النتيجة كيفاش كانت تقبل
1: كان ثم بركة عظيمة
0: لا دواء لا حد شيء لكن ربي سبحانه وتعالى كل واحد يعطي الإنسان لقد قلبه كل واحد يعطي أيامات البركة أيامات البركة
1: لأنه ثم يقين في ربي سبحانه وتعالى وتسليم له ولذلك عندما جاء الرازي إلى منطقة من المناطق فهبت الناس من كل صوب وحد وامتلأ المسجد حتى ضاق بهم وخرجوا إلى البرية لكن انتبهوا أن ثم امرأة عزوزة تسكن بجنب المسجد هذاك لم تحضر فيمشوا لها العباد قالوا لها أخي شبيك أنت أخي ما سمعتيش مش شوف العباد جايين من الأبعاد وجايين من كل جهة ومن كل بر ومن كل وليسمع هي قلت لهم شنو المشكلة شنو اللي ثم قالوا له الرازي قلت له شكون هو الرازي هذا قال له الرازي هذا اللي عنده ألف دليل على وجود الله هي قلت له ما قولوا لي عاد من الصباح لو لم يكن عنده ألف شك في الله ما بحث عن ألف دليل رجعوا للإمام الرازي وقالوا له يا إمام راهي مراه هاي جار الجامع راهي ما حضرتش معاك سألناها قلنا لها اش بيكي ما تحضريش هذا عنده راهو الرازي بيدو عنده ألف دليل على وجود الله وباش ينفع العباد وباش ينور الناس باش يقوي ايمان العباد باش كذا راهي جاوبتنا قالت لو لم يكن عنده ألف شك في الله ما بحث عن ألف دليل قال هزوني له هزوه فأقال أعيدي يا أمة الله عاودي ما قلت قالت أنت الرازي قال أنا الرازي قالت له لو لم تكن عندك ألف شك في الله ما بحثت عن ألف دليل فبكى الرازي وقال اللهم إيمان كإيمان العجائز
0: سبحان الله
1: إيمان شنو الإيمان هذا مش إيمان معناه انت واحد معناه ما عندوش عقل انت إيمان عنده يقين حتى فاض هذا اليقين وأغناه عن كل بحث وعن كل يعني تلويج فارغ لا عندها يقين كبير ياس فعندما يوصل اليقين إلى درجة كبيرة يخلي الإنسان في اطمئنان وفي راحة وكل شيء أكبر حصانة وأكبر ضمان وأكبر أسيرونس يعملها الإنسان لولاده هي أنه يزرع فيهم روح اليقين روح اليقين هذاك علاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب مباشرة قلوب المسلمين وقلوب الصحابة حتى يخليهم قادرين على مواجهة أعتى المصائب التي تأتيهم في الدنيا ونذكر في هذا
0: نعم.
1: الخنساء كانت وقت اللي مات خوها صخر سمعت بها الدنيا كل يوم الناس هذا تقول فيه أني لا أبكي صخر عند طلوع الشمس وعند غروبها ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي ولكن المصيبة إذا عمت خف هذه قعدت عمر كامل وهي كل يوم تمشي للمقبرة وتبكي فشنو العمل لكن انهارت اللي دخلت الإسلام وفي معركة القادسية يموت أربعة من أولادها، فطرف لما جاءها الخبر بنعي أولادها قالت الحمد لله الذي شرفني بماذا؟ باستشهادهم جميعا. وما كانت ما عندها حتى تأثير عليها، بل بالعكس انصرفت إلى العبادة وانصرفت إلى طاعة ربي وانصرفت إلى تحصيل مزيد من الثواب والأجر، لأنها فهمت حقيقة هذه الدنيا وتعبت من داخل بيقين أنه في ربي سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور وبيده مقاليد الأمور كلها. تنشوف طريقة أخرى يعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يوضح باش يبين المعنى ويوصله إلى أذهان الناس، وأكثر من يوصله هو أن ينحت المفهوم في أذهان الناس وفيها أفئدة الناس، لأن المفهوم اللي يبدأ واضح 100% ويتنحت في ذهن البشر شي يعمل يثمر سلوكا قويمة وأعمالا صالحة. أما المفهوم اللي دل مدغتش ومش عارف عليه كيفاش مضى به الإنسان يتخلص منه ويمشي على روح، فاش عمل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم ما يسمى اليوم في علم التربية بوسائل الإيضاح لتقرير المعنى في نفوس وعقول السامعين وشغلي كل من حواليهم بالموضوع. الكل اللي قاعدين يتبعوا فيه الكل يشغلهم بالموضوع هذا والتركيز انتباههم فيه، مما يساعد على الوعي به وحسن حفظه من جميع الجوانب. ومن هذه الوسائل نذكر مثلا كيفاش كان يعمل التعبير بحركة اليد، كان يعبر بيديه كيفاش كتشبيكه بين الأصابع، كان يشبك بين أصابع ليبين طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني يستعمل حركة اليد باش يشبك ما بين أصابعه. ولذلك قالوا علميا أن المعلومات عند الخطيب تساوي 7% وحركاته وطريقة إلقائه تساوي 78% والبقية بين هذا وذاك. يعني أكبر حاجة يركز عليها هي طريقة الإلقاء نتاعه واستعمال يعني ملامح وجهه ويديه ولا غير ذلك وسكتاته وكلامه ولا غير ذلك.
0: لذلك الشيخ عندما نتحدث عن تنويع المناهج نذكر مثلا حتى الخطيب وقت يوم الجمعة باش يعمل الجمعة حتى الحركات نتاعه باش يبدا
1: يعبر بها
0: ويلقي الخطاب
1: محسوب
0: عليه، ما يقولش يخسر الشخص واحد. لو يخسر الشخص واحد تو يظل الشخص ذاك اللي هو معني بالامر، حتى لو الخطيب قال جمله
1: مش
0: بالصدى يظن الشخص ذاك الكلام وجه له هو
1: ويحرجه الجمعه جاي ما عادش يجي يصلي وراه
0: كذا، حتى ولا الاستاذ ولا المعلم ولا الطبيب حتى الطبيب باش يداوي شخص مش يكتب الورقة أعطيه دواء برمش على راح هو يحضر نفسانين يتحدث معاه يعطيه جمل اللي هو معنوين
1: جاهز أصبح جاهزا لتلقي
0: الدواء اللي باش يعطيه له.
1: نعم
0: هذا هو تنويع المناهج التربية عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
1: نعم اثنين يستعمل طريقة أخرى.
0: نعم
1: هذه دائما في طريقة الإيضاح التعبير بالرسم، كان صلى الله عليه وسلم يخط على الأرض خطوطا وقت اللي هم مجتمعين به الكل ايش يعمل؟ يشد خطوط ويبدأ يخط وبعد يقولهم هاي الخط هذا يمثل كذا يمثل كذا. مثلا ناخذ في هذه مثال، كان صلى الله عليه وسلم يخط على الأرض خطوطا توضيحية تسترعي نظر الصحابة. شو معناها شاد فيدو؟ معناها عود صغير ويبدأ يخط، فالصحابة يقولوا شنو قاعد يكتب هذا؟ هم يعرفوا اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذه آية صريحة قطعية الدلالة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا. ثم يتولى شرح مفردات ذلك التخطيط اللي حط وبيان المقصود منه. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، هذا سبيل ربي سبحانه وتعالى، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل معناها في الجمع طرق، قال يزيد معناها متفرقة على كل سبيل منها شنو معناه؟ قال لك راهو على كل سبيل منها، على كل طريق يوجد شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
0: شكرا شيخ. خلينا أحبابنا الكرام نمشي فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعاود نذكر بالمحاور: تنويع مناهج التربية ضمان النجاح، كذلك أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي. نواصل شيخ في هذه المحاور. نعم،
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن تحدثنا تو في الجزء الأول على الشكل. نعم. شو معناه الشكل؟ شكل المخاطبة، شكل الخطاب، كيفاش كان، كيفاش يستعمل الرسم، يستعمل يديه، يستعمل خطوط، يستعمل كذا. تو مش نشوف
1: حتى اللمحات تاع الوجه نتاعو.
2: نعم. الملامح، يستعمل برشا حاجات. الصحابة يقولوا كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبه من تبسمه مثلا. نعم. غضبه من ظهور، من لون بشرته، كيفاش غضبه من أوداجه. نعم. ارتفاخ الأوداج، كيفاش كان يتكلم، كيفاش كذا. هذه كلها تخص شكل الخطاب. توا مضمون الخطاب، كيفاش كان يستعمل، شنو نوع الكلمات اللي يستعملها. مش كل ما يعلم ويقال. نعم. كما أعطيت أنت مثال أنت إمام خطيب، مش معناه يجيب هو يقرأ في ورقة ويبدأ يصب فيها يجلجل فيها على بعض وكل شيء. شكون قال لك للعقول اللي قاعدة تشوف فيه هي مستعدة باش تسمع الكلام ذاك وتتلقى؟ لكن لابد أن تجي
1: ركز. تذكر في أول الحصة تحدثنا قلنا له الإنسان باش ينجم يتدبر الآيات ويتدبر الكلام لازم نفسانيا يحضر روحه. نعم. 100%.
2: نعم.
1: على قد ما ينقص من الحضور، على قد ما يكون الفهم ويكون تلقي الرسائل. نعم. أقل.
2: لذلك كان يستفز رسول الله صلى الله عليه وسلم كوامن الفهم الموجودة. نعم. في الإنسان. ثم الإنسان عنده قدرات كبيرة، عبر عليها ابن خلدون، قال ملكات الفهم.
1: نعم.
2: ملكات الفهم. الملكة هذه ربي سبحانه يعطيها للناس الكل، لكن واحد إيش يعمل لها؟ واحد يطورها، واحد يخليها جامدة حتى إيش اللي يقصد ربي للدار الآخرة وهو محركهم الجمل. ولذلك قالوا ديما النبوغ يظهر في المرحلة الابتدائية. قالوا عليه. نعم. قالوا لأن في المرحلة الابتدائية مثلا ماشي تلميذ يقرأ ساعتين مادة واحدة، يقرأ عديد من المواد. وقت يقرأ في نفس الحصة هذيك عديد من المواد، يعني. نعم. ينتقل من مهارة إلى مهارة إلى مهارة. لابد أنه تصادف أنه نوع من النبوغ ومن التميز في المهارة الفلانية.
1: نعم.
2: فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مرب، يعني قراءة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يدرك هذه المهارة وهذا النبوغ وهذا التفرد، فطول يخطفها ويحاول أنه يطورها ويحاول أنه يسيرها ويحاول أنه يزيد في هالمكتسبات هذه حتى تستفيد منه الأمة. رأوا النابغة تستفيد منه الأمة الكل، مش هو بركة يستفيد من روح، راهي الأمة الكل تستفيد. أخي وقت عندما نبغى يعني ابن الجزار، وعندما نبغى
1: الإمام الشافعي،
2: وعندما نبغى الإمام الشافعي، وعندما نبغى يعني كثير من الأسماء، عندما نبغى الأصمعي، الأصمعي معناه والسيوطي، السيوطي في آخر حياته عاش برشا الإمام السيوطي. الإمام السيوطي معناه سكر على روحه واعتزل الناس، اعتزل الناس حتى شلمات. علاش ما خلى كان زوز طلبة يدخلوا يخرجوا عليه؟ علاش؟ لأنه حس أنه عنده طاقة رهيبة جدا، إذا ضيعها في المجاملات وفي اللقاءات وفي الجلسات ونشرب قهوة ونعمل ما أدري شنو،
1: فيما لا يعني
2: مشات الكل هكاك وقت ثمين.
1: نعم.
2: عرف أنه عنده طاقة رهيبة وأنه ينجم يفيد الأمة وينفعها إلى يوم القيامة، فاش عمل؟
1: نعم.
2: فاق وأصبح واعيا بالقدرات اللي أعطاهم ربي سبحانه والأمانات اللي أودعها الله فيه، لأنه هذيك عطاء من عند ربي وهيبة. فاش عمل؟ سكر على روحه وخلى كان زوز طلبة يدخلوا له. زوز طلبة ذم اللي ماش داخلين، ما يكلمهمش، ما يحكيش معاهم. علاش؟ يدخلوا باش يهزوا من عنده الكتيبة ويهزوها للنسخ، يهزوها للنسخ.
1: نعم.
2: اللي مش ينسخ.
1: نعم.
2: يهزوا من عنده المنتوج اللي جاء اللي حضره ويمشي يهزوه، يراجعوا معاه بعض ما كتب، ربما يعني يتحققوا من هذا من الجانب العلمي، من الجانب اللفظي، من جانب كذا. ما عندوش جملة. لا يخرج الإمام السيوطي إلا لقضاء حاجة متأكدة، لا هو متزوج، لا حد شيء، لا شيء، خصص الوقت للدعوة لأنه أصبح واعي بمنزلته وبما أودع الله فيه من كوامن الفهم ومن الملكات العجيبة اللي موجودة في إفاق به. احنا تلقاهم مثلا ناس كثير من التلامذة اللي يكونوا موهوبين، معناها موهبة عظيمة جدا، يمكن كانت تغير وجه العلم وجه ومكانة العلم ومكانة البحث العلمي وكذا، ولكنهم لا يجدون الحقل المناسب للنشاط فيه، فتضيع هذه الملكات هدرا وتستفيدش من الأمة إن شاء الله. نعم. ربي رجعنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث على شكل طريقة الكلام، تو مش تحدثوا على مضمون الكلام، كيفاش كان يتكلم؟ كان يتخير الكلمات حتى تناسب المقال، تناسب المقام المقال والمقام.
1: نعم.
2: شو معناه؟ هذه معادلة، أحيانا تجيب كلمات توجيش في عزاء تبدأ تتحدث هنأكم الله بهذا وما أدري شنيت، يشدوك بالعصا ويأكلوا القلب.
1: نعم.
2: أنت شبيك خجيت جاي معناه تشمت فينا.
1: نعم.
2: بينما كل نعم. مقام مقال.
1: نعم.
2: فهو كان يتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم، اسمع ايش قال، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. ايش معناه؟ يعني شو سبحان الله، يعني نعم. علم قالهم أنا راني منزلت بوك ويعرف مكان الأب
1: فيك. نعم.
2: مكان الأب يعني عنده سلطة، لأنه الأب في مجتمع عربي بدائي شو معناه؟ الأب هو السلطة، هو الدولة، هو صاحب الأمر والنهي
1: القرار.
2: فلذلك
1: نعم.
2: استعمل ماذا؟ استعمل السلطة هذه. أراه الأب هو الحامي، هو الذي يوفر القوت، هو الذي يحميك، هو الذي يدبر أمرك، هو الذي يخطط لك، هو الذي كذا أخسر المسؤوليات الكثير. إيش نعمل؟ بدأ على خطر قلم هذه، يعني عارفوا مش يحدثهم على حاجة بسيطة، هم كانوا معناها ما لا يقيمون لها وزن.
1: نعم.
2: حاجة بسيطة، فبماذا قدم لها؟ قدم لها بعلاقة حب ما بينك، براني أنا أبوك. إذن جوهر العلاقة بين الولد وبوه هي حب. إذا كان لم تكن فيها حب والله لا يفيد، ولا تجيب له هتوكله أحسن ما يأكله وتلبسه أحسن لبسه، ما يتلفتكش بكل
1: وثم نصيحة، حتى المحتوى اللي بيجي ياخذوه ما ياخذوش كامل،
2: ما ياخذوش. ها قداش من واحد بو هو حي في الدنيا هو في الحقيقه، ولكنه
1: نعم.
2: ميت عند اولاد.
1: نعم.
2: لانه المشكله في هو مش في الاولاد.
1: نعم.
2: لانه هو ما عرفش يا رب
1: كيفاش ياخذ الصغيرات.
2: نعم. لانه هو ما حطهمش من البدايه في السك، لانه عمل على ان ينالوا شهاده دنيويه ولا ينالوا منصبا اخروي، هو عمل على هذه، لأنه التربية يجب تكون كفة متوازنين. شو معنى؟ يعني بقدر ما يكون نجاح علمي بقدر ما يكون نجاح صلاح الصلاح والعلم، النجاح العلمي يمشوا مع بعضهم، هذا تحدث الإفادة. أما إذا كانت غلب حاجة على هذا فستجني ما حصدته.
1: لذلك يا شيخ، المعلم الناجح في يومنا هذا، المعلم الناجح في الفصل، كيجي التلامذة باش يبدا يقري السنة أولى في التلامذة، مش من نهار الأول باش يبدا يعطيهم ويمل عليهم ويقري فيهم هذه باب، لا، قبل كل شيء يفهم نفسية كل صغير، كل تلميذ.
2: نعم.
1: يفهم النفسية نتاعه ويفهم التلميذ كيفاش يتصرف، باش هو كمعلم باش يعرف كل تلميذ كيفاش ياخذه.
2: نعم.
1: إذا ما عندوش هذه البيداغوجية باش يعني ينجم يتصرف مع الصغيرات وينجم كل تلميذ يفهم وينجم شنو التلميذ هذاك، خطر ساعات تلقى تلميذ عنده مشكله، خطر التلامذه اللي يجوك كل سنه اولى صغيرة باش يقراوا عندك، مش من كل نفس التربيه.
2: نعم.
1: مش كل نفس البو.
2: نعم.
1: نفس الام، ومش كل في نفس البيئه، ومش كل في نفس المجتمع، تجيك واحد فقير، واحد غني، واحد ناقص، واحد جعان، واحد شبعان. فهمت؟ لازم المعلم يفهم هذه
2: الخاصية
1: اللي عند الصغيرات باش ينجم يوصل المعلومة.
2: نعم. قال أحد المفكرين،
1: نعم،
2: أقصر طريق للتغيير،
1: نعم،
2: هو أن تدخل من باب الحب، أنك تحبب مثلا كي تحدثت مع المعلم ولا المعلمة، يجب أن تحبب نفسها لتلاميذها، أنه يحبه يوصل حبه، لأنه إذا حبك أخذ عنك كل شيء، وإذا كرهك كره عنك كل شيء، حتى ولو كنت تملك علوم الدنيا بأسرها ما عادش يأخذ عليك حتى شيء.
1: نعم.
2: ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسر بشبدا.
1: نعم.
2: كي نتأمل الحديث من داخله.
1: نعم.
2: باش بدأ بعلاقة الحب، إنما أنا بما لكم بمنزلة الوالد أعلمكم.
1: نعم.
2: معناه أنا راني أبوكم، يعني
1: مانيش غريب عليك، معناه مانيش غريب عليك،
2: أنا راني قريب منك برشا. ثم والد ما يحبش ولده، يوم لا يجزي والد عن ولده.
1: نعم.
2: ولا مولود هو جاز عن والده. فأشوف ربي سبحانه اش عمل أنه حتى يوم القيامة الناس اللي أول الناس مش يتفكر بعضهم هو العلاقة الأبوية.
1: نعم.
2: العلاقة بين الأم بين الأبناء، لأنه يعني هذه أقرب العلاقات وأقواها وأكثرها قداسة، هي علاقة الأولاد بوالدهم، فعلاقة مكرمة بدرجة كبيرة. فأدخل من أي باب؟ من باب حبب إليهم. ولكن ما بقاش في مستوى الكلام، وإنما عمليا هتنشوفوه بعد كيفاش.
1: نعم.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل صحيح قوليا من هذا الباب، وعمليا طبق هذه ما يقتضيه مقام الوالد.
1: نعم.
2: فعلى شو مش حدث؟ حدث ما رأوا على قضاء الحاجة. فقال لهم مخصر رد بالك، رد بالك تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا يعني تستطيب، معناها تستطيب بيمينك، يعني كي تجي مش تغسل عورتك كرمكم الله تغسلها باليسار مش منين. ولذلك سيدنا عثمان آل على نفسه، هاوش معناه، منذ أن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه أخذ عهدا على نفسه أن لا يمس بيمينه أبدا نجاسة. لماذا؟ قالوا كرامة ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعه بها، كرامة ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر.
1: نعم.
2: الناس قديش يحبوا. فهوش يقول لك شوف لهنا، تلقى واحد اسمه عامل فيلا كبيرة ودنيا كل شيء، وبيت الراحة نتاعه ملفتها مباشرة للقبلة. يعني انت اخسر جبت لها اغلى التجهيزات واغلى الرخامات واغلى ما نش عارف شنو، وما نجمش تاخذ معناها ربع ساعة ولا درجين تفكر كيفاش مش تبدلها، انه ما تكونش الاتجاه نتاعها للقبلة يعني استقبالا او استدبارا.
1: نعم.
2: ما تكونش لا استدبارا لها ولا يعني استقبالا لها، تتغيرها لأي اتجاه آخر، وتكون خذيت أجر أنك أنت استعملت شنو، استعملت حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقته في حياتك. إذن هذا يدل على شنو؟ السمو الأخلاقي وكمال والكمال العقلي.
1: نعم.
2: شو معنى تشجيع المحسن والثناء عليه؟ شو معنى واحد أحسن من نقعد وعمل 99 حاجة باهية، واختيش نتفكروا نهارت اللي غلطة واحدة من 91 نشدوا له هذيك.
1: نعم.
2: هذيك نسخسخوا عليها، وهذيك ننبوا عليها ونوبخوا عليها ونعملوا كل شيء، أما 99 حسنة لعملهم الكل يتمسحوا قدام غلطة واحدة، فهذا إجحاف.
1: نعم.
2: مش ظلم، إجحاف، إنه الظلم شيء والإجحاف منزلة أعظم من الظلم بكثير، لأنه إجحاف، لأنه إنسان قدم 99 حسنة. ولذلك كالراجل اللي قتل، اللي حدث عليه في حديث صحيح.
1: نعم.
2: أنه قتل 99 معناها نفسا ثم طلب التوبة، فلما جاء عند واحد شيخ لا يعرف المقاصد الشرعية، ما يعرفش.
1: نعم.
2: المقاصد الشرعية.
1: نعم.
2: ما يعرفش جوهر الدين، ما يعرفش روح الدين الإسلام، فقال أنت يا ودي أنت مجرم، أنت مجرم حرب، كيفاش أنت قاتل 99 وزلت تلوج على التوبة؟ فقال أنا ماشي هي 99 هي 100 عمل لك وضربه وقصله ورأسه.
1: كمل عليه. نعم.
2: كمل معك أنت، ما أنت سكرت لي الباب وما عادش وأنا ماشي لجهنم ماشي لها، ها مش مشي لها نكملك أنت. فإيش عمل هو؟ مشى لواحد آخر، واحد آخر عنده فهم مقاصدي، فهم لروح الآية، فهم لروح الحديث، فهم لروح الموعظة.

0: لأن التوب لا باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين، مطلع الشمس من مغربها أو وصول الروح
1: الغرغرة.
0: إلى الغرغر. فاش عمل؟ قال له امشي. لكن البلاد هذه أخسر فقيه، عنده فقه الواقع. قال له راه البلاد هذه كتبقى فيها وأنت مجرم كيف هكا، مش يقعدوا ديما يجبدوك إلى الوراء، باش يرجعوك تزيد للإجرام حتى ولو أنت
1: توب. الذكريات توخرك،
0: ترجعك الكل، مش ترجعك، تشدك إلى الماضي نتاعك. الماضي نتاعك تعيس، انت مش تصنع مستقبل زاهر، شو تعمل؟ قال له ارحل على البلاد هذه، فمشى. فداركته المنية قبل ان يصل الى القرية اللي بعدها.
1: نعم.
0: فيعني وقع معناها يعني بين الحديث اش يقول لنا، بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكل واحدة منها مش تعمل تقول انا اولى به. ملائكة العذاب تقول هذا ضرب 100 واحد ومزال ما دخلش عمليا في باب التوبة فأنا أولى به، وملائكة الرحمة تقول نيته سبقت عمله.
1: نعم.
0: والله يعطي على النية أكثر مما يعطي على العمل. ونزل جبريل فحسم المسألة فقال قيسوا إذا وجدتموه أقرب إلى المكان إلى القرية التي اقترف فيها هذه الجرائم فتأخذوا ملائكة العذاب.
1: وإذا
0: وجدتموه أقرب إلى القرية التي يقصدها اللي هي أرض التوبة، فربي سبحانه طوى هذه الأرض، أرض المعصية هذه طواها شو معنى؟ نقص في المسافة نتاعها، ووجدوا أنه أقرب إلى القرية التي كان عليه، فقبله الله برحمته وعفوه ولطفه.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك حبيبنا الكرام. خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
6: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله

0: إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. صدق الله مولانا العظيم.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: شبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في منظور الإسلام.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع المحسن ويثني عليه، يأكل حسنة هذيك البسيطة يحاول يكبرها. شو معناه؟ وهي طريقة تربوية ناجحة جدا، لأنه يولي الإنسان يعيش كان في حسنته في حسناته فقط، ما عادش يعيش في ظل السيئة، لأن السيئة سواد وإحجام على العمل ووقوف عن الحركة. بينما الحسنة هي فتح لباب الأمل على مصراعيه، ودفع والهمة وإعلاء لها وشحذ للهمة على مزيد البذل والعطاء.
0: هو شيء خطر بالعز يربي هذه الحسنات. الحسنة بعشر أمثالها. إنسان يعمل حسنة يلقاه يوم القيامة عشر حسنات حتى توصل إلى 700 حسنة.
1: هم شوفوه مثلا تو مثال عملي، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري. حين سمعه وهو يقرأ القرآن. إيش قال له؟ يسمع فيه يقرأ في القرآن. شو قال له؟ متعداش. وقال له ربي إن شاء الله في قلبه، ربي إن شاء الله ينفع وينفع به خلق كثير، وتعدى على روحه. لا، وقف. قال له: رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود آل داود. قال له: راني البارح. أحليش نقول البارح؟ لأنه كانت يرد بيننا نفهم واقع الأمة في الوقت هذاك. رأي كانت الجدران انتاهم ليست من إسمنت وحديد، وإنما كانت من طين، وكانت بيوت
0: بالجريد.
1: جريد. رأوا تسمع كذا اللي واحد يتكلم ويقرأ في القرآن وانت متعدي بجنبه. رأي كانت ثنية، ما هيش الطريق معبدة، ما هيش وحدات مصبوبة بالإسمنت المسلح، رأي كانت من الطين. فيسمعه وقت يقول له: راني سمعتك البارح. قال له: اسمع. قال له: رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. راني البارح معناها سمعتك. شوف أول حاجة أي أثر مش تحطه في نفس هذا الشيء. أول حاجة مش يفيق اللي القائد راه ما هوش راقد، هاو سمعك في دارك. اثنين، أنه استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتك. اثنين، حاجة أخرى قالها له معناها ضمنية، ما غير ما يقولها له: رك أنت من أصحاب ماذا؟ من أصحاب القيام. يعني أنت وقت يحدثهم بعد على القيام يقول: رأوا عز المؤمن وشرفه. شنو هو قيامه؟ شرف المؤمن في قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس. شرف المؤمن شرف كامل. اخسر المفاهيم كيفاش تبدل. احنا عندنا تو شرف المؤمن عنده برشا فلوس تو، واللي عنده نفوذ واللي كذا واللي ما ادري شو والفقير. ابعثوا حتى ولو كان يملك العلوم تاع الدنيا الكل. شرف المؤمن هو ماذا؟ شرف قيامه الليل. وعزه استغناءه عن الناس. ايش معنى عزه؟ عزه معناه حتى ولو كان فقيرا فهو عزيز بهذا، ولا ويمسش كرامته وما يهينش روحه. هو عنده ويزيد يطلب من فوق، هو عنده ويزيد كم من واحد، قداش من واحد شحاذ، قداش من واحد طالب يفيقوا به الأمن، وبعد يشدوه يلقوا عنده ملايين. واحدة امرأة آخر امرأة يلقوها عندها 60 مليون شكارة كاملة تعصرف محطة 60 مليون في دار. وهي ساكنة قدام الجوامع. وتمد في ديها وتزيد هات هات هات واعطوني، لأنه ما عندهاش عزة نفس.
0: الشيخ هذه ظاهرة خايبة برشا. لو يعرف الإنسان هذه الظاهرة وشنو باش تكلفه قدام ربي سبحانه وتعالى، يقول: يا ليتني ما عملت حتى درجة،
1: يا ريتني مت بالشر وما عملتش هذا. ولذلك يجوز يجوز العلماء والفقهاء يعني السرقة للأكل خير من أن تمد يدك لغيرك. يعني هتسرق وتاكل على قدر ما يسد رمقك
0: للحياة.
1: مش تسرق باش تبني منها قصورات، لا، يعني تسرق على قدر ما يسد رمق، خير لك من أن تمد يدك للناس أعطوك أم حرموك.
0: هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا مثال عملي. إيش معنى؟ أعطاه رسائل كبيرة برش، يعني رأي قراءتك باهية. إيش مش يعمل هذا؟ هذا مش يموت فيه القرآن. القرآن مش يموت فيه. وبعد إيش عمل؟ وقال له: راك أنت أصحاب من أصحاب الشرف. وقال له: أصحاب الشرف إيش عمل؟ هذا اخسر شنو عمل؟ شوفوا بعد كي تقرا ترجمه ابي موسى الاشعري
0: نعم.
1: هو تلقاه انسان قداش معناها مشى في غزوات وقداش مشى بعده هو بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين مات؟ ما ماتش في المدينه مش نعم. في المدينه لانه يعني آل على نفسه ان يكون ماذا؟ بذره خير وان يكون داعيه بماذا؟ بالقران وبالعمل وبجسمه هذاك وكان غازيا في سبيل الله.
0: شيخ هذه الوقفة تذكرنا بالوقفة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة نتاعه غدا ربي سبحانه وتعالى باش يعطي الراية للشخص
1: يحبه
0: الله ورسوله. الصحابة كل ما مرقدوش في الليل
1: مش
0: الصحابة كل قاعدين يستنيوا لعل كل واحد يقول لك يتمنى أنه غدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خذ انت الراية.
1: كانت أكبر هدية ممكن هذه يقول واللي ما خذاش الرأي شو يقول؟ يقول أنا لابد أن أعمل أني المرة الجاية ناخذ الرأي ما يأيسش معناه يقول أخذها فلان لا خويا هذا فاز بها اليوم ما يحسدوهوش بل بالعكس يزيد يدفعوه. وهذيك المشكلة انتعنا احنا تو احنا تو مثلا العالم الغربي خذا منا هذه الطريقة دي كيش يعمل عندهم 29 يحطوا معاهم واحد ذكي بدرجة كبيرة ونابغة شي عملوا يحولهم الكل إلى ناجحين. احنا العكس في العالم العربي بصفة عامة لا نخص بلدا معين
0: نعم.
1: إذا كان عندنا 9 ناجحين نحط معاهم واحد غبي يرجحهم كلهم أغبياء بعد يرجحهم الكل
0: نعم.
1: السحب إلى الوراء عندنا احنا سهل أما الدفع إلى الأمام حتى واحد ما يكلف نفسه به
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ديما يدفع إلى الأمام. شوف الطريقة الثانية اللي مش تعمل الإشفاق على المخطئ وعدم التعنيف. فنحن ننظر إلى المخطأ مش اللي هو نحن نعادي ونكره شكون نكره الخطيئة نكره المعصية ولكن لا نكره ولا نعادي العاصي أو المخطأ
0: نكره الأفعال فعل نكره الفعل الأفعال اللي يقوم بها الشخص أفعال خائبة نبغضها ونكرهها
1: نعم.
0: أما ذاك الإنسان كمسلم كمؤمن نقعد ودير من حبه
1: نعم.
0: أخونا في الإسلام معنا
1: نعم
0: نعم
1: قد يتوب الله عليه فيسبقنا
0: ويصبح خير منه
1: يسبقنا
0: نعم
1: يسبقنا في كل شيء. كان يقدر ظروف الناس ويراعي أحوالهم ويحذرهم بجهلهم ويتلطف في تصحيح أخطائهم ويترفق في تعليمهم الصواب وهذا يملأ قلب المنصوح حبا للرسالة وصاحبها
0: نعم.
1: وقت اللي يجيه إنسان وقت اللي يجيه إنسان ويقول له اسمع رأو أنت يجبدوا على جهة ويقول له رأى نحبك ورأى نحب لك الخير ورأى نعمل كل شيء راهو يولي يحب هو بيد يحب الرسالة هذيك اللي وصلاته
0: نعم.
1: يولي يموت فيها ويولي يتصلح. أما يجي مرة واحد حدثني إمام قال صلى ورايا واحد قال له راني بعد ما كمل تلفت للعباد الكل اللي موجودين غاديك معاه في الصف خي هذا إمام قالوا له هذا وما بيه وعليه وما يعرفش يقرأ القرآن وما ندرشني وكذا وقال فيه وبدأ يتكلم وقت اللي خرج وقال له ايش شدوه المصلين قالوا ليش ايش هاو الامام مرة تحدث معه اول سؤال سأله قال له اخي قلت للعباد قال له ايه ما نبه منك انت قال له عليش قال له انا راني عابر سبيل قال له انت عابر فتن ولست عابر سبيل المفروض انك وجدت خطأ
0: نعم.
1: تدقدق عليه للباب وتدخل بحذاه فك المقصورة ذيك لماذا جعلت هذيك هاك بيت الامام ذيك لماذا جعلت ما يجوع إلى الواحد لماذا؟ للنصيحة
0: نعم.
1: باش أي واحد عنده مشكل ما يجيش قدام العباد ويتحدث ولا عنده واحد عنده مشكل يحب يطرحه على شكون على الإمام ما يشرحوش قدام العباد كله يفضح روحه هاك للستر. فجعلت هذيك البيت هذيك بيت الإمام
0: نعم.
1: اللي هي موجودة قدام المحراب جعلت للنصيحة وللإرشاد
0: وللستر
1: أهم حاجة أنه للستر
0: كتم أسرار الناس
1: كتم أسرار الناس
0: نعم.
1: لأن الناس يجوا يثقوا فيك فيبوحون لك بأسرارهم
0: نعم.
1: فأنت طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات
0: نعم.
1: وأنت مأمور بأن تحفظ سر الجميع حتى اللي مش تتعارك معاه جاء باحلك بسرك انت لا يجوز لك ان تفشي سر واذا افشيت سر فانت نحيت المقام ذاك اللي كنت فيه لست اهل له ما
0: نعم.
1: عادش اهل المقام ذاك
0: نعم.
1: مثال ذلك ناخذ مرة الصحابي الجليل معاوية ابن الحكم
0: نعم.
1: الاسلمي يقول عندما شمت شبيهه شمت واحد هذا جاء يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرفش فواحد منهم عطس فهو شمته قال رحمك الله فش عمل له رسول الله
0: نعم.
1: الصحابة الكل يضربوا على سقيهم باش هو يسكت ما يتكلمش ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عمل واحد من الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذيه يؤنبه ولم يوبخه حتى ايش عمل حتى قال ما رأيت اسمع ايش قال جابوا على جهة وجبدوا وحده ولا أنبوا ولا يوبخوا ولا حد شيء ايش قال هذا بعد ما نصحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه اسمع الحديث شهادة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال له جملة واحدة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إنسان تكلم في وسط الصلاة فايش عمله قالوا تكلم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل الجريمة كانت تشوف المخالفة مخالفة كبيرة برش توصل ما عادش مخالفة والجريمة لأنها جريمة هذه أقربه وتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الخشوع من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق شوف الجريمة اللي عملها يعني جريمة كجت بميزاننا احنا اليوم
0: ميزان الواقع
1: يودي نرموه ورا الشمس معناها ياخذ يعني أحكام قاسية جدا لأنه جريمة كبيرة برش بينما هوش قال لا أنبه ولا وبخ ولا حد شيء حتى الراجل بيد انتق من جنابه قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمتين إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قال له يا أخ العرب إذا واحد اعتص وقال إذا واحد أي حاجة أخرى ما تتكلمش إلا راك ما تتكلم في الصلاة كان بالتسبيح وقال تتكلم بالتكبير وإلا بقراءة القرآن التسبيح جعل لماذا؟ التسبيح الجهري جعل لماذا؟ لإصلاح الإمام
0: نعم.
1: ولكن فقهيا يجوز للعارف للفقيه اللي يصلي وراء الإمام إذا الإمام ما فهمش أنت بتوى كملت الأربع ركعات ويحب يزيد يعاود يجيب ركعة خامسة إيش تعمل؟
0: نعم
1: فتقول له راه ما فهمش اللي هو عنده عرفت اللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة مرات ما فهمش الإمام شو الغلطة العمل فيجوز لك أن تفصح له بطريقة الإصلاح بكلام مقتضب على قدر الفهم مش نعم. تبدأ تتحل في الكلام وتقول له تمدريش تعمل له محاضرة
0: نعم.
1: وانت فصلت الصلاة
0: نعم.
1: لا تعمل له كلمة واحدة قل له عليك سجود قبلي عليك سجود بعدي عليك جدت ركعة هو يفهم بعد
0: لذلك شيخ الفقهاء ينبهوا أنه اللي يصلي في الصف الأولى الإمام الأفضل أن يكون إنسان ملم بأحكام الصلاة
1: احنا يصلوا اللي عنده سجادة يحجز المكان تاعه ويأخذ الفونت كوميرس تاعه وعنده الأصل تجاري وحاول سيدي حاول باش نحيله
0: نعم.
1: السجادة ما غاديك تاو تشوف العركة اللي مش تقع في المساج وحتى كان قامت الصلاة أحيانا تلقى واحد المؤذن يقيم في الصلاة والناس مازالوا يتعاركوا
0: على السجادة
1: هل نعم. هو يقول لك قامت
0: ظهرة.
1: الصلاة
0: هذه ظاهرة في كل المساجد وهذه لا هي سيئة هذه عادة ما يشبهها
1: هذه معناها من الموروثات السيئة اللي بدينا نتوارثوا فيها ونورثوا فيها للأجيال اللي بعد
0: نعم.
1: كان المفروض أن نجعل لها حدا وفاصلا وانتهت ما عاش نزيدوها أكثر لأنه هذه تولد باب للمشاكل باب أنه ما تخليش الناس يخشعوا باب أنه تخلق الضغينة بين المسلمين يقولك أنا جيت لولاني علاش نصلي في الصف الثاني يعني جيت قبلهم كلهم عمري اللي المسجد
0: نعم.
1: اللي مش مسيره المسجد الجامع هذا إذا كان فيه ناس
0: الواحد يحجز المكان
1: يحجز
0: نعم.
1: المكان تاعه أنا ما عاش نمشيله وبالتالي تولد الضغينة بين المسلمين شوف فقه المآلات كيفاش نرجعوا له
0: نعم.
1: أنه عمل بسيط أنت ما تعرفش اللي حط السجادة مش عارفه لو
0: جاء
1: قاري فقه المآلات
0: نعم.
1: ما يعملها يقول أنا مش نكون سبب في أنه اللي جاي يصلي ورايا مش يكره المسجد وإذا ما كرهش المسجد
0: نعم.
1: مش يكره المصلين وإذا ما كرهش المصلين مش يكره الإمام يقولك لأنه ما قامش بالواجب بتاعه
0: نعم.
1: يعتبر أنه الإمام يلزمه يقوم
0: يلزم يتكلم نعم.
1: يلزم يتكلم لكن أحيانا يتكلم الإمام ويتكلم للصباح وما يتغير حد شيء لأن
0: فعلا.
1: الناس
0: فعلا.
1: جاي باش يصلي هكا وما يموش في شكون يصلي به وما يموش في قيمته الإمام
0: جاي يدي في العادة عنده عادة يدي فيها وكا
1: هكا وهو نعم. هو جاي ما يهموش وما يقدرش حتى قيمة الإمام لأنه عندنا أئمة
0: نعم.
1: فقهاء نعم. وعندنا أئمة علماء، وأنت تعرف الشيء هذا.
0: نعم.
1: عندنا أئمة يعني لا يشق لهم غبار، وعندنا ناس علماء لا يشق لهم غبار. عندنا ناس بسم نعم. الله ما شاء الله، مش هذا معنى يعني موجود الخير. عندنا علماء يستدعوهم تو في في في في أوروبا وفي غيرها وفي فرنسا ومنش عارف وفي حتى الدول حتى بلدان المشرق العربي كل يستدعوهم، وعندهم قيمة علمية كبيرة
0: برضه،
1: ولكنهم في بلادهم نعم. لهنا ما عندهمش حتى قيم، وما يلتف لا يلتفتون إليه لأنه مسكين الناس هذم اللي وراه. تو يبدأ قدامك جوهر معناه إنسان حافظ شيء كبير. عندنا شكون معناه يحضروا له في خمسة من الناس، وخمسة من الناس خمسة من الناس جو يقروا عنده، وهو عنده القراءات العشرة الكل، وعنده فوق القراءات عنده علم النحو وعلم البيان وعلم البلاغ، معناه نعم. متمكن منها، ما يحتاجش باش ياخذ مراجعة ويحل كتاب ويحضر ويندر شنيه، جيبه مباشرة يدخل في محاضرة بمدة ساعتين كاملين وتبع عليه بالضبط، ما تلقى حتى خطأ
0: نعم.
1: ما ثماش حتى شيء
0: نعم.
1: وجيبه القراءات العشرة كل ما غير ما يراجع، وجيب له عشرة ناس كل واحد يحب يتعلم على قراءته وتشوف شنو
0: نعم.
1: يعني بحرب
0: متقن الإنسان متقن نعم.
1: لكن تجي تلقى خمسة من الناس فقط قاعدين يجوه
0: خطر، ما يعرفوش قيمة العلم.
1: خمسة نعم. من الناس الراجل معناه هذا تشد له الرحال أمثال كم هضم
0: نعم.
1: تشد لهم الرحال، وبعد تلقاه مسكين ضرب خمسة وحدات، واللي يجي يصلي التراويح والله يسمع صوته ما عجبني، أخي أنت جاي لش اسمه جاي باش تسمع غناء شعبي هذا ما يطلبه المستمعون، ماك جاي باش تتمعن معاني القرآن، لا تنظر
0: نعم.
1: إلى شكل إلى الشكل، وانظر إلى روح القرآن. المطلوب منك مظنة الصلاة هي الخشوع، وليس مظنة الصلاة هي أن تترنم بصوت القارئ وكو.
0: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله المحاور، تنويع المناهج التربوية ضمان للنجاح، كذلك أثر التربية المحمدية في حياة الصحابة، كذلك ميزان القوة في المنظور الإسلامي. إن شاء الله هذه المحاور نكملها في الأسبوع القادم أو في الحصة القادمة. شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، تحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة كريم عليك في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
2: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
1: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين،
2: أمهات المؤمنين،
1: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
1: والنجوم
2: أشرف عبد الغفور،
1: سميرة عبد العزيز.
2: الموسيقى والألحان
1: أحمد نور.
2: أمهات المؤمنين،
1: أمهات المؤمنين،
2: رؤية درامية
1: يسري علي،
2: الإخراج
1: أسامة سمير.
3: يا رسول الله، أفلا أخطب لك؟
4: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، فإنكن معشر النساء أرفق بذلك. ثم سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ومن؟
3: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا.
4: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من البكر ومن الثيب؟
3: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك.
1: وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا يفكر فيما ذكرته خولة بنت حكيم، فلم يستطع أن يرفض أي منهما. فعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أول من أسلم من الرجال، ووقف إلى جانبه منذ اللحظة الأولى مصدقا وباذلا نفسه وماله في سبيل رفعة هذا الدين، وحظي بمكانة عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم لم يظفر بها أحد سواه.
3: وسودة بنت زمعة أرملة مسنة قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل، فماذا لو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الرحيمة إليها يسند شيخوختها ويهون عليها ما ذاقته من قسوة الحياة وفقد الأحباب.
4: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت حكيم في خطبتهما وقال لها: فاذهبي فاذكريهما عليّ.

0: بعد أن خطبت خولة بنت حكيم عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت إلى سودة بنت زمعة رضي الله عنها وقالت لها مبشرة:
1: ما أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة بنت زمعة.
2: فقالت سودة متسائلة: وما ذاك يا خولة؟
1: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه.
2: فقالت سودة بعد أن تحقق حلمها: وددت ذلك، ادخلي يا خولة إلى أبي فاذكري له ذلك.
1: السلام عليكم.
3: من أنت؟
1: خولة بنت حكيم.
3: مرحبا، وما حاجتك التي أتت بك إلينا؟
1: أرسلني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم أخطب عليه سودة ابنتك.
3: كفء كريم، وماذا تقول صاحبتك؟
1: تحب ذلك.
3: ادعيها إذن.
2: وتسعد سودة فتطرق قائلة: لم يكن يخطر ببالي أن أصبح في يوم من الأيام أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم.
1: ذلك فضل الله يا سودة، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
2: تقول سودة: ثلاث سنوات أقتبس من هديه صلى الله عليه وسلم أخلاقه وعلمه وحلمه، حتى أصبحت السعادة لا تفارق قلبي لحظة واحدة.
0: فلما اشتد إيذاء المشركين والكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله، أذن له الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة المنورة. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وهم دليله في الهجرة عبد الله بن أريقط بالرجوع إلى مكة،
4: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كنت دليلهما في الهجرة المباركة، وهذان زيد بن حارثة وأبو رافع مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنأتي بأهليهم من مكة.
2: وتسعد سودة برسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إذن علينا تدبير أمر الرحلة المباركة.
4: لا عليك يا سيدتي سودة، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق معنا جملين وخمسمائة درهم، اشترينا بها إبلا من قديد.
0: فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم، وبزوجتي سودة وعائشة، وأم رومان زوجة الصديق وأم عائشة، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل أبي بكر الصديق بصحبة عبد الله بن أبي بكر، وقدمت معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا.
2: وانطلقت السيدة سودة تؤدي واجباتها كأم للمؤمنين بعد غزوة بدر، وعادت بعد أن واست آل عفراء في استشهاد ابنيهما عوف ومعوذ رضي الله عنهما. فلما عادت إلى بيتها وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بدر، فقالت على استحياء: يا رسول الله، أما وقد نصرك الله عز وجل على أعدائك؟ لقد رأيت أسر المشركين وقد جيء بهم، وإذا بأبي يزيد سهيل بن عمرو أخي زوج السابق السكران بن عمرو من بينهم.
5: ويجيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد فرق الأسرى بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارى خيرا.
4: أمهات المؤمنين.
1: أمهات المؤمنين.
4: غدا بإذن الله
1: يتجدد اللقاء.
4: صور الشخصيات:
1: خالد الذهبي،
4: أحمد خليل الشرقاوي،
1: بشرى القصبي،
4: أمل عبد الله،
1: ومديحة إبراهيم.
4: الهندسة الصوتية:
1: محمود صبري.
4: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
1: يسرية علي.
4: الإخراج:
1: أسامة سميح.

0: صدق الله العظيم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

0: آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
1: إنه لا يحب المسرفين
0: إنه لا يحب المسرفين
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
0: كذلك نفصل الآيات

0: عالمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: آتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزارية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى: رحلة الشتاء رحلة، فهذه كسرة لازمة. وكذلك ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء، كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر، كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون قومه وما هدى، هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها أن تكون الكسرة أصلية وألا يكون بعدها حرف استعلاء، وسنرى هذا في البيت المقبل إن شاء الله. أعيد قراءة المقطع مستمعين الأوفياء على بركة الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
1: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: كذلك نفصل الآيات

0: عالمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: أريكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمحها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
7: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
8: ألو، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
7: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
8: ألو.
9: ألو،
8: السلام عليكم.
9: السلام يا شيخ،
8: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
9: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
7: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
8: بارك الله
10: وبارك الله وفيك،
8: ربي ينفعك وينفع بيك ان شاء الله، في حمد الله دمت، والسلام عليكم.
7: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
8: انا اشكرك شكرا جزيلا،
9: والحمد
8: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
7: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
11: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
12: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، واطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى إن شاء الله في حصة جديدة، وسنبدأ التلاوة من قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، الآية 85 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، الآية 92 من نفس السورة، بمعنى أننا نقف على الآية: وإذا قيل لهم آمنوا من قبل إن كنتم مؤمنين، هكذا يعني نقف يعني بدخول الغاية. والحصة المقبلة نبدأ بالآية التي بعدها، وهي ولقد جاءكم موسى ورسول ربع كما يقال. إذا نبدأ على بركة الله تعالى بالحصة الجماعية. أعود

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم.

0: وهو محرم عليكم إخراجهم
1: وإن يأتوكم أسارى
2: تفادوهم
1: وهو محرم عليكم إخراجهم.
0: تفادوهم الطبيعي. أعد الآية.
1: وإن

0: ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
1: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
0: وتكفو فاف ورقق. أعيد الآية.
1: وإن

0: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم

0: موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
1: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
0: وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: القدس.
1: مريم مريم مر مر مر را هنا مفخمة. أعيد الآية. ولقد آتينا
2: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

0: روح القدس.
1: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم.
1: فريقا إخفاء مع الغنة أعيدوها. أفكلما

0: نون.
1: أعيدوها.
0: قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم قليلا
1: فقليلا، ف
0: قليلا.
1: بين الفاء.
0: وقال

0: قبل يستفتحون على الذين كفروا
1: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.

0: تيرين.
1: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا

0: ما الطبيعي عيلو فباءوا
1: فباءوا
0: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا

0: متوسط يبقى
1: فباؤوا،
0: عيدوها
1: بس
0: عباده فباؤوا لك ذلك بغيا ان ينزل الله لك ذلك. ان شاء الله سنبين الوقف ان شاء الله هو افضل هنا، لكن لك ان تتوقف حيث ما انتهى معناه عنك النفس، وذلك جائز لاجل التعليم. عينوها لك ان تقف في اي كان من فضله.
2: بئس

0: غضب
1: فباءوا بغضب على غضب
0: بغضب مفخر
1: فباءوا بغضب على غضب
0: عيدوها
1: فباءوا بغضب على غضب
0: عيدوها.

0: بما وراءه
1: بما
0: وما
1: وراءه
0: وراءه
1: بما
0: وما وراءه. لا، ما
1: وراءه
0: الطبيعي بما، بما ما الطبيعي، وراء مد متصل
1: بما
0: حركة
1: وراءه
0: وراءه. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
1: ويكفرون بما وراءه وهو
0: وهو
1: الحق.
0: وراءه هاء الضمير أو هاء الكناية، مد طبيعي. وسادة المستمعين والمستمعات، نجد في لفظ بما وراءه الهاء هذيك تسمى هاء الضمير أو هاء الكناية، نجد أمامها واوا صغيرة دلالة على يسمونها مد الصلة، تمد بمقدار ما الطبيعي، يعني ألف حركة مقدار حركتين أو تساوي حركتين. واصل.
1: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما
0: موسى
1: معهم.
0: موسى موسى
1: موسى موسى
0: فخم الصادق
1: مصدقا.
0: لقوم
1: ويكفرون بما وراءه
0: وهو
1: وهو الحق
0: الحق
1: مصدقا
0: مصدقا
1: لما معهم.
0: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
1: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
0: مصدقا لما مصدقا قل إدغام بلا غنة.
1: مصدقا.
0: أيوة أعدها.
1: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
0: قل فلما

0: جميعا بلطف أن تتابعوا معنا النص القرآني وتستخرجون معنا الأحكام التي أخذناها في الحصص الماضية. إذا ألقيت السؤال على الإخوة الأفاضل، تخيل أنت أيها السيد المستمع والسيدة المستمعة كأنما ألقي السؤال عليك أو عليك، وتخيلي الجواب، حتى الإنسان يعمل شبه ورقة صغيرة أمامه ويحاول، أي بمعنى ذلك يجهد نفسه في ذلك أنه يستخرج الحكم قبل أن نعلن عليه في التلاوة. إذن فلنبدأ على بركة الله تعالى في الحصة أو في القراءة، في القراءة الفردية. تفضل الأخ نبيل من قوله تعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هذه سؤال موجه إلى إخواني، هل في المفتوح ضم الشفتين؟ إذا قلنا عند البعض يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ. حركة الفتح حركة فوقية، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم.
0: لا لا، أنا قلت تفادوهم، تفادوهم من الطبيعي.
1: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض.
0: إخراجه وقف هنا، وقفت إلى جائزة. نعم. هل يوجد حكم كما قلنا؟
1: نعم، يوجد إدغام بغنة.
0: أحسن، ما شاء الله. إدغام بغنة، لأن النون في لفظ وإن نون ساكنة ولا غير، مجرد لأن فيها مستثنى. هذه يأتوكم الياء بعدها حرف من حروف من حروف يؤمن. أحسنت، من حروف يؤمن. ما هي الأحكام التي أخذناها بإيجاز؟ نحن نقول أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام النون الساكنة والتنوين هي أربعة. أولا الإظهار، ويكون عند حروف الحلق الست، يعني النون الساكنة أو التنوين، إذا أتى بعدهما حرف من حروف الحلق الستة الحكم هو الإظهار. قال ابن الجزري: عند حرف الحلق أظهر. أحسنت. الحكم الثاني وهو الإدغام، وينقسم إلى قسمين: قسم بغنة وهو في أربعة أحرف في يؤمن من قول ابن الجزري، وأدغما بغنة في يؤمن، وقسم بلا غنة وهو في اللام والراء، قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم. الحكم الثالث هو الإقلاب، إذا أتى بعد النون الساكن أو التنوين حرف الباء، يقلب، تقلب النون الساكنة ميما، وكذلك الحركة الثانية من التنوين تقلب ميم صغيرة أيضا. هنا نجد فوق النون ميم صغيرة دلالة على الإقلاب، ستأتينا في اللفظ إن شاء الله. قال ابن الجزري: من يذكرني؟ والقلب عند الباء بغنة، يعني الإقلاب مع الغنة. الحكم الرابع والأخير هو الإخفاء، إخفاء نون الساكنة في الحرف الذي بعدها، بحيث إذا كان قلنا وقد وضحنا سابقا، بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. إذن هي: فالصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا، والكاف من كم، والجيم من جاد، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين.

0: من سما والدال من دم من دم والطاء من طيبة والزاي من زد والفاء من في والتاء من تقن والضاد من ضع والظاء من ظالمة. قال ابن جزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. ثم أخذنا أحكام النون والميم المشددتان. قلنا مع بعضنا يعني إذا كان نون فوق منها شدة وإلا ميم فوق منها شدة حكمها ماذا؟ الإدغام مع الغنة. أحسنت. الإدغام بغنة. الإدغام بغنة. السادة المستمعين والمستمعات لا عذرة. ما عندكمش عذر بالك. هذه أمانة. وإن كتاب الله أوثق شافع أغنى غناء ما واهبا متفضلا. معناها نقول عنه بمعنى قياس القرآن لا فقر قبله ولا غنى بعده. معناها القرآن لا فقر قبله ولا غنى بعده. بمعنى ذلك نزيدوا السادة المستمعين والمستمعات نعطيهم بسطة معنى بإيجاز. يعني الإنسان إذا كان عنده بشرط القرآن يتقنه حق التلاوة أولا ثم يطبقه ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يطبقه أحسن التطبيق إن شاء الله. وكأنه تخيل أو أحس في نفسه ضعف أو كأنه في حاجة أو أنه فقير فقد حقر عظيما. عندك القرآن لست فقيرا بل شامخا بإذنه سبحانه وتعالى. ما الهدية سادة المستمعين حطها عندهم. وحتى سامحوني حتى إذا تطرقت الإنسان لم يكون مهما كان هذه نفتح قوس مهما بلغ من كذا إلى كذا من يأتيك عنا كلمة قياسية مرفيق لوقت الضيق. يا عبد الله من يأتيك في ساعة العصبة. يا عبد الله من يأتيك في ساعة العسرة. يا عبد الله من يأتيك في ساعة الضيق. أهلك مالك أخلاؤك كلهم يوارون عليك التراب ويرجعون إلى بيوتهم أو بيوتهم ويتناسونك بمرور الأيام والأعوام والشهور. إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له أن الذي كنت أظمأ نهارك وأسهر ليلك وأمنعك شهوتك فسأكون لك من الأخلاء خليل صدق وينير قبره. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. هنالك اسم إشارة للأمد البعيد وهي دلالة في اللغة. هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. إلى أن يقول يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. إلى أن يقول فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. نرجع إن شاء الله سامحوني إخواني السادة المستمعين والمستمعات. والإنسان معناها يجد في نفسه والله هو الله على يعلم ذلك. إن شاء الله كنا يكون إنسان لما يقرأ يطبق الأحكام ويطلب من الله المثوبة وزيادة الأجر والحسنات. إذن كنا نرجع نحن قد أتينا على الأحكام التي أخذناها فلنطبقها. وقد طبق أخي بارك الله في الأخ نبيل في قوله تعالى وإن يأتوكم قال نون ساكنة بعدها يا حكمها الإدغام مع الغنة. واصل سيدي. هل يوجد حكم آخر؟ أفتؤمنون؟ نعم واصل.
1: أفتؤمنون ببعض الكتاب
0: ببا لا يوجد في اللغة العربية لا با ولا با ببعض.
1: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: الدنيا ويوم
1: الدنيا
0: الآخرة.
1: أقف ثم هناك بركات،
0: الله.
1: هنا وقف
0: نعم.
1: تقف عليه. من يفعل ما حكم استخرج الأحكام من
0: ومعنى
1: هذه
0: نور
1: الآية؟
0: ساكنة ومعنى
1: أحسن، هذا
0: على
1: السؤال
0: هيك.
1: موجه للسادة المستمعين والمستمعات. أو قال لي الأخ نون ساكنة في لفظ من بعدها، هي من لفظ يفعل،
2: إدغام بغنى،
1: حكمها ماذا؟
0: إدغام بغنى، إدغام
1: الإدغام مع
0: بغنى.
1: الغن. أحسنت، أي لو كانت تستدلي أو تستشهد بالشاهد من قوله وأدغما بغنة في يوم، اللي هي من حروف يوم، أي ذلك منكم، منكم
0: إدغام بغير غنى.
1: منكم، لا حكم ال تسمى الإخفاء مع الغنة. أنا مش قلت لك أوائل كلمات البيت صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضاع ظالما، هاي استخرج لي تراه الحكم مش الكاف من كم، قلنا أوائل كلمات البيت الكاف من كم، هاو أتى الكاف بعد، وإذا حتى نجم حتى ناخذها بالقياس كيف نقول نحن الإظهار ست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والحاء، ما هواش من الكاف، الكاف ما ليس فيه، اي الغيام بغن، ادغام بغن في الياء والواو والميم والنون، الكاف مش هو منهم، الادغام بلا غن اللام والراء الكاف مش هو منهم، الاقلاب عند حرف الباء الكاف مش هو منهم، اذا بقي في الاخفاء، اذا حكمه الاخفاء مع الغنة، قلنا الاخفاء الشاهد كذا الاخفاء لدى
0: نعم.
1: باقي الحروف اخذ،
0: إلا خزي
1: الا خزي في، كذلك التنوين متتابع أتى بعده الفاء وهو من حروف الإخفاء. إيه؟
0: ويوم القيامة يردون
1: إلى
0: إلى
1: خزيوم في، لا مازال سيدي خزيوم في، إذن هل حكمها الإدغام مع الغنة أم الإخفاء؟
0: الإخفاء.
1: لماذا؟ لأنها مستثنات، لأنها من الأربعة المستثنات، دنيا أربع مستثنات في القرآن، دنيا بنيان صنوان قنوان، حتى لا يلتبس بالمضاعف، ما نقولوش دنيا صوان بيان قوان، إذا فهي من يأتي بالجزري كما قال وأدغمن بغنة في يوم، إلا استثنى إلا بكلمة كدنيا عنوان أوجبنا حتى في أشياء. واصل سيدي.
0: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل.
1: حتى إلى أشد العذاب وقف، لك أن تقف هناك. ويوم القيامة أعيدها.
0: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.
1: إلى أشد العذاب.
0: إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون.
1: بغافل عما، هنا التنوين مركب، هو معنى مركب، معنى قد وحدة فوق من وحدة، أي بعد حرف العين حكمه ال لا لا يا سيدي، مش قال
0: غنى.
1: هو حرف من حروف الحلق ولا لا؟ حرف من حروف الحلق،
2: الإقلاب سيدي،
1: لا الإظهار يا سيدي، مش الهمزة والهاء والعين والحاء
0: الإظهار.
1: والغين والخاء، والدليل قلت لك إذا كان التنوين مركب معنى قد معناها رد بان أراه الحكم هو الإظهار، الإظهار معناها ماش حتى خلاف، ايوه ردبان، ما لا مركب بعده حرف من حروف الحلق الست حكمه الاظهار، من قول ابن جزري فعند حرف الحلق اظهر. تفضل انتقل نواصل. تفضل سيدي، بارك الله فيك.
2: اولئك،
1: لا نقول اولئك، اولئك اولئك
2: اولئك الذين
1: اللام هو اللام
2: اشتروا
1: المتوسط، زيد شويه اللام،
2: أولئك الذين اشتروا
1: الذين الذين
2: اش...
1: اسم الموصول رد بالك منه، أولئك اسم فاعل رد بالك، أولئك الذين اشتروا رد بالك،
2: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة،
1: دنيا بالبني آدم الطبيعي.
2: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: ولا هم ينصرون.
2: ولا هم ينصرون.
1: فلا يخفف الدنيا مرت مثيلتها. قلنا أنها من المستثنات الألفاظ الأربعة حكمها الإظهار. فلا يخفف عنهم. النون عند الهاء حكمها ماذا؟ حكمها سكون. بعد حرف من حروف الحلق. أحسنت. من حروف الإظهار وحكمها الإظهار. يقول ابن الجزري عند حرف الحلق أظهر.
2: ينصر.
1: ولا هم ينصرون. لا الإخفاء مع الغنة. ما قلت لك ما حفظوهم. صف عن الصاد من صف هو لولاني. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالمة. هو أوائل كلمات هذا البيت اللي هو الصاد من صف. أردوا بالنا كل ما يجينا صاد حكم الإخفاء. الإخفاء مع الغنة. قال ابن جزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. أي ولقد آتينا.
2: ولقد آتينا موسى.
1: آتينا من الطبيعي.
2: ولقد
1: آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل.
2: ولقد
1: من حروف القلق الخمسة. قداش من حرف قلق؟
0: قطب جد.
1: أحسن. قطب جد فهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذوما إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا مثل ولقد إذا ساكن سكون أصلي أو سكونا عرضيا مثل شقاق. عرضيا يعني العرضي الأصل هو في الوصل متحركة لكن سكناه لأجل الوقف. إذن الخمسة أحرف إذا كانت ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقف تقلقل وتصل تأتينا.
0: في أي حال من الأحوال شيخ؟ يعني في آخر الكلمة أو في وسط
1: نعم
0: الكلمة؟
1: نعم في وسط الكلمة. أم في مثلا شقاق هذا أصله متحرك. لو وصلناه لا يقلقل وهو متحرك. لكن إذا وقفنا عليه عرضا لأجل الوقف سكناه سكون عرضيا وجب وتحتم علينا تحتمت علينا القلقلة. لا في شقاق المآب نقف عليها المآب أي هو أقسم بالشفق نقف عليها بالشفقة. سنبين ذلك إن شاء الله في بابهم بالرسل. أي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده. أقلاب. شوفوا معايا السادة المستمعين والمستمعات في لفظ من بعده. من بعده فوق النون ماذا نجد؟ جاوب. أيوة ميم صغيرة دلالة على ماذا؟ قلب النون ساكنة ميما لأن أتى بعدها حرف الباء. ما للإقلاب عنده حرف واحد هو الباء فقط. قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة أي واصل سي وآتينا عيسى بن مريم البينات.
2: وآتينا
0: وآتينا عيسى بن مريم
1: مريم
2: مريم
1: لا لا نقول ما ولا نقول مر لا نقول م... لا نقول ما ولا نقول مر بل نقول ما ترقق والراء حكمها التفخيم.
2: مريم.
1: قولوا مر مريم أعدها مريم. عيدوها حتى سادة المستمعين والمستمعات
2: مريم.
1: عيدونها معنا
0: مريم.
1: مريم
0: مريم
1: مريم
2: مريم مريم
1: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
0: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
1: بيرو راه مفخمة توجيهنا إن شاء الله بعد ما ناخذ أحكام الميم إن شاء الله في الحصص لا نأتي حتى نتقن المعلومة أكثر إن شاء الله بعد حصة طين أو ثلاثة إلى آخره أو ثلاث حصص نأخذ حكم ثاني، لكن علينا أن نطبق ونتقن الأحكام التي أخذناها حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات.
0: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما
1: لا غنة فيه
0: أفكلما
1: جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففهمتم

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله.
1: إخواني سادة المستمعين والمستمعات، كما عودنا أنفسنا إن شاء الله نأخذ الحديث. الحديث اليوم يتمثل حقيقة، شوف كما قلنا نحن تين عليه قبل حين، لكن لما الإنسان وخاصة يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة من أربع، كما يقال ساعة من 24 ساعة لربك، لربك ولربك، واقنتي واقنت. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم. شوف الحديث اليوم حطوه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم، إن شاء الله سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله. إذا نعيد الحديث، شوف الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. إن شاء الله نأخذ كما قلنا، لابد هي ساعة من الساعة، هي ساعة من زمان أو من زمن، من الساعة السابعة إلى الثامنة وقت اللي يجوا الروح، ساعة في الليل والإنسان يقرأ ويتأمل. وشوف إذا أردنا أن نبين ذلك علينا أن نتدبر، أن نتدبر النص القرآني. مثال ذلك، نحن توقفنا قبل ذلك في لفظ أل، وما زلنا في لفظ أل من لفظ الحمد، وقلنا فيها دلالة لغوية وقد بينا وما زلنا. نقول قد طول علينا كما يقال، لكن باش نخرج بالزبدة. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم وما معنى الحمد؟ شوفوا الإمام الواحدي مع بعضنا: وقد اتخذ الإمام الواحدي في تفسيره من هذه العلاقة منطلقا لبيان سر التعبير بالحمد في الآية الكريمة على التعبير بالشكر، فقال: وإنما اختير الحمد على الشكر للمبالغة والعموم، وذلك أن الشكر لا يكون إلا مكافأة لنعمة سبقت إليك بواسطة ولا من غير واسطة. وأيضا لا يشكر أحد على ما فيه من الأوصاف الجميلة، وليس كذلك الحمد، فإنه يقع ابتداء قبل الصنيعة ويقع على الأوصاف المحمودة، فهو أبلغ وأعم وأجمع. إذن نستخلص ما جاء من هنا، لأن لابد أن الحصة القادمة نبين لهم التعريف. ما زانا إذا أردنا أن نأخذ ذلك في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، نجد أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها ماذا؟ ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد. وهنا وشبه أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد، فهو في ظاهره تكرار، تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء، إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إخوان سادة المستمعين، حبينا باش نخرج بالنتيجة، وهنبدينا شيئا فشيئا باش نلخصها مع بعضنا. أرد بالك اش قالوا؟ على أن تكرار أي شيء في القرآن. ثم يقول لك المرادف، لا يا سيدي، عند الجمهور ليس مرادف، وإنما كل حية، كل حرف، بل كل حركة لها دلالتها في اللغة، ولا لها أساسيتها في المعنى. قال: لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد، فهو في ظاهره تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم حين نبتدئ فعل الأشياء. كل ما جيت تبدأ في شيء لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل شيء لم يبدأ بسم الله فهو أجدم، أي أبتر. إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إذن ففيه فارق بين الاسم الذي يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله. نحبك تخرج بنتيجة وتخرج بخلاصة. إيه الاسم الذي يوجد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بعد بسم الله له دلالة، والاسم الذي يوجد بعد الحمد لله له دلالة. إيش قال لك؟ الاسم الذي يوجد بعد بسم الله. إذن ففيه فارق بين الاسم الذي يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله. فبسم الله أي، انتبه جيدا، أي الذي سخر لنا ما لا قدرة لي عليه. فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي، ولكن بتسخير من سخرها لي، لأنها لا تدخل تحت طاقتي، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إخواني السادة المستمعين والمستمعات، نحن جبنا ما زلنا في لفظ الحمد، معناها إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، من الذي سخر لك الأشياء؟ على الشيء الذي بسم الله لما نفعل. من الذي سخر لك الأشياء؟ وسخر لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بالله عليك، بيني وبينك، الجمل لو لم يكن بتسخير من العظيم، من الذي خلقه، هل نقدر عليه؟ أبدا والله لا نقدر عليه. وإنما علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي سخرت لي هذا الجمل الذي لا قدرة لي على أخذه أو على التحكم فيه. فهو إذن دائما الإنسان يقول بسم الله، وذللنا الأشياء، وذلل، قال تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذللناها أي سخرناها، لو لم نسخرها ما قدروا عليه. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إخواني، لعل فعساها، كما قال شاعر، فعساها أن تجيب عسى، وإن أجنك ليل من توحشها، فاشعل من الشوق في ظلمائها قبسا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول: أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابتكم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من القلب.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعينا الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، استقبالا لمكالماتكم، تصحيحا لها، توجيها، تأصيلا، ونسأل الله تعالى الفهم والسداد والقبول، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. إذن في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم السبت، نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم جميعا، ونسأل الله أن يبارك أعمالنا وأعمالكم، وأن يثبتنا وإياكم على نهجه المستقيم، ونسأل الله تعالى أن يعين إخواننا كل في موقعه ووظيفته. يرافقني في هذه الحصة كل أسبوع أستاذ محمد الفرجاني، وترافقنا في هذه الحصة في هذا الأسبوع أختنا كريمة عتيق، تحية لهما طيبة عطرة في طالعة هذه الحصة. إذن الاتصالات جاهزة على بركة الله تعالى، سنرجئ إن شاء الله حديثنا عن التوجيهات وقوفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، إن شاء الله سنرجئها إن شاء الله للابتداء من الحصة القادمة، نسأل الله التوفيق والسداد. الاتصال الأول، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا، من معنا؟
4: سيرين واذا من المهدية.
3: سيرين من المهدية، يا مرحبا يا سيرين، مرحبا بك ومرحبا بأهلنا في المهدية. كم عمرك يا سيرين؟ سيرين
4: 9 سنوات.
3: 9 سنوات، ما شاء الله، وفقك الله تعالى. من أي موضع ستقرأين يا سيرين؟
4: من سورة نوح.
3: قل عليه السلام.
4: عليه السلام.
3: أيوة، يعطيك الصح. أي، على بركة الله، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر
3: قومه. إلى قومه أن، قومه أن، تلك الصلة التي في الهاء ينبغي تمكين المد فيها، تمكين المد فيها.
4: إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب.
3: سيرين، أي يأتيهم أو يأتيهم؟
4: أي يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو دعائي إلا
3: فرارا. دعائي وليس دعائي.
4: فلم يزدهم دعائي إلا
3: دعائي يا سيرين. دعائي مفتوحة الياء.
4: دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت
3: ثم إني
4: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
3: جزاك الله خيرا يا سيرين. حروفك من حيث المخرج والصفات جيدة جدا جيدة. الحرف قائم بذاته قوي الصفة هذا يحسب لك يا سيرين. فقط السورة نتلقاها من شيخ أو شيخة أو أستاذ أو أستاذة. أما أن نحفظها بمفردنا فإننا سنقع في الأخطاء. والأخطاء التي وقعت فيها ظاهر أنها أخطاء حفظ يعني بمفردك. لذلك تكرر الخطأان مرتين يعني في قولي أن يأتيهم أو تكرر مرتين أن يأتيهم وليس أن يأتيهم. وكذلك في قولي تعالى دعائي وليس دعائي. فسيرين الله يبارك فيك عيش بنتي يعني تلقى السورة من عند شخص يلقنك السورة أولا ثم احفظيها باهي. شكرا لك يا سيرين بارك الله فيك وجزاك خيرا.
4: سيدي
3: أسامة. نعم
4: نجم نعدي خويا.
3: تعدي خوك وين تعدي؟ يقرأ معناها
4: يحب يقرأ.
3: إيه؟ طيب تفضلي. نعم
4: صباح النور.
3: صباح الأنوار. الاسم
4: مهدي.
3: مهدي من المهدية ما شاء الله. مهدي من المهدي. أي تفضلي يا سي مهدي.
4: بشكل
3: سورة الطارق. سورة الطارق. نعم تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
3: حا أو حا حا حافظ. رقق صوت الحا.
4: حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر.
3: خليها عادية يا سمهتي. يوم تبلى. يوم تبلى.
4: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
3: قراءة جيدة ما شاء الله عليك يا مهدي. كم عمرك يا مهدي؟
4: 10 سنوات.
3: 10 سنوات ما شاء الله. أين تدرس في المهدي؟
4: أدرس الجمعية القرآنية بالمهدي.
3: الجمعية يعني المحلية في دار القرآن؟ أي ما شاء الله ما شاء الله. تحية للقائمين على دار القرآن بالمهدية سي عماد سي خليفة وكذلك سي خليفة مخلوفة وسي خليفة المشرقي. تحية لهم جميعا على الجهد الكبير الذي يقومون به تأطيرا للناشئة وتعليما لكتاب الله عز وجل وكذلك هم على ثغر كبير فتحية لهم بارك الله فيهم وجزاهم خيرا والمهدية تشهد الحمد لله يعني نهضة قرآنية. نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يعينهم وأن يثبت أقدامه. 9 سنوات 10 سنوات بهذا المستوى أنا يعنيني في هذه السن الأداء قوة الحروف الحمد لله والقراءة الصحيحة. فبارك الله في القائمين وفي المدرسات والمدرسين كذلك، جزاهم الله كل خير ونفع بهم جميعا. هذه تحية من إذاعة الزيتونة لكل من يشتغل بتعليم كتاب الله بصدق وإخلاص وثبات ويرجو منه وجه الله سبحانه وتعالى، وأن ننهض بهذه البلاد العزيزة، أن ننهض بها علميا قرآنيا وكذلك سلوكيا آداب وأخلاق. نسأل الله تعالى أن نكون منهم يا أرحم الراحمين. بارك الله فيك ابن مهدي وجزاك خيرا، ما أحلى اسمك على مدينتك، مهدي من المهدية، جميل جميل جدا. وابن عمار المهدوي ليس ببعيد عنا يا مهدي، شكرا لك. صال موالي جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
5: شهاب الدرويش من تونس.
3: شهاب شاركت معنا قبل هذا؟
5: أي
3: شهاب يا مرحبا، تفضلي.
5: سيدي ما تيسر من سورة الزخرف.
3: أي من سورة الزخرف، تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم،

0: يعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل
1: فأهلكنا
0: أشد منهم بطشا
1: زيد عاد الغنة أشد منهم بطشا
0: فأهلكنا أشد منهم بطشا

تذهبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا

0: قَلِيبٌ.
1: أحسن الله لك يا سي شهاب، وفتح عليك فتوح العارفين يا سي شهاب. ما شاء الله على هذه القراءة. أنت آخر مرة شاركت معنا في السادس من شهر جوان 2026، فهذه قراءة جيدة جدا ما شاء الله، فتح الله عليك. أي أكمل لنا هذا الفضل العظيم بذكر مقدار حفظك القرآن الكريم. كم مقدار حفظك؟
0: 15
1: حزة. لا شوية سي شهاب، هذا الأداء ما شاء الله يحتاج منك همة لمواصلة الحفظ. لا أداءك جيد ما شاء الله. أنت عندك ربع ياسينة؟
0: أي
1: واصل واصل، وما تبدأش من مريم
0: ان شاء الله.
1: منين تبدا؟
0: سيدي توقع نكمل معاك.
1: منين تبدا جديد؟ منين تبدا؟ من فاطر. من فاطر. من فاطر. اي اربط اربط اربط اخر المحفوظ باول الجديد حتى لا يقع لك يعني فواصل في الحفظ، حتى اذا اردت ان تكرر او تتعاهد يعني وتراجع ما يكونش عندك فراغ في الوسط. ديما ننصح ابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا انه يكون عنده مثلا مقدار من الحفظ لا يسارع الى سوره اخرى بعيده، لا لا، ان يجعل حفظه مسترسلا، هكذا افضل. حتى في المباريات القرانيه يكون عنده المقدار مسترسل. فهمتني يا سي شهاب؟ الله يبارك فيك. اذا شرعت في الحفظ الجديد ابتدئ من اول سوره تعترضك مع حفظك اللي هي سوره فاطر تقريبا. باهي
0: الله.
1: ربي يفتح عليك سي شهاب، ما شاء الله عليك، أداء جيد الحمد لله. الله ينسعد كثيرا بهذا. الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الأداء الحمد لله موجود في بلادنا، وخاصة يعني في إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. هذه ثمرة جهود يعني هذه الإذاعة المباركة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. جاز الله كل خير إخواننا وأخواتنا، وتحية لكل من يستمع إلي في بيوتهم، في سياراتهم، في مدارسهم، في كل أشغالهم كذلك وأعمالهم، تحية عطرة لهم، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم ويثبتهم، وأن يخفف عنا وعنهم هذا الجو. وكله هو سبحانه يعني هذا هو الصبر، الصبر ثم الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا هو. شوية تحمل مثالش، نصبر على بعضنا ونصبر على ما يعني قدره الله سبحانه وتعالى، وهذا هو، هذا هو يعني المؤمن يعني كل أمره خير، كل أمره خير، والحمد لله رب العالمين. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: خلاص من نفط.
1: نفط معناها لسن؟
2: إخلاص.
1: إخلاص. إخلاص من نفطة. أظن أول مرة تشاركينا معنا.
2: أول مرة.
1: يا مرحبا بك يا يا إخلاص، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا.

0: كافورا، عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
1: أعيد يا إخلاص. عينا،
0: عيني يشرب بها
1: لماذا
0: عباد
1: تقولين يشرب؟ يشرب بها، يشرب بها، يشرب بها وليس يشرب، يشرب وليس يشرب. عيني يشرب بها،
0: عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون

0: شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: لا تزيدي في مد العوض،
0: في المتون
1: قنطريرة بالقصر فقط.
0: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
1: جزاك الله خيرا يا إخلاص، ما شاء الله عليك، قراءة جيدة الحقيقة. أنت يعني تحفظين قسطا من القرآن الكريم، جزءا منه.
0: أي مبتدأة سيدي.
1: أنت مبتدأة؟
0: أي حافظة جزئين تقريبا.
1: أربع أحزاب تقصد؟
0: أي
1: أي لا ما شاء الله عليك، ما ماكش مبتدأة، لا قرايتك جيدة ما شاء الله. أنت يعني منتمينة إلى فرع محلي لتحفيظ القرآن أو
0: أي فرع محلي جمعية قرآنية بنفطة؟
1: بنفطة ما شاء الله، تحية لهم جميعا. لا لا لا لا، أدائك جيد يا إخلاص، بالعكس حاجة تفرح بالجدا. واصلي في التلقي، في التلقي أولا، واصلي في الحفظ، أدائك جيد يا إخلاص، واصلي.
0: نحب نشكر النفاتي
1: أي تفضل. أي أي
0: نحب نشكر كل من علمني حرف في كتابي الكريم، وخص بالشكر أنيستي هند.
1: أنيستي هند ما شاء الله، تحية لأنيستي هند. ربي يبارك فيك، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا إخلاص، شكرا لك. من نفطة، نفطة الكوفة، كوفة الصغرى، نفطة وما أدرك ما نفطة، بلاد العلماء، خرجت كبار الفقهاء والعلماء والأئمة، الأئمة المعتبرين. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، مش حوالك يا شيخ؟
1: مرحبا يا مرحبا.
2: لاباس عليك؟
1: الحمد لله. مش فيصل؟
2: فيصل.
1: فيصل.
2: فيصل.
1: وينك يا سي فيصل؟ كيف الحال؟
2: والله هاني الحمد لله.
1: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: طيب، آخر مرة اتصلت علينا متى كان؟
2: الجمعة اللي فاتت.
1: لا مش الجمعة اللي فاتت، نهار 20 جوان. 20 جوان.
2: لا يا شيخ، خليت عليك الجمعة اللي فاتت آخر واحد.
1: آخر واحد؟ أي هي صحيح صحيح صحيح. أي هي هي مع نهاية البرنامج. صح،
2: مع نهاية البرنامج.
1: صحيح صحيح. أي سيدي، المائدة في بالي بديناها.
2: لا كملناها عاد
1: المائدة. لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم. أي تفضل يا سي فيصل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: الطاء أطلع بها شوية في التفخيم، إلا أساطير الأولين. نعم هي متحركة بالكسر فهي في أدنى درجات التفخيم، لكن نقولش أساطي. نعم.
2: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه.
1: لا أسمعني مليح، وهم ينهون عنه وينأون عنه. عنه
2: عنه. وهم ينهون عنه وينأون عنه.
1: لا مش عنه، لا عنه عنه.
2: وهم ينهون عنه وينأون عنه.
1: لا لا لا لا لا لا، لحظة لحظة لحظة. شوف، هي حرف نون بعد حرف الهاء اللي هو حرف حلقي، يعني قاعدة الإظهار، لكن التقى ساكنان على حده، حد الوقف وهو حد الجمع وهو الوقف. إذن هنا ستنطق نونا ساكنة مظهرة مع حرف الهاء من أقصى الحلق. هي صعبة بعض الشيء. عنه عنه عنه عنه.
2: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
1: أي سيفي السرعات شنو توا احنا عنا توا مدة مفروض كل مرة ناخذ حاجة تتذكر قل أي شيء أكبر شهادة قل الله تتذكر هذا ولا يدون الملاحظات عندك هذه. طيب شوف قوله تعالى فقالوا يا ليتنا نرد على قراءة ولا نكذبوا ونكونوا فيكون الوقف على نرد لأن ما بعده مرفوع أما على قراءة ولا نكذبا ونكونا فالأولى هو الوصف كما فعلت إذن قف عليها فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذبوا لأنها مرفوعة لا نكذبوا وليست لا نكذبا يعني بتقدير أن ولا أن نكذب على القراءة الأخرى فتتبين قراءتك قراءة نافع تتبين بوقفك يلا
2: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
1: جميل أحسنت.
2: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن
1: لا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهذه الجملة تنتهي أي
2: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه
1: أي
2: وإنهم لكاذبون.
1: نعم.
2: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.
1: أي نعم.
2: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم
1: لا
2: قال
1: لا صلها
2: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: أحسنت يا سيدي فيصل. شوف اسمعني سيدي الغالي اسمعني. ينبغي أن يكون القارئ فاهما عالما بما يقرأ والعلم شيء فشيء يعني قطرة مع قطرة. شوف لهنا الله يبارك فيك قاعد تتبع فيه ولا
2: اسمع فيك شيخ.
1: طيب شوف وقالوا إن هي إلا الأخرى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال وصلناها قال ربهم أليس هذا بالحق فتوصل بما قبلها لأنها متعلقة به بينما الآية التي بعدها مباشرة قالوا هم بلى وربنا لا نصلها بما بعدها لأنه ستصير قال فذوقوا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا ما عندش علاقة بما قبلها عند علاقة بما بعدها رأيت نفس قال مرة تصلها بما قبلها ومرة تقطعها عما قبلها وهذا يأتي بالفهم يا سي فيصل واضح
2: واضح ربي يبارك لك
1: يا ربي يحفظك إن شاء الله وإن شاء الله موفق في تعلم القرآن الكريم
2: ربي
1: إن شاء الله لك قراية طيبة ما شاء الله ربي
2: جزيك
1: وعليكم السلام ورحمة الله ربي جزيك الخير سي فيصل حريص ما شاء الله سبحان الله يعني يحرص على التعلم وعلى التسميع وهذا هو الأصل وشوف كل مرة يسمع كل مرة نستفيد فائدة سواء كانت في الأداء أو في التوجيه أو في الوقف أو في الابتداء لغير ذلك وهكذا حياة طالب العلم فدعوة لأبنائنا وبناتنا لا تكتفوا بحفظ القرآن الكريم على جلالة قدر هذا الأمر واصلوا في الحفظ واصلوا في تعلم الأداء واقرنوا كل هذا بالفهم والتدبر وهذا لا يأتي إلا بوسيلة من الوسائل المهمة على الأقل في هذه المرحلة هي وسيلة الوقف والابتداء. اتصال موال سلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا الاسم الكريم
3: سلوى من منوبة.
1: سلوى من منوبة مرحبا بك يا سلوى أي تفضلي يا سلوى.
3: بما تيسر من سلطة الملك.
1: نعم على بركة الله تفضلي. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: نعم.
1: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
0: لا مش
1: من
0: تفاوت.
1: تفاوت.
0: انت سلوى ما تخليش كون يصلح لك ظهري. سلوى خليني يصلح لك عاد. تفاوت، تفاوت يعني ضم الشفتين جيدا. تفاوت
1: تفاوت.
0: لا مش وت، وت وت.
1: نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ.
0: تميز،
1: تكاد تميز
0: لا
1: من
0: سلوى لا تقول تميز، تميز
1: تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
0: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سلوى. شوف يا سلوى اسمعني مليح، كقراءة أولى، كإطلالة أولى، كخطوات أولى، قرأ قراءة مقبولة جيدة. الأحكام في الغالب موجودة، الحركات موجودة بشوية بشوية، يعطيك ألف صحة. أنت وين تقرأ توا في منوبة؟
1: انا ده بالضبط دور هيشر.
0: اما دور
1: عندي عامليه ولا ما مشيتش عامليه، بعدت عليا المدرسه القرانيه وانا
0: اللي هي
1: وعندي
0: اقرا مدرسه اقرا
1: يعطيك الصحه.
0: ايوا
1: اما ندمت عليا العام خاطر بالحق معناتها شاركت معاكم ديما نتبع فيكم انا كل شيء، اما حسيت روحي بدي معناتها نسيت شويه وبديت
0: نفهم. شوف
1: نعم،
0: فما مرحله الطالب يلزم يسترسل في الحضور باش يتلقى القواعد الاداء ترسخ عنده الحمد لله، حتى من بعد يحب ربما يحفظ وخلاص يكمل رحلته، لكن ينبغي أن تعودي إلى مقعد الدراسة في الفرع
1: المحلي. إن شاء الله أنا ندمت عليه العام بيبات شوية، لكني إن
0: شاء الله ميسالش ترجع بإذن الله. باهي
1: إن شاء الله بقدرة ربي. إن شاء الله
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله ويفتح عليك يا سلوى. شكرا جزيلا، اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال الموالي. نعم السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، من معنا؟ الصوت الصوت يتكرر أختنا، من معنا؟ الاسم
2: مريم بوزيز.
0: مريم يعني خفضي من صوت الراديو أو الصوت الآخر الذي يكرر، أنا صوتي متكرر الآن وأنا أتكلم معك. تسمعينني؟ يا مريم.
2: نعم.
0: الصوت ماذا عندك؟ لا تكلمين من أي وسيلة؟ من هاتف؟
2: من هاتف.
0: أي ابتعدي عن التسجيل أو الراديو أو كذا. ابعد عن الراديو يا مريم، ابعد عن الراديو. نعم. تسمعينني؟ لا ما زال متكرر. يا مريم اتصالك لن يمر وهكذا، لأنه تقنيا لا يمكن تمريره. أي طيب الآن جيد. سي محمد جيد الآن؟ ما زال. مريم باتصال آخر. طيب مريم نعتذر منك، لأن أنا صوتي متكرر يعني لن يمر الاتصال تقنيا يعني بهذه الكيفية. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معنا مرحبا.
3: إيمان.
0: إيمان من أي ولاية يا إيمان؟
3: ولاية المنستير.
0: من ولاية المنستير. آية يا إيمان تفضلي على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: ماذا يسمى هذا المد يا إيمان؟

0: حيو.
1: لا لا لا إله إلا هو
0: للتعظيم.
1: أي نحافظ عليه، علاش تنحي فيه؟
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.
1: والله عزيز ذو انتقام. مرة أخرى.
0: والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العزيز الحكيم.
1: في عقلك، في عقلك. مرة أخرى. إن الله لا يخفى عليه،
0: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله
1: خلاص
0: إلا الله والراسخون.
1: لا قفي عليها، مسالش، قفي عليها. والراسخون، ابتدئي بها.
0: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: بارك الله فيك وجزاك خير. إيمان، إيمان، إيمان، ما شاء الله عليك يا إيمان، حريصة على التعلم، ما شاء الله عليك. هل أنت يعني تدرسين في حلقة مسجدية أو في فرع محلي لتحفيظ القرآن؟
0: في فرع محلي بجمعية قرآنية.
1: وين؟ سيدي ذويب ولا وين؟
0: في الزرمدين.
1: في الزرمدين. طيب ما شاء الله. إذا واصل يا إيمان في التلقي، واصلي في التلقي، واصلي في التعلم.
0: شوية هيك تراك معناها.
1: نعرف، نعرف، ما شاء الله عليك. أنا فهمت حتى من تلاوتك، من التردد متاعك، فهمت عندك شوية هكا خوف ورهبة. لا لا لا، بالعكس، أنا أذلل لك هذه الأمور فقط. عندي ملاحظة يا إيمان يعيشك لك ولمن قال لك احذفي هذا المد. هذا المد لا يحذف عندنا من طرقنا ومن درسنا، مما درسنا، ممن درسنا عليهم. هذا المد اللي هو سببه يا إيمان، أنا قلته، قلنا هذا مرارا وتكرارا، سببه يا إيمان سبب معنوي. يعني أنت الآن لا يشكل عليك أنك مددت هذا وقصرت المنفصل، لأن هذا ليس منفصلا، هذا مد سببه معنوي. ما معنى؟ يعني أنت لا تمدين اللا، لا لا تمدينها بسبب الهمزة، هذا يسمى سبب لفظي. لا لا لا لا، أنت تمدين مدا معنويا سببه معنوي، نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، وهذا السبب معلوم، معلوم في كتب القراءات، منه مد التعظيم ومنه مد التبرئة، وعقد له أئمة الفن فصولا وأبوابا، منهم الإمام ابن الجزري وغيره، غيرهم من أئمة الفن. على كل حال، الذي يعنيك أنت الآن هو المحافظة على القراءة دون تغيير ولا تبديل يا إيمان. أهي
0: إن شاء الله، الله يبارك لك.
1: وعليش نقول في الملاحظة هذه لك وللسادة المستمعين والمستمعات، يعني تلاوة إيمان، يعني تلاوات، يعني طالبة متعلمة ما زالت في خطواتها الأولى، علاش أول ما نبدأ ونقول نحي هذا وزيد هذا وقرأ هك، خليوها تقرأ كما قرأ آباؤها وأجدادها وأئمتها من أئمة هذه البلاد. لا نغير القراءة. عندما ترتقي إيمان إلى مستوى عال من الإتقان والنظر والتعرف على مذاهب المدارس أئمة مدارس الإقراء، واختصر يقول لها هناك من يعتبره وهناك من لا يعتبره. يعني مش وقته الآن، ليس وقته هذا. اترك الناس يقرؤون كما قرأ أئمتهم، ولا تغير لهم القراءات، ولا تغير لهم هذه الاختيارات التي استقر عليها هذا القطر جيلا بعد جيل. هذا الذي أدعو إليه إخواننا وأخواتنا السادة المستمعين والمستمعات. القضية مهيش قضية هذا صحيح وهذا خطأ، القضية قضية أولويات. أنا لا أدخل طالب مبتدي في اختلافات هو في غنى عنها الآن، بعد ذلك عندما يرتقي وقت سنفسر له ونوضح له هذا. أطلت عليك يا إيمان، جزاك الله كل خير. ربي يفتح علينا وعليك إن شاء الله، وربي يبارك فيك والمعذرة منك يا إيمان. شكرا جزيلا، بارك الله فيك وجزاك خيرا. سلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: أم ضياء من ولاية منوبة.
1: أم ضياء من منوبة. منوبة، منوبة شاسعة. منوبة من أي منطقة بالضبط؟
2: من المرنقية.
1: من المرنقية. يا مرحبا يا أم ضياء، أي تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع من الله بالمعالج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا.
1: أكثر ترقيق الراء الأولى.
2: فاصبر صبرا جميلا.
1: صحيح.
2: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته.

0: وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.
1: جزاك الله خيرا يا أم ضياء، قراءتك قراءة مفسرة ما شاء الله، ربي يفتح عليك ويجازيك كل خير ويثبت ان شاء الله اجرك ان شاء الله يا ام ضياء، قراءه جيده، يعطيك الصحه ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا لك يا ام ضياء، ما شاء الله عليك، شكرا لك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما معنى قراءه مفسر؟ يعني قراءه التي تراعي العوامل، يعني لم يكن المعنى قد تم يوصل الكلام بعضه ببعض، وإن تم المعنى أو كفى نقف. هذه ما معنى قراءة مفسر، يعني جملة تكون جملة كاملة، يعني السامع يستمع مقطع كامل مفهوم وليس مقطع يعني مبتور المعنى أو الفهم. نعم، هذه ما معنى قراءة مفسرة. اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
2: أهلا
1: الله.
2: أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا. من معنا؟
2: عسلامة شيخ، عسلامة.
1: يا مرحبا، مرحبا. من معنا؟
2: معك الحاجة أم هيثم.
1: الحاجة أم هيثم، هكا
2: هكا.
1: أي منين؟
2: قبلي.
1: أيوة، من قبلي. ما لا، الحاجة أم هيثم أول مرة تشارك معنا هكا
2: أول
1: ولا؟
2: مرة، ياريت نشارك ديما، ياريت.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. آية أم هيثم على بركة الله.
2: الله يحفظك ولدي.
1: آمين أجمعين. وكذلك تحية لأهالينا في قبلي، ربي إن شاء الله يحفظهم جميعا.
2: دخلت جديدة الجمعية في النازعات.
1: صورة النازعات هاي ميسال شرعي ولك إن شاء الله أنك ما زلت كدخلت جديد. هاي يعطينا صورة النازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة.
1: يا أم هيثم.
2: نعم.
1: ترجف، أو كان ديما الرعي لك الحركات لازم تكون صحيحة والباقي النجم نجاوزه فيه شوي. يوم ترجف جوف.
2: أول مرة
1: رأي. أي يعني الرعي لك عاد أنت أول مرة. ترجف جوف.
2: الله يحفظك.
1: نعم، الله يبارك فيك.
2: يوم
1: يوم يوم يوم ترجف.
2: نسمع فيه.
1: أي يوم ترجف.
2: المدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة.
1: أنت تسمع فيها ولا لا؟
2: نعم.
1: أي في بقعة تقول ترجف، قل ترجف جو جو.
2: ترجف
1: جو، ترجف ترجف ترجف
2: يوم ترجف
1: ترجف
2: ترجف
1: ترجف
2: ترجف.
1: لا جو، قل جو.
2: ترجف يوم ترجف الراجفة.
1: يا أم هيثم أنت تسمع فيا ما هكا ولا؟
2: أي
1: بيقول جاء.
2: نعم.
1: قول جاء جاء
2: جي
1: جاء. تقول جاء
2: جاء
1: جو
2: جو
1: جي
2: جي
1: جو
2: جو
1: جوفو. قول كيفي، قول كيفي. جوفو
2: جوجو
1: جوفو. هيا جوفو.
2: نعم.
1: ترجفو
2: ترجفو.
1: لا مش ترجفو، ترجفو
2: ترجفو ترجف الراجفة.
1: طيب واصل، يلا واصل، لا اشكال واصل.
2: ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوبا يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما ناخرة.
1: نخرة.
2: نعم.
1: نخرة.
2: نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى.
1: أي نعم.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى
1: أهديك
2: ربك فتخشى
1: وأهديك
2: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله النكال الأخيرة والأولى
1: الأخيرة والأولى. جزاك الله خيرا يا أم هيثم تسمع فيها؟
2: نعم.
1: ربي جزيك كل خير ما شاء الله عليك، تاك حريصة أنت على القراءة السليمة ما شاء الله.
2: نزلت على الأول راني
1: إيه ما شاء الله عليك، تاك ما شاء الله معناها أنت توا حريصة
2: إن شاء الله يا ربي.
1: عنا توا مشكل كبير
2: الخير
1: يا أم هيثم.
2: نعم.
1: عنا مشكل كبير توا.
2: آه.
1: إيش نوع المشكل؟ قل لي إيش نوع المشكل؟
2: اللغات يعني.
1: لا لا. نحبك تقول لي ترجفوا.
2: ترجفوا.
1: يا أم هيثم ترجفوا.
2: ترجفوا.
1: باه ما لا صلحها هذه مليح. ضم الجيم مليح. باهي.
2: باهي.
1: هيا ربي يفتح عليك إن شاء الله ويتقبل منك وراء ربي يتقبل حتى
2: إن
1: القراءة.
2: إن شاء الله يا ربي.
1: أهم شيء الإخلاص.
2: إن شاء الله نتلاقوا في حصة أخرى.
1: آمين.
2: فتح الله يا ربي.
1: إن شاء الله. مرحبا بك يا أم هيثم. شكرا جزيلا لك. اللهم آمين يا رب العالمين. إنما يتقبل الله من المتقين. ربي يتقبل سبحانه وتعالى برحمته وفضله وكرمه ومنه. يتقبل يتقبل. مش بالضرورة تكون قراءة متقنة، قد تكون قراءة متقنة وأداء وحفظ ولكن القلب فيه خلل. لا لا، خلي هالفطرة هذه محلها، خلي هالفطرة هذه. وهال الحمد لله رب العالمين. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
3: معك خالد من سليمان.
1: خالد من سليمان.
3: أصيل قبلي على فكرة.
1: أصيل قبلي. ما لا كنت تسمع للحاجة أم هيثم.
3: كنت تسمع الحاجة إن شاء الله ربي يبارك فيها.
1: آمين ما شاء الله. يا سيدي خالد.
3: ربي يبارك لك أنت يا شيخ.
1: آمين.
3: الله يرحم والديك إن شاء الله في ميزان حسناتك.
1: آمين أجمعين. يا سيدي خالد.
3: مش نقرأ من ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أي تفضل. أي هكاك. أي تفضل.
3: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
1: يا سي خالد.
3: نعم.
1: كنا بصدد الحديث مع الأخت إيمان من المنستير، قلنا هذاك سبب معنوي ما نغيروهش ما نبدلوهش ما نقصوش فيه. الله لا إله إلا هو.
3: واضح واضح. الله لا إله إلا هو.
1: الله لا إله إلا هو.
3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: أحسنت يا سي خالد، ما شاء الله عليك، قراءة مقبولة.
3: كمل الدعاء لا محالة.
1: تحب الدعاء؟ كمل الدعاء يا سيدي، وتقول لك الدعاء هذاك شنو حكيته. يلا واصل.
3: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. أولا بالنسبة إلى قراءتك، قراءة مقبولة جيدة، أحكامها موجودة. انتبه إلى مد التعظيم، لا تحذف هو يا سي خالد، هذه الملاحظة الأولى. الدعاء هذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية الثانية، كان ولا يزال العمل على افتتاح بها الافتتاح المجالس العلمية في بلادنا بهذا الدعاء. كل مشايخنا يبتدئون مجالسهم العلمية بهذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. باهي سي خالد،
3: ربي يبارك،
1: شكرا جزيلا لك. اتصال
3: أول مرة نشارك.
1: مرحبا، مرحبا بك، مرحبا يا سي خالد، مرحبا والمرة يشارك معنا، وننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر بإذن الله. إن شاء الله لك يا سي خالد من سليمان أصيل قبلي. اتصال أخير في هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من معنا؟
4: معك أيوب من ولاية سيدي بوزيد.
1: أيوب من سيدي بوزيد، أيوب من سيدي بوزيد، مرحبا بك يا أيوب، ومرحبا بأهلينا في سيدي بوزيد. أيوب المرة تشارك معنا ولا شاركت؟
4: شاركت يعني.
1: شاركت أي شاركت أي، مش غريب علي الصوت. أي سيدي أي. الغالي يلا تفضل على بركة الله.
4: باش نقرأ ما نقرأ ما
1: أنت قلت شنو باش تقرأ ما وفات الحصة. اقرأ يا أيوب، اقرأ اقرأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما.
1: لا تقول حفظهما، حفظهما، ولا يؤوده
4: حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: كهو بيه، صدق الله مولانا العظيم يا أيوب، ما شاء الله عليك يا أيوب، أحسنت. فقط حبيت نتأكد من حاجة، لا تأخذه سنة ولا نوم، أعد هذه الآية.
4: لا تأخذه سنة ولا نوم.
1: جيد، بارك الله فيك. أيوب كم عمرك؟
4: عمري 14 سنة.
1: 14 سنة، من ولاية سيدي بوزيد. تدرس في حلقة مسجدية ولا فرع محلي لتحفيظ القرآن؟
4: لا لا، نسكن في منطقة ريفية.
1: أي تابع في إذاعة زيتونة؟
4: أي.
1: جيد، ما شاء الله عليك، إذا واصل في التعلم، وحاول إن شاء الله، حاول بشوي بشوية تجد من يلقنك القرآن الكريم يا سي أيوب. باهي
4: نجم نعطيك خويا
1: الأسبوع القادم إن شاء الله، بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله، أو عنا الحلقات إن شاء الله، ما شاء الله، من يوم الأربعاء إلى يوم السبت إن شاء الله. مرحبا بك. باهي
4: باهي،
1: عي ربي جزيك كل خير. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. الشكر موصول لأختنا كريمة عتيق ولأخينا محمد الفرجاني اللذين أمنا هذه الحصة، ولكم مستمعينا مستمعاتنا متابعينا متابعاتنا، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: المال والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة تجيكم كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا 11 نتاع الليل، وتلقاوها تباعا طبعا على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تلقاو الحصص الماضية وحصة اليوم طبعا، وإحنا كل مرة نجيبو لكم الجديد، وحصة اليوم طبعا فيها جديد. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي القارين. البداية مع سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. سي محفوظ، صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا وسهلا، تحياتي للسادة وسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: يعطيك الصحة. ومنكم نحو سي رشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح المسرات والسلام عليكم سي رشيد.
3: وعليكم السلام، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا إناثا وذكورا صغارا وكبار.
1: واضح. تقريبا منذ 3 سنوات كان بحثنا في إذاعة الزيتون، مش في البلاصة هذه طبعا، احنا كنا في قرطاج، لكن تو جينا لشارع الحرية في المبنى تاع الإذاعة التونسية.
3: ذكرت جينا
1: ملكك هي سي رشيد.
3: جينا ونتذكر كانت حلقة شيقة جدا.
1: شيقة جدا الحقيقة،
3: يعني فيها سلاسة في
1: نعم
3: الكلام.
1: لأنه ولد المجال.
3: كيفاش ولد المجال؟
1: ولا ولد المجال، ولد المجال، ضيفنا ولد المجال، يعني التكوين.
3: صدقني نتخيلوا خارج من لاشوسي هكا ولا من ليزي ولا منيش خارج.
1: شوف الصحفيين المغرومين
3: يتأقلمون،
1: واللي يخدم بقلب ويخدم بإتقان تلقاه كما الخبير المحاسب هكا ولا لا؟
3: اي باش طمنتني معناتها باش اسكت.
1: ضيفنا اليوم الحقيقة هو المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرنو، سي عادل الشويري، اللي أنا نتشرف بمحاورته للمرة الثانية، ونتشرف كذلك أنه هو خريج الصحافة وولد هذا المجال.
3: أيوة.
1: أي نعم، وهذه النجاحات تدل على أنه فما كفاءات حقيقة تجم تستفيد منهم البلاد. لكن خليني ما نشكرش برشا، خليني نرحب به مباشرة. سي عادل الشويري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة الزيتونة القرآن الكريم.
4: شكرا على الاستضافة، السلام عليكم ومرحبا بمستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وإن شاء الله نعدي مع بعض وقت شيق وخاصة الإفادة والاستفادة
1: إن شاء الله. هذه الحصة على كل الحمد لله من أسبوع إلى أسبوع، أهل الاختصاص وحتى الناس كذلك أيضا يتبعوها ويسمعوها، ولا أدل على ذلك من حيث نسب الاستماع، لكن أنا قلت مش نشكر برشا، نحب ندخل نحكي على التفاصيل وجديد واللي الناس كل تحكي فيه، وسي عادل حكاها في أكثر من مؤسسة إعلامية، هذه مسألة الرقمنة. أنا نحب نسأله لأنه حكينا على مشروع استراتيجي قبل، هل المشروع هذا المسألة الرقمنة وين وصل لها سي عادل؟ احنا نتابعه رانا في الحصة هذه، ما صحيح حكينا قبل لكن تو نحب نحكي على الجديد في مسألة الرقمنة.
4: شكرا، انت حطيتني ساعة بين في فك تمساح معناها بين رجل قانون ورجل حسابات مش سهلة باش نعدي معاك الحصة.
1: لا لبس،
4: ونزيد نرد بالي على كل حاجة نقولها. جيت صحيح 3 سنوات التالي، وحكينا وقتها في بداية تسجيل الوطني المؤسسات، او بالاحرى في نصف الطريق اللي نحن تو
1: نعم.
4: 6 سنوات منذ بداية السجل كان تمشي مرحلي، على اعتبار انه هي الرقمنه مش مشكله تكنولوجيا وليست مشكله امكانيات، هي مشكله ثقافه ومشكله ايضا تلقي ومشكله استعداد وتنشئه اجتماعيه، وواجب على الهياكل الدوله ان تاخذ بهذه الامور حتى تمر من مرحله الى اخرى بطبيعه الحال، وفما التزامات وفما اولويات الدوله سواء في تسريع المسار او غيره. فاعتقد انه بدينا بمراحل سهله اللي ربما المستعمل يتلقاها بدون ما تصير له اضطراب في العمل نتاعه او في حياته، او بدون ان من نعطيه كلفه اخرى أخرى باش يستعمل الخدمات الرقمية. لكن جينا في مرحلة توا احنا في 2026 بالمناسبة 2026 هو الاحتفال بمرور 100 سنة على تسجيل على تأسيس السجل التجاري لأنه يعني أنشئ بموجب الأمر العالي ل 16 جويلية 1926 اللي قعد نافذ إلى حدود 1995 تاريخ صدور أول قانون متعلق بالسجل التجاري. وأنا كنت موجود من وقتها في السجل التجاري إلى يومنا هذا وبعد وكبنا بحالة كل التطورات إلى حدود إصدار القانون 52/18 المتعلق بالسجل الوطني المؤسسات اللي جاب أيضا المبدأ الرقمنة في الخدمات. سنة 2026 تعدينا ربما للسرعة ما نقولش القصوى للسرعة الأعلى شوية في انتظار أنه نتعداو ربما للسرعة القصوى خلال 2027 نتعداو تقريبا للمرحلة الشبه نهائية لأنه اللي يقول مرحلة نهائية معناه مش يسكر الحانوت ويمشي يروح شغل المكينة تمشي وحدها، بالعكس التطور ما يوقفش
1: بالضبط
4: والتحديث ما يوقفش. دونك على الأقل احنا نقولوا نتعداو إلى مرحلة كما غيرنا اللي سبقونا وأحسن من غيرنا اللي هم قاعدين يتبعوا فينا. دونك هذا الحمد لله أنا ربما بعلاقاتي ربما مع الناس اللي كيفنا في إفريقيا وحتى في أوروبا أنا نأكد لك اللي احنا متطورين برشا. أنا
1: يعني
4: ربما بحكم
1: مقارنة
4: متطورين برشا متطورين برشا
3: في السجل متطورين في في مستوى
4: في مستوى في مستوى سجل الوطني المؤسسات
1: بالضبط
4: لأني نقارن بالسجلات السجلات الموجودة في
1: موجودة
4: الدول الأخرى.
1: صحيح.
4: دونك أنا نقول أنه على الأقل بحكم أنا مسؤول
1: يعني متطورين من حيث البنية التحتية من حيث تفاعل الناس من حيث
4: الخدمة
1: الخدمة
4: خدمة
1: مراقبنا
4: تمشي السجلات ماشي بعيد علينا حتى جغرافيا تشوف كم الوثائق والوقت اللازم باش لإنشاء مؤسسة. احنا نحكيه على تحسين مناخ الاستثمار وهذه سياسة الدولة بطبيعة الحال السجل الوطني المؤسسات هو حلقة من حلقات تحيين أو تحسين مناخ الأعمال في تونس لأنه يعني الشركة ربما أو مجال الأعمال ما يتعلقش فقط بالتكوين القانوني
1: صحيح
4: فما مجال أكبر هو الاستثمار كيفاش باش يكون التراخيص كراسات الشروط الأراضي وغيرها. دونك من هذه كله داخل في مناخ الأعمال لكن على الأقل احنا كمساهمة منا هي التكوين القانوني للنساعات المستثمر كيبدأ في مجال استثمار ثقيل
1: صحيح.
4: شوية يتعب وقت اللي يوصل للتكوين القانوني ويحط الحمل الكل على التكوين القانوني. احنا سيدي هنا سهلنا له كان التكوين القانوني نجم يتعمل في 3 أيام و5 أيام و10 أيام و15 يوم على الأقل توا هبطناه إلى يوم أو يومين في انتظار إن شاء الله هي إمكانيات مادية ما اللي مش توضع إن شاء الله في السجل
1: تتاح تولي
4: ولا
1: تتاح ساعات
4: إمكانيات خاصة بشرية تكوين ورسكلة العباد اللي يخدموا معنا في السجل وكيك إن شاء الله المرحلة اللاحقة أن يكون السجل أكثر نجاعة وفعالية. وقتها سي رشيد كي مش يخلق مؤسسة هو في للحرفاء متاعه يخلقها اليوم وياخذها اليوم في نفس اليوم
1: جميل.
4: بكل أريحية إذا كان هو نعطيه كل الإمكانيات أنه هو يودع البيانات
1: بالضبط.
4: لا نعطيه لهو كل
1: هو
4: شيء البيانات فقط الماكينة احنا ورانا من في السجل الوطني المؤسسات هي تشوف مدى مطابقتها ربما للإجراءات وللقانون ونعطيه السجل في اسرع الاوقات.
1: تفضل سي رشيد.
4: انا
1: حاسس
4: اني مسيتك انا شويه
1: هو قال سي رشيد
3: اجاني سيدي وين كنا وين اصبحنا باش نحكي على وين كنا وقل لي وين اصبحنا
1: باه
3: وين كنا. انا العاده تاجر عندي مهنه حره عندي مشروع اقتصادي
1: واضح
3: نمشي للسجل التجاري الحق ديما يفرحوا بينا في الجيشيات بكل صراحه ثم الحفاوة
1: باه
3: في السنتر بنور عندكم تبارك الله رجال ونساء نمشي قبل ما نخطي ذلك أنا نجي حتى الموقع متاعه نعطي المعطيات اللي يحب عليها يولي عندي حساب يولي عندي لوجينج وموتباس وإذا كان عندي أي حاجة إكسري نجبده بكل سهولة نفع سليه فالله غالب هيك الموجود ومن بعد إكش إذا كان نصب الوثائق متاعي بيلان ويتفينانسي ستران نصب والوثائق الرسمية نصب بعد إلى غير ذلك. هذا اللي عاملين به تو قالوا لي هذا الكل ابتداء من 1 جويلية مضمضوا بيت عصيام إذا كان ما عندك شوية وندرشنو وما عندك وتجيهم بيديك وتجيب بطاقة تعريف متاعك وتعمل لوجينج جديد وكذا راهو انقطعت تماما من السجل التجاري. هل هذا صحيح؟
4: هو صحيح اش نعطيك شوف
1: أيه. انا مش صحيح أنا بالنسبه للشركه سامحني ساعات الشركات والجمعيات خاطر احنا
4: كل حتى الموت أيوة. حتى واحد يجينا للجيشي
3: هو شي اختار هيك علاش جبناه احنا تو باش ينقذنا
4: من شوف نعطيك نعطيك حاجه صوره هكا مش كاريكاتوريه ما صوره الرينو كان كيما الدار العربي قبل
1: أيوة.
4: الباب البراني محلول
1: يدخلوا للسقيفه
4: الناس كلها الناس تدخل نعرف كل ما نعرفكش
1: اي نعم
4: يدخل ويحط ويسلم ويمد وريقات ويروح فاذا كان انت مش تعمل ديجيتال ما عادش نجم لازمك تسكروا الباب البراني ولا مش يدق لازم نعرفوا نقولوا له شكون
3: واش تعمل بيه كان درق قديش من واحد اللي معاكم
4: لا مش ياخذ مروحه من تالي هذوك عاد مش ياخذ مروحه في الباك اوفيس
3: في الباك اوفيس
4: مش ياخذ مروحه هذوك مش ينظروا يولي عندهم وقت اكثر وقت
1: باش يشوف الملفات وطابت تطابق
4: انا مش ناخذ العباد هذوك مش
3: ريسكالهم
4: مش ريسكالهم باش يكونوا هما اكثر تاتبونسونت معناها اكثر رؤوس تفكر وتعطي رايها في من حاجه اصلا دونك انا توش معهم انا عملنا مفتاح البلج البراني
3: سكرناه كيفاش ندخل
4: على كل واحد شو اللي عنده مفتاحه وانت مش عندك بطاقه تعريف توا
3: نعم
4: وانت مش كي تمشي الاداره يقول لك اعطيني بطاقه تعريف دونك انت معناها هو يقارن هويتك لقدام
3: بالواقع
4: بوجهك ويثبت التصوير هذيك
1: صحيح
4: وبياناتي ومشي احنا الهويه الرقميه هي نفس الشيء هي انك مش تتربط هي برقم بطاقه تعريف وبرقم هاتف الهويه الرقمي دونك شو اللي عندك ولي عندك بطاقه تعريف مرتبطه برقم هويه رقمي والرقمي الهويه الرقميه هذيك هي المفتاح اللي مش تدخل به قواعد بيانات العموميه
3: كيفاش نعمل هويه رقميه انا ما نعرفش
4: سهل ياسر تمشي على الموقع نتاع الوكاله الوطنيه للمصادقه الالكترونيه اي هويه بوانتين واكتب اكتب موبايل اي دي اي هويه دي جي جو
3: يجيني الموقع
1: اي حاجه
3: تحط المعطيات
4: تحط شنو مطلوب من المراحل باش تكون عندك هويه رقميه ومن بعد باش يجيك انت اس ام اس يقول لك هاي الهويه الرقميه نتاعك فيها 10 ارقام تعتقد ومن بعد تمشي انت للمشغل الخدمات الاتصالات
3: فيزيكما
4: الثلاثه لو هما ثلاثه ذوك ثلاثه مشغلين
1: نعم.
4: تليفونك على مرتبط على اي
1: واضح
4: باش علاش مش يعاود لك نفس الحكايه اللي حكيتها لك لانك انت مش تمشي باش تعرف عليك اسكو الهويه الرقميه هذيك تو اللي عندك بعثناها لك بالتليفون بعثت لك الوكاله الوطنيه للمصادقه الالكترونيه مرتبطه بالهاتف اللي انت حطيته وتمد له بطاقه تعريف وقتها ان تعرف عليك سيفيني المشغل يعطيك المدباس
3: ولا عندي بطاقه تعريف رقميه
4: بطاقه تعريف ما عادش ترجع له سيفيني
3: شنو نعمل بها معك انت
4: باهي معي انا ولا مع اي مؤسسه عموميه اخرى تو مثلا الهويه الرقميه تنجم تستعمل تخرج بها مضمون من الحل المدني وانت في بيروك دونك انا شخصيا نستعمل فيها انا ولدي في الخارج نعمل له نستخرج له مضمون ونبعث له بالفرنسيه ونبعث له بالميل
3: جميل
4: هو فيه كيو ار كود
1: جميل دونك انا كيفاش نعمل في المؤسسات
3: تو سجل تو انا مش
1: لحظه خلينا نشوقوا شويه المستمعين خلينا نشوقوا المستمعين
3: انا دوب مسخنتوا انت باش توقف
1: اي لا بالعكس انا تو نخليهم
3: مشوقين ورجع في
1: ساعه بحول الله اول فاصل في حصه اليوم ثم لنعود احبه الكرام فلا تذهبوا بعيده

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أعزائنا المستمعين، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعنا السيد عادل شويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرانو. سي رشيد حكى على الماضي،
1: أنا تو وصلنا الماضي، قال لك انساه
0: تو
1: بلاش
0: بدينا...
1: سكرنا ما عادش تجيني الغديكة.
0: أيوة.
1: لما قال لي
0: عندك هوية رقمية،
1: ما تجيني كونش بطاقة تعريف. قلت له عندي بطاقة تعريف. قال لي لا مش هذيك يا رجل،
0: هوية رقمية،
1: بطاقة تعريف إلكترونية.
0: إلكترونية
1: فهمناش معناتها هوية رقمية وكيفاش نتحصلوا عليها وكيفاش نمشيوا للمشغل
0: بالضبط
1: اللي معاه. وليت عندي هوية رقمية، ما هو مسكر الباب كيفاش ندخل له؟
2: هذاك هو نفس الشيء، تدخل تاع الموقع الانترنت تاع سجل المؤسسات باش يقول لك لوجين.
1: ايوه
2: باش يقول لك انت عندك شنو، عندك هويه رقميه، تفضل كليك على الهويه الرقميه،
0: رقمي.
2: تحط البيانات اللي عندك هذيك في تليفونك، الرقم
0: أيوة.
2: والكلمات باس.
1: أيه؟
2: مش يجيك اس ام اس باش كونفيرمي كل التليفون
0: اللي تليفونك بين يدك
1: وقت يحل الباب.
2: وقت يحلك الباب وتدخل وتعمل تحب انت في الرينو.
1: لا قول لي باش نعمل تو في
2: الرينو. في الرينو تنجم تحين بياناتك، خاطر انت تو مادام دخلت على موقع ودخلت على حساب سافدي الشركه نتاعك موجوده او تجارتك.
1: ما ضاعوليش هك البيانات.
2: لا معناها انت موجود.
1: موجود.
0: موجود.
2: اذا كان جديد، لو فرضنا انا مواطن جديد مش يحل شركه.
0: أي نعم.
2: ما عندوش دونك شو معناها؟ ما عندوش شركه في الرينو.
0: صحيح.
2: دونك باش يحل شركه جديده، نفس الشيء يكون عنده موبايل اي دي، يدخل على الموقع يكليكي دونك مش يولي عنده اكسي. دونك باش ينجم يقوم
0: يمشي بالعمل.
1: يعني ما يدخل الواحد كلش ما يمر بالمرحلة
2: اللي على ساعة هذيك لازم باش نتعرف عليك.
1: وهذا ابتداء من واحد جويليا
0: بدينا الأصل.
1: سي سعاد نحب فهمني شنية هالولايات هذي.
2: الولايات هي انت مش عندك الكل يو اس بي.
1: عندي
0: نعم.
2: الكل يو اس بي فيه داتا.
0: صحيح.
2: معلومات.
0: ايه نعم.
2: انت تحطها في البي سي باش تقراها
1: مثلا. نعم.
2: هذا ما عادتش عندك انت الكل يو اس بي، عندك حاجة إلكترونية في الكلاود.
0: نعم.
2: على ذمتك انت محطوطه تطبيقه موجوده على الهاتف، التطبيقه هذيك اسمها تيون تراست اللي هي فيها لي ولات
1: ديجي جو.
2: ولا الديجي جو هي خاصه بالمؤسسه اللي هي نفس هي هويه نفس رقميه مرتبطه بالمعرف الجبائي.
1: ممكن نبدا بيرسون فيزيك ما يسحقش ديجي جو،
2: تنجم تعمل بالموبايل اي دي.
1: الموبايل
2: اي دي باش نقعدش نعمل عندنا زوج هويات.
0: هويه واحده تنجم تخدم بها. نعم.
1: وقت نقول مؤسسه معناتها شركة ولا بيرسون فيزيك.
2: هي حتى بيرسون فيزيك مؤسسة، لكنه ما أنه هو شخص
0: يعني شخص طبيعي،
2: شخص طبيعي وحده وعنده موبايل اي دي هو قاعد يعمل به في خدمات أخرى. ليش نخلقوا له في دي جي جو؟
1: واضح.
2: يستخدم يعني يخدم بنفس الموبايل.
1: يعني مثلا محامي هو مؤسسة يعتبر عندكم
2: مؤسسة. طبيب ارشيتاكت تاجر.
1: توا شنو الفرق سي عادل بين مثلا محاسب والا خبير محاسب اللي يخدم لنفسه ويخدم الحرفة نتاعو عطيه كود سبيسيال بورسا، وبين انسان ما يخدم كلشي روحه فقط معناتها.
2: هذيك هي الفرق بين حساب مهني وحساب خاص.
0: أيوة.
2: من الحساب الخاص انت عندك الموبايل اي دي نتاعك تاع الشركه نتاعك ولا نتاع ولا ديجي جو نتاع الشركه نتاعك، ما تنجم تخدم كان شركه نتاعك انت، لان مرتبطه بهويتك ومرتبطه بصفتك انت مثلا في الشركه.
1: واضح.
0: يعني انت لازم تكون وكيل،
2: لازم تشوف بتحرك انت كشركه
0: بالضبط.
2: تمشي تحين بيانات على شركه اخرى.
0: لا
2: دونك ماهي حقوق هذيك.
0: صحيح.
2: لكن انت كمهني انت مفوض بالقانون للقيام باعمال لفائده الحرفاء.
1: نعم.
2: انت عندك تفويض قانوني.
1: صحيح.
2: سواء كنت مهني معناها محامي او خبير محاسب او
0: طبيب مستشار. او مستشار.
2: لا لا لا لا
0: لا،
2: المهن الاربعه المعروفه بالقانون،
1: اللي هو المحاسب والخبير محاسب
2: والمستشار جبائي.
0: نعم.
2: والمحاسب خبير محاسب والمحامي.
1: اللي ما فهمش المستشار جبائي علاش دخل في الحكايه؟
2: ما خاطر فما قانون.
1: احنا وقت ندخلوا في الجبائيه يقولوا لنا كيفاش تدخلوا انتم.
2: انا ما نجمش نناقش في الامور هذه.
1: ما حبش يحصل.
2: ما تدخلش في الطرح هذا.
0: راك هو عنده الحق زاد.
1: لا مش لا، على خاطر توا بيناتنا ما يحبش يتكلم، نتكلم مع بعضنا وحدنا. توا الجبائي لا يشد حسابات ولا يكون شركات، هو مهمته يعمل استشارات جبائية.
0: صحيح.
2: بي لو بلوس بي لو موان.
0: هذا هو
2: اثنين
0: القانون. هو
2: القانون ما يمنعش.
0: ما يمنعش هذا،
2: لانه ما ثماش
1: يا اخويا مرحبا بهم. احنا ماذا بينا حابين نعملوا مهنه للناس الكل. كنت اتذكر
2: مش خص
1: ما خطفتش
2: حكينا احنا هذه الميتود فورماليست معناها تقوم بالاجراءات، نحدوهم شكون ونحطوهم في نص، وكل واحد شنو اختصاصه.
0: هذا ممكن يعاون
2: تنظيم خير من كل كوربوراسيون.
0: صحيح.
2: تجبد حدا.
0: طيب
2: تجبد حدا.
0: انا الحساب اللي تحكي عليه ماذا يتيح لي اني نعمل
1: الخدمات؟
2: الحساب
0: الخدمات انا
2: هو سي رشيد قدامه المطويه الحساب. هذا اللي سميناه احنا الخزينه الالكترونيه.
0: ايوه الخزينه
2: اللي كل مؤسسه أي إن كانت شخص طبيعي أو شخص معنوي بمعنى شركة ولا جمعية ولا تاجر ولا مهني ولا حرفي ولا أي إن كان موجود في السجل الوطني للمؤسسات عنده باتين ده سوف يدير مرسم في السجل.
0: واضح.
2: من حقه أنه يتمتع بحساب وحيد. هذا قبل شكون تعمل انت
0: حتى الجمعيات يا خياني زاد اللي يسمعوا فيا
1: جمعيه مؤثره
0: بالضبط
2: انت كي تدخل قبل واحدة جويله كي تدخل الخدمات تاع سجل وطني المؤسسه عندك ان كونت
0: نعم
2: كونت شان انت خلقته بادرس ميل
0: ميل متاعك. بالضبط
2: وهذه وتنجم تخلق ان كونت يكون عندك 5 ادرس ميل وتخدم به هذه حاجه ولا اثنين تنجم تكون انت مثلا خبير محاسب ولا محاسب وقاعد تخدم بالكونت هذاك تو اللي تخدم به سابقا قبل واحدة جويله تخدم بي دونك شو عندك انت الهيستوريك معناها الاحداث اللي قمت بها او الاشغال اللي قمت بها اللي فاتت الحرفة نتاعك موجوده على حسابك الحليف ميراهاش
0: اي نعم
2: وغدا تعالجت معاه ولا فات كما قال الخبزه بينك وبينه الهيستوريك الكل
0: عندك انت
2: شو لا شو قاعد عندك انت مروش الحليف دونك هذه شد هذه في مخك دونك هذه الحاجه الاولى دونك شملنا قلنا احنا المؤسسه من حقها في حاجتين
0: نعم
2: حقها الاول في انها ترى وثائقها
0: طبعا
2: انا عندي شركه وكوكيل حطيت لي بيلون تاعي حطيت لي ستاتيو حطيت لي بي في حطيت العقود اللي احاله حصص كلها حطيت عندي سنوات نحطها وانا جو سي اون ديبلاسمون في بلاصه بعيده ولا في كونساي ولا في غيره ومستحقك الوثيقه هذيك هي موجوده على الموقع تاع السجل سابقا يلزمك تشريها دونك يلزمك تدخل تدفع معاليم وتشريها انت كصاحب المؤسسه نتاعك انت
0: اللي هي نتاعك وتشريها
2: نتاعك انت دونك قلنا احنا قلنا باش نعطيه حق لفائده صاحب المؤسسه انه يطلع على البيانات نتاعه ويطلع على الوثائق نتاعه وكانه في فضائه الخاص ويمكن ان يحمل الوثائق هذيك
0: جميل
2: ويستعملها وقت اللي يحبه هذه الحاجه الاولى دونك هذا يمكنك انت كصاحب مؤسسه ترى كان وثائقك ما تراش وثائق غيرك راه
0: جميل
2: هذه الحاجه الثانيه ذكرتش كي قلت لك انت كخبير محاسب خدمت الحرفاء نتاعك ومن بعد تعركت انت وياه ولا وفات الرزق وفات الخبزه بينكم بين مشى وبد دونك الهيستوريك الكل يقعد في الكونت نتاعك القديم لا تو كي يعمل الحساب هذا المؤسسه اش يعمل كل ما تخدم عليه خدمه خبير محاسب محامي مستشار جبائي
0: ينتقل مباشره
2: مش ينتقل يلقاه قدامه
1: معقول
2: ومن غير ما يخرج من الحساب نتاعك لان من حقك هذاك
1: انت كل تشوف
2: دونك الناس كل تشوف ولاحقا شوالي وقت الغد هو يكلف محامي واللي يكلف اي مهني من الاربعه اللي قلناها باش يقوم باعمال ينجم يراها يخدمها ولا ما يخدمهاش
1: يعني يكون اللي عنده مالية بكل صعوبها وكل تشعيباتها
2: تقلق هذه ما تقلقش
1: لا سؤالي
0: لا هذه تعاون انا بالنسبه لي
1: لا الرقم
0: خليني نتبع
1: انا نصور باش اللي عمل لها الابلكاسيون هذه معناتها باش تخلف فيها التفاصيل هذه وخلط للنتيجه المتاحه حبيت نعرف ايادي وطنيه ولا جايبينها من الخارج
2: هي كل ايادي اللي تيت بونسونت سواء الرؤوس اللي فكرت
0: نعم
2: يمكن واحد
1: وطنية
2: ويمكن واحد منهم قدامك
1: برا أو خارج من الصحافة يعمل في الإلكترونيك
2: وبطبيعة حال المهندسين
0: المبرمجين
2: العملية كلهم توانسة 100% فما حتى واحد
1: والله شيء فخور
0: بالله سعاد البلاش ولا بالفلوس انت قبيل خطر حكيت على انه الوثائق كنت نشريها لا نحكي على الوثائق
2: الاطلاع على وثائق المؤسسة ذاتها بالحساب المؤسس اللي سمينا الخزينة الإلكترونية بطبيعة حال بالمجان
0: بالمجان
2: اي
1: دونك اذا كان دخلت في الوليد تقعد بالمجان اما نحب نجيب اكستري نرجع ديما
2: لحكايه 10000 لا الاكستري هذاك راه هو مستخرج من البيانات اللي هو هذاك فيه معلوم بموجب النص اثنين احنا ماك تعرف صديقي العزيز احنا مؤسسه عميده صبغه اداريه اثنين احنا تمويلنا ذاتي لا
0: واضح.
2: ما ناخذوش حتى ملي من عند الدوله
0: من خزينة
2: هي
0: الدولة.
2: فلوس يعني المعاليم بطبيعه الحال احنا مؤسسه الدوله مش ما ناخذوش من الدوله احنا هي فلوس الدوله
0: لا لكن
2: الدوله اعطتنا ان ناخذ المعاليم هذيك أيوة. ونستثمرها في الخدمات
0: على
2: خدمات نتاعنا في التشغيل وفي الخدمات وفي غيرها من اللي شارج القاعدين نخدموا بها دونك هذا يخليك انت يخلي انه العمليات اللي نقوموا بها عندها كلفه والكلفه هذيك موجوده في خدماتنا اللي قاعدين نزيوها
1: انتم كمؤسسه وطنيه كيما لي بيكا عندكم كوميسيور كونت وعندكم
2: عندنا كل شيء كونسي دادميستراسيون كل شيء دونك شنو هي الحاجه الباهيه تو انه صحيح خدمات المعاليم اما احنا وصلنا ان خفضنا انه المعاليم الى نصف وقت اللي بدات في 1 جويليه دونك معنا اصبح مثلا معلوم تسجيل شركه كان 50 دينار ولا جمعيه 50 دينار ولا اصبح 25 دينار
1: وتغطوا مصاريفكم هكا
2: ان شاء الله بحول الله البزنس بلان مخطط الاعمال هو قائم على المبدا هذايا بحول الله احنا 6 سنوات هذه تعدات سلامات الحمد لله
0: الحمد لله
2: طوش لبوا كما قال
1: الفرنسا لا معناتها طوش لبوا على خاطر كلمه طوش لبوا معناتها نمس اللوح واللوح يستعملوها المسيحيين باش يمسوا الصليب
2: هذا حاجه اخرى ذيك
1: ردوا بالكم كلمه طوش لبوا نحيو عليه
0: احنا
2: ناخذها بالمنطقه
0: بالمنطقه بالضبط
2: من غير ما نفسلوج على تفسير
1: باش ندخل في التفاصيل ولا
0: لا لا لا مازال عندي انا دقيقه قبل الفاصل الثاني و20 دقيقه اخرى باش نتيحها لكن انا تو فقط يعني انا حبيت نفهم من سي عادل انه هبت التكاليف تقريبا
2: الى النصف
0: الى النصف والوقت قداش هبط النسبه تقريبا
2: هبط برشا شوف هي مربوطه بديما بالشخص وقتاش يكمل الملف نتاعو اش معناها يكمل الملف نتاعو وقتاش بعثوا وقتاش استوفى الاخلالات بمعنى اذا كان ثم اخلال ناقص ما يحسبوش علينا احنا فهمت يعملوا له نبعثوا له اشعار احنا بالاخلال اذا كان هو استوفى
0: يعني الملف بالذكاء الاصطناعي معناها استعملت
2: لا ما استعملوش الذكاء الاصطناعي لا لا
0: هذا مهم بالنسبه لي
2: هو الذكاء الاصطناعي راهو سلاح ذو حدين الحاجه الاولى لازم يكون عندك قاعده بيانات وطنيه باش تستعمل الذكاء الاصطناعي ما تنجمش تستعمل مؤسسه معناها بيانات خاصه

0: ذات سيادة موجود في تونس بطبيعة الحال هو أهم حاجة.
1: واضح.
0: أما باش نستعمل الذكاء الصناعي الحالي باش نستعمله داخليا صعب شوية.
1: توكل ماما. لأن هذا هاجس عندي حبيت نفهم المسألة هذه. طيب إحنا باش نخلي لك تسأل تو لكن بعد الفاصل. وعد مني اول ما نرجع خلص. عندك انت سير شيد
2: بيحاول انا نتعلم. انا حمال في النزله
1: برشا ناس
2: لا لا جاي في الثنيه هذيك
1: سي محفوظ
2: برشا ناس سالوني برشا اسئله ولوعدتهم باش نسالهم
1: وانا نوعدك نخصص لك الوقت الكافي مباشره بعد الفاصل. احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، أنتم في الاستماع لبرنامج في المالي والأعمال، الجزء الأخير من حصة اليوم. ضيفنا المبجل سعاد الشويري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرانو. أنا قبل الفاصل وعدت رشيد أنه باش نخليه يسأل، وحتى سي محفوظ كذلك نفس الشيء.
1: سي محفوظ الكلمة، وأنا ديما هذيك يسبقني في كل شيء.
0: للاثنين نبدأ بيك سي رشيد، ننقلوا أسئلة الناس. زادة
1: أي سيدي، سؤال يتعلق بالمعطيات الشخصية. يقول لك ثمشي فاس كومينيكون بينكم بين ديما يحكوا على وزاره الماليه والاداءات وكذا وشنو، عندكم شي بيانات لاصقين في بعضها
0: مشتركه يعني.
1: اي اداره تنجم تعرف شو عندكم؟
2: هو لو كان ما ثمش مبدا الترابط البيني بين قواعد البيانات العموميه ما نجمش نعملوا الديجيتاليزيشن.
1: اوكي يوم
0: واضح.
2: دونك بطبيعه الحال هي المبدا العام هو الترابط البيني. اول حاجه الترابط البيني يشمتك بحاجتين. الحاجه الاولى انك انت وانت تحط الوثيقه الاولى تاخذ بياناتها ما عاودش تعاودش تطلبها مره اخرى.
0: واضح.
2: دونك هذا المبدا العام تاع الترابط.
0: هذا مهم زاد.
2: اثنين هو انك تتاكد من صحه البيانات باش ما تقعدش تعمل سيزي مره اخرى.
1: واضح.
2: ما تعملش معالجه مره اخرى، قد ما تكون في خطا. لما الخطا هذيك صعيبه في القانون باش تبدلها.
3: تسجيل مش ما نحكيش ما تسجيل في القباض المالي.
1: لا لا مش القباض،
0: تسجيل في السجل الوطني.
2: التسجيل بالمعنى القانوني هو احداث سجل. دونك هذا بالقانون احداث سجل، الترسيم وترسيم العقود والبيع.
1: دونك ثم روابط. وبعد يسالوا يقولوا معناتها اي انسان اي تونسي يمشي للسجل ياخذ المعلومه اللي يحب عليها ولا ثم معلومات تاخذ معلومات له؟
2: هو ياخذ كل. علاش؟ ما ثمش ريستريكسيون، ما ثمش تحديد البيانات اللي ياخذها اي مواطن، على اعتبار انه اول شيء السجل هو سجل اشاري. يعني كل ما يتم ايداعه هو قابل اول حاجه هو سجل اشاري، لان عندنا جريده الكترونيه.
0: نعم.
2: اللي هي تقوم مقام الاشهار في الراي الرسمي. وهذا الاشهار هذا هو للمحاجه والاعتراض. دونك يلزم البيانات تكون متاحه للعموم حتى يتم بطبيعه الحال من له المصلحه في انه يقوم بالاعتراف.
1: انا انسان منافس لشركه اخرى، نحب نعرف محضر من المحاضر الجمعيه العامه اللي قررت باش توزع وكذا كذا كذا، نحب ناخذ كل التفاصيل نتاعو.
2: يجي
1: انا نقدم نقول له يا اخوي اعطيني.
2: موجود متاح. هي
1: حاجة هي ليسر معناتها تو هذيا
2: يعني بدون مانع قانوني.
0: طبعا
1: ما يلزمنيش الصيفة باش نجم.
2: هذا موجود في العالم كله، ادخل على تو على سيت فرنسا ولا لانجلتير ولا ايطاليا ولا كندا تلقى نفس الشيء.
0: أنا واضح.
1: نقطة أخرى، ثم عباد قال لك احنا سيدي نحبوا نكونوا اونفيوز، احنا نشطنا ما نحبوش ندخلوا في التصفية، ما نحبوا نقعدوا اونفيوز هكا نريضوا لمدة معينة. شنو هي علاقتي انا بالسجل التجاري؟ ما عادش نصب له ليتا فينونسيي ولا نصب له، كيفاش نعمل؟
2: سؤال ممتاز. بحسبتك انت خبير محاسب دونك تعرف المساله هذه.
0: صحيح.
2: هي انه في القباضه يعمل سيسبونسور، يعمل تعليق.
1: لا ثم لا سوسيتي اون فيوز.
2: في نفس الشيء في السجل الوطني المؤسسات.
1: ايوه.
2: يجي يمشي للقباضه يعلق، ويجي في الرنو يعلق.
0: الكترونيا والا
2: لا مطلب في تعليق النشاط.
0: مطلب
2: لانه التعليق هو ارادي او اداري. اما ارادي من طرف الشخص يقول انا مش نسافر وما نحبش نسكر الشركه نتاعي، نحط اون فيوس وش يمشي على راحي، ولا تجاره بيرسون
1: فيزيك. لكن حسابي ما يتلغاش.
2: لا ما يتلغاش حسابك ولا رانو ديما موجوده، مي تطلع على المضمون معلق، سجل معلق.
1: ما يعطيكش مضمون.
2: اذا كان اداري بطبيعه الحال، اداري بمعنى ايش معنى؟ صادر اما عن عدم امتثال.
0: نعم، يا اما قضاء يا اما
2: دوله. من عدم امتثال ربما من سواء من قضاء ولا حتى الاداره نفسها.
0: نعم.
2: كسجل وطني.
1: سؤال اخر يتعلق بالبيانات الماليه، القوائم الماليه الى غير ذلك. يقول لك انا ندخل نسكاني انا القوائم الماليه الاربع عناصر.
0: نعم.
1: اللي فيها ونصبهم بالنسبه لي المهمه وفات. يقول لك لا يلزمك تمشي على عين المكان وتصب الوثائق الرسميه، هل ان هذا صحيح؟
2: ما عادش حتى هذا من واحد جوي.
1: هذا احكي لك في القديم. انت
2: في القديم كان
1: عندما سلسين ما صبوش القوائم الماليه.
2: شوف في القديم قبل واحد جوي كانت بريد، كانت هجينه، كانت نجم تعمل الزوز.
0: هذا وهذا.
2: كانت تنجم تعمل على الخط مباشره، وكنت تنجم زاد تمشي للقيشي. تو ما عادش فما امكانيه انك تودع في القيشي تو يعني مباشره على البلاتفورم.
1: هذا جرنا الحديث على الماضي. انت حكيتنا على واحد جويلش باش يكون
0: يعني هو
1: الناس اللي متاخرين
0: اللي ما عملش
2: قبل. لا لا الا ما قاموش الا ما قاموش بايداع القوائم الماليه المستوجب عليهم، لانه هو واجب والتزام سنوي كل شركه كل ذات معنويه عندها اللي بتبات حال تختم قوائم معنى السنه الماليه بتاعها.
0: نعم.
2: في 31/12 من كل عام عندها واجب أن تودع القوائم المالية في الشهر السابع الموالي لختم الموازنة.
0: هذا هو.
2: هذا القانون بما فيها كل المؤسسة العمومية مؤسسة خاصة يتودع أنت أنت بوندا ما تو إحنا إيش قلنا؟
0: تو هو ولا إلكتروني لكن رقمي. تودع. لكن قبل
2: مش نوع أنا القديم. عندي أنا 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين موداش.
1: هذا هو السؤال.
2: مش تودعها عن مش تودعها أما مش تودعها بغرامة تأخير.
1: بس تمشي الجيشي.
2: لا لا مشيش كشي كل شيء على البلاتفورم
1: كل شيء على البلاتفورم
2: أما بغرامة تأخير
1: أعطينا لسوي معيشك
2: مش مش أعطيك سوء أشواء هو غرامة التأخير غرامة التأخير هي نصف المعلوم عن كل شهر وجزء شهر من التأخير
0: أيوة.
1: وكيف نقص 3 و 4 و 5 سنين نعمل ما في درية وما في ذمتي
2: الكونتر يدور
0: ولازم يفحهم الكل
2: علاش عطيك حاجه مبدا في غرامه تاخير ماشي تاكسي راهي صح قبل كل شيء هي هي هي مرتبطه مرتبطه بالمعلوم هو معلوم على خدمه ودونك المعلوم 50 دينار الغرامه هي 25 دينار. تقول لي انت هي علاش ما توقفوهاش سقف نقول لك ما توقفهاش خاطر كان مش نوقف تولي فما الناس كل تعمل حساب وما تجيبش لي ستافي نوصل في كل حالات في الاخر بقول تو نخلص 300 انا بعد 5 سنين ولا نخلصها بعد عام سي كيف هي غرامه ردعيه تخلي الناس انها
1: تحث الناس انها
2: تحين بياناتها لانك نعطيك سيرشيدة انه راهو مساله شفافيه هي مساله ثقه دونك انت الثقه اللي مش تكون بين الحليف والشركه وحليفها والشركه ومزودها والشركه او البنكه او غيرها ما تنجم تقوم كتقوم الا عن طريق توفر البيانات اللي مش تخليني انا نعرف وضعيتك القانونيه وضعيتك المالية مش نجم تعمل معك أنا غدا مش عطيك فلوس البنك أنت تعرف البنك هي الشخص الوحيد اللي يعطي فلوس الناس ما يعرفهاش
0: نعم
2: دونك أنا ما نعرفكش فهمت كيفاش مش نعطيك فلوس دونك يلزمني ما يفيد على الأقل إما صحتك القانونية
0: نعم.
2: وجودك موجود مش موجود غدا ولا درست تبدلها أنت نعرف عليك أنا غدا نعمل أنا نعمل محل تبليغي إذا كان يضيع حقوق ناس
0: نعم.
2: وهذيك فلوس نتاع لي بارنيون دونك فلوس المدة الادخار نتاع نتاع ناس وشهريات وغيرها دونك ما نجمش اللوحه كيما هكا دونك هذاك علاش قلت لك البنكه هي تقرض ناس ما تعرفهمش هذاك علاش يلزمها عندها آليات التحقق من البيانات عن طريق وسائل متاحه كيما الولوج الى قاعده البيانات عن طريق خدمات حينيه حاليا نعملها والاطلاع على الوثائق وغيرها من الموازنات وكل البيانات الماليه الموجوده والمتاحه دونك هذا هذا البرنسيب
0: سامحني سيرشيد فقط انا باش خليك تكمل تواصل لكن انا اللي قلته الان نعتقد انا تو كمستعمل منحب نسال مدى تفاعل خليني نقول الناس مع مع التسجيل هذا لحنا تو عنا تقريبا 18 يوم من 1 جويلية فما تفاعل تقدروا انه هل العباد هذه عجبتها هذه والا ما زالت الناس نوعا ما
2: انا نعطيك جست حسابات الحق ما جبتش معايا
0: مثال لكن حاجه هكا تقريبا
2: عندي نتاع الاسبوع الاول
0: نتاع الاسبوع الاول
2: كان عندنا تقريبا 2500 حساب مفعل 2500 حساب مفعل جابون أكثر من 10,000 عملية إيداع.
0: إيداع.
2: دونك أكثر من 10,000 عملية إيداع في في في 6 أيام عن طريق
1: العملية. أخبار به أنا جاي أخبار به الأخير.
0: حاجة به جميل.
2: وهذا هذاش خلى العباد أن يخدموا في أريحية يخدم في داره يخدم في
1: قهوة ملا
2: يخدم في بيرو.
1: في الليل في النهار.
2: يخدم في النهار 24 ساعة 24 سبع أيام في الأسبوع ما عادش عندك الضغط ومعناها متاع الوقت وخاصة أنش نقول راهي أخي بحاجة أنك تذكر عبدك ولا موبيلاتك وتمشي تلوج على البلاصة وتحطها ويضربك شنقال ولا سابو
0: لا صحيح
2: صحيح تبدا ستريسي
0: على اعصابك
2: وقتك ما عندك ما تعمل به الطريق وانك تستنى في الجيشي للاسف احنا نقول الجيشي قداش باش تحط عباد يا خدمه قداش تحط عباد الناس تجي مع بعض انا ديما عندك الطفره هي بين 9 و
0: 11
2: 9 و 11 الناس الكل تبرمج 9 باش تمشي للرينو دونك الناس الكل تبرمج مع بعضها 9 تلقاها دونك سون توبليجي باش يقعد يستنى حتى ال 11 دونك المعدل
1: شد كريسي ويقعد يستنى
2: شد كريسي ويقعد يستنى دونك هذا نفس الشيء هو يبرمجك يقول لك انا نمشي 9 على تمشي 9 للرينو 10 نتعدى سي ان اس اس ال 11 نمشي من 10 دونك يبرمج السوتو الناس اللي تخدم
0: صحيح.
2: خدمتها هذاك فهمت دونك هذا ما تنجمش تحط كيشي لكل واحد
0: صحيح
2: دونك هذا اللي خلي ديجيتال هو اللي كيشي عندك انت
0: نعم
2: انت حر في وقتك
1: باه كم سؤالي انا نحب نخلط السؤال الخطير
0: ايوه
1: سؤال خطير انت تقول لي لا لا خطيره تنقلك على خطير هو سي عادل قال لك قد ما توخى الكونتور يمشي
0: اي
1: ظهر لي نهار من نهارات دخلت للمحاضر ونولي ربما خايف من السجن. هل أن هذا صحيح؟
2: لا وصلنا له مش مصلحة.
1: خطير ولا مش خطير؟
0: خطير عن المستمعين.
2: لأنه هي كيما كيما كيما قلت كيما تفضلت سيادتك أنه وراه هي غرامة التأخير هي غرامة ردعية.
0: نعم.
2: لكنها مش تقعد العمر كله.
0: نعم. إذا ما ارتدعش بالغرامة.
2: إذا ما ارتدعش بالغرامة مش تتعدى ما عادش غرامة مش تقول لي خطية مش تمشي. شنو هي الخطية؟ يعني لازم نبعث لك محضر النساء محضر تنبيه. وقاعدين نبعثوا في محاضرة تنبيه صراحة نحن تعدينا معناها كيما قلنا كنا هكا نوعا ما من
1: سيسو
2: نسيسو فما جانب هكا متاع
0: مرونة خليني نقول
2: دوك بعثنا تنبيه بعثنا ألاف التنبيه في كل ما يتعلق بواجب الامتثال كل جوانب واجب الامتثال مثلا في تعيين خبير محاسب أو في
1: مراقب حسابات
2: تجديد
1: وكيل
2: تجديد مثلا
1: وكالة
2: الوكالة بتاع المصفي مثلا
0: يعني نعم اللي نعم
1: فمش خلي يقولها عم أنا نستقبل الوثائق
0: وثائق
1: يثبت عليك هذا له 3 سنين وفيه جيب لي شبيك مع
2: مكسر هذا هذوما عنا نبعثوا في محاضر تنبيه حاليا وقاعدين يوصلوا من عباد تحت تنبيه قاعدين يمتثلوا إذا كان ما يمتثلش لأنه احنا شنو دورنا وقتها علاش الدور بتاع السجل مش فقط أنه بواتو لاتر يحط فيها
0: ويمشي على روحه أرمي الوثائق
2: انتهت الحقبة هذيك كانت في السجل التجاري سابقا توا ولات احنا عنا واجب ان ندفع الناس باش تحين كيفاش باش تحين بطريقتين اما عن طريق السجل بواجب الامتثال بمعنى انك تدفع انت بآلياتك انا ما نقولش منحبش نوصل للخطايا الكبيره اللي هي من 1000 و5000 دينار في عدم الامتثال او ربما التعليق السجل لانه يعني عطل له مصالحه انا نقول مثلا ماذا بيا هي عن طريق الناس اللي قاعد تستعمل في خدمه السجل شنو هي البنكه المؤسسة العمومية أنها وقت اللي تكون في مقابل الشخص ذاك اللي مش يتعامل معها كي تطلب منه الوثائق اللازمة ربما للدخول في علاقة معها هي لازمها تتأكد أنه هذه البيانات المقدمة للمؤسسة هل هي مطابقة لما هو موجود في السجل الوطني المؤسسة إذا كان مش مطابقة هي من حقها باش تدفعه
0: أيوة.
2: باش يمتثل بتحين البيانات هنا أسهل من أني أنا نبعث محضر
0: وتقعد.
2: ونقعد نستنى ومن بعد نبعث للنيابة العمومية باش هي تستدعى
1: تبعث النيابة العمومية عندك
2: يعني
1: عندك حق الإشعار
2: بيانسوا في الأخير بقول شنو حيلو النيابة العمومية إذا لم يمتثل في الأجال
1: النيابة العمومية
0: تستدعى
1: شنو أقصى حاجة ممكن نتعرض
2: النظر في الحل
1: هكا
2: إمكانية الحل
1: إذا كان مثل مش حل
2: لا الحل يعني
0: حل المؤسسة
1: الحل
0: حل المؤسسة حل يحل المؤسسة
2: لا هي ما هيش أربيتراج
0: لا هو مش تحكيم
1: نعم ثماشي عقوبات بدنية هذا سؤال
2: لا العقوبة البدنية الوحيدة
0: يعني السالبة الحرية
2: كأنك هي صراحة هي العقوبة الوحيدة السالبة للحرية هي موجودة في عدم الامتثال للتسجيل بمعنى أنك أنت قاعد تخدم وتفلح اونتر بارونتيز البارك
0: يعني
2: في الشارع
0: يعني في
2: المسجل في السجل
1: كما في الأدات نفس الشيء
2: لا خاطر هي شنية العملية العملية فما برشا عباد في بالها أنك تاخد باتيندا سيء أرى الباتيندا هو وجود جبائي
1: أي صحيح
2: نعم وراه موش وجود
1: موش قانوني. قانوني
2: هو وجود جبائي
0: يعني حتى عنده باتيندا موش مسجل
2: لا مش مسجل هو عندك عقوبة بدنية تصل إلى سلسل
1: هو صفة معنوية في القانون لا يمكن أن تصل إلى أني صفة معنوية إلا ما تسجل
0: سجل في السجل الوطني
2: اكتساب الذات المعنوية بالترسيب وحتى اكتساب الوجود القانوني للشخص الطبيعي بالتسجيل على اعتبار أنه أصبح واجب كسوى ميكانيسيان ولا نجار ولا تاجر ولا فارماسيان ولا طبيب ولا مهندس ولا محامي كلهم مطالبين بالتسجيل عدم التسجيل اول حاجه يعملك غرامه تاخير مش تقعد كونتر يدور هذاك حتى نجي اثنين عدم التسجيل ايضا راهي
0: قد تصل الى
2: عقوبه جزائيه دونك بمعنى انك ابار الخطيه قد تصل الى سنه سجن
1: وباش يعرفك باش تعرفوا ما سجلتش
2: اسهل حاجه هذه قاعده بيانات وزاره الماليه
0: تعالوا معايا هذا
2: تعالوا معها حينيا
0: حكينا انه هذا
1: اللي هو راه تكون على المستوى الجبائي وما جاكش لك
2: نقول قداش موجود في ال
0: اعطيني ترى
2: السوق قداش واش رقم نخبيه ما عندي ما نخبيه الرقم هذا كان كبير ونقصنا منه قبل أكثر من 150 ألف
0: 150 ألف
2: موجودين
1: ما كملوش
2: عندهم باتين
1: ترتيب
2: ما كملوش
3: مازال ما كملوش
1: تيجي. أما ثم حاجة ماكش باش تخبي عليه اليوم
2: اللي.
1: ثم ماشي أمنيستي
2: العفو ما عند ربي
1: ربي يعفو بينا إن شاء الله ربي يعفو بينا إن شاء الله
0: هو يفضل تفضل سي محمود
3: أنا حق فرحان برشا بالتقدم هذا وخاصة التعجيل بالرقمنة وبالخدمات فيها حاجات تفاصيل صغيرة ساعات من كما قلت لك ممكن تصير هربت بين مؤسسات الدولة بين التسجيل قباض المدينة
0: بالضبط
3: وبين الـ الـ الـ السجل وعملت مقارنة كيفاش قداش عندنا من شركة مسجلة ومن ساعات في الشركة دي موجودة هي موجودة مسجلة مسجلة وغيره يبقى موضوع التحكيم التحكيم لسبب معين هو أولاً ثم مسؤول القانون مسؤولية قانونية
2: خاطر
3: يدخل غضوة في المسؤوليات وغيره مسؤولية قانونية مسؤولية جزائية لشركة ذات معنوية توا ما وصلنا لهاش أنا ما وصلنا لهاش هو المسؤولية في الرجل القانون المسألة تاع التحيين هذا في غياب في غياب لسبب معين ساعات ثم خروج ولا غيره هل مصالح السجل يمكن بطلب بطبيعة الحال مثلا بطلب من عند حاجة منتفعة مثلا دائل أي واحد حب
2: خارج المؤسسة من خارج من خارج
3: خارج المؤسسة
2: ان
3: ولا كان في المؤسسة وخرج ولكن المعطيات الحالية ما زال موجود ولكن خرج شو كان شريك خلص وجا وفهمت التحيينات هذه لأنه إلى حد الآن ما ثمش ارتباط مباشر بين مثلا تسجيلات القبضة وتسجيل الإشهار اللي هو في اللبن هل الحاجات هذه تعالج مباشرة مع مع مصالح اللبن ما تجيبش تكون على على
2: طرف
3: ما تجيبش تكون حاجه صغيره
2: نقول هي انا فهمت سؤالك يعني شوف اول حاجه الترسيم او تحليل بيانات شخصي يعني ما يتنجمش تقوم به السجل من تلقاء نفسه. السجل فقط يلاحظ اذا كان ثم فارق بين قاعده بيانات عموميه وبياناته انه ينبه الغير دونك هذا هذا هذا الاساس لكن ما ينجمش يقوم مقامه هو في التسجيل دونك هذا لانه فما جوان باشهار وغيرها اثنين الناس هذه ربما سنوات رب العالمين ما قامتش بتحيينات معينه في المجال هذايا ومن له الحق في ذلك انه يعلم السجل بعدم توافق البيانات مع الواقع
3: دونك فما
2: اي هو لانه عندنا مبدا بلوغ العلم دونك مبدا البلوغ بالعلم السجل يعطيه الحق في انه يثير التنبيه دونك على على المعطيات التي وصلته يقول له البيان احنا جينا ما نعطيك حاجه احنا جينا ساعات انسان كان كريم عندك حنوت وكان كريه وبعد سكر هذاك الجراج مثلا تاع ميكانيسيان وسكر الجراج
0: نعم
2: لكن السيد ما مشاش حين في الرينول ولا تبدل الجراج ولا في الادريس الاخرى يجي يلقى مولر جاتنا قش مره يجي يقول لك خويا الادريس هذا يا السيد هذا كنت كريه وخرج علاش التو في السجل قولوا راح راهو يجب يجي يحينه ما نجمش انا نحينه ما تلقى نفسي دونك شنو اللي يعمل هو
3: يعمل
2: هو يعمل اشعاع باش احنا نبعثوا للسيد صاحب هذاك نعرفوه فين فين حوره واذا كان موجود نعرفوه فين
0: بالضبط
2: نبعثوا له نقولوا يجي حين
0: معطياتك
2: السجل نتاعك لانه فما نجم يكون فما فونت كوميرس نجم يكون فما زاد اشعارات نجم يكون عنده كريدي مثلا هارب منه يبعث في البنك الغادي يبعث في عهد المنفذ غادي فهمت العمليه دونك هذا فوالا دونك هذه مسائل دونك ما نجمش احنا كسجل نقوم بها اما اذا كان بلغ الى علمنا بالعمليه نقوموا بالاجراء
0: سي عادل مازال عندي دقيقه انا سي محفوظ تفضل سي محفوظ
3: السجل يتقبل اي اشعارات
2: اي من حق
3: ويتصرف
2: بطبيعه الحال يتحقق من مدى جديه الاشعار اذا كانوا جاء من جهه رسميه اكيد اذا كان جاء من جهه خاصه نفس الشيء من حقه انه يبعث تنبيه هو مش يكلفه حتى شيء
0: صحيح صحيح
2: والاخر اذا كان هو الاجراء صحيح تو يجي
3: هو تفاعل جاء وهي وكذا
2: لا هذا هذيك الصيغه
0: انا نحب باش نختموا برساله
2: تفضل
0: شنو يحب يوجه سي عادل للشباب للناس اللي تسمع فينا تو في إذاعة الزيتونة في مسألة هذه بعث المشاريع خاصة والمؤسسات هذوما اللي يسمع
2: شوف
0: فينا
2: مش نخرج على كما قال على السياق متاع السجل انا نقول بلادنا تستحق انها نستثمر فيها وبلادنا بالحق انا سافرت برشا وشفت وعشت ونقارن في المؤتمرات بلادنا جنة على الأرض وشبابنا من حقه أن يحلم في بلاده وان هل الموجه نتاع الناس اللي تحب تخرج مثلا، انا نقول مثلا مش مبرر حتى وان كانت ثم صعوبات، راهو الفرص تخلق وفي الصعوبات ما تخلقش وقت اللي تبدا الامور سهله. تبدا البلاد فيها امور سهله، الناس كلهم مش عامل كيف كيف. انا نذكر ديما نقول لهم كيما حكيت التاكسيفون قبل،
0: صحيح
2: دونك عملت تاكسيفون الناس تفلس. فوق تبدا الدنيا صعيبه، راهو الفرص غادي وين تخلق، غادي الانسان وين يبدع، غادي الانسان وين يلقى حل. دونك وهذا يخلي انه يلزم شبابنا اولادنا انه صحيح فما صعوبات، لكن راهو بيكم انتم الصعوبات مش تنحى، مش تستناو كما قال ناس اخرين مش يعملوها لكم، راهو وجودكم وكي تلقى الدوله انها انتم ناويين تحبوا تقدموا فيها مش توخر لتالي الدوله.
0: نعم لان نقول تتفاعل. مش تفاعل بس فعلها لازمها
2: بكل بكل وضوح. نعم. انا نقول راهو هذا بلد حلم، تبارك الله عندنا سوق كبيره قدامنا اسمها اوروبا، وعندنا سوق تحتنا اسمها افريقيا
0: اكبر من اوروبا.
2: عندنا طاقات شابه، لان احنا دوله ديما نقول مادة شخمة، إمكانيات متاحة، نجمو نخدمو. عنا جينا حتى في التوقيت، جينا بحذا غرينويتش.
0: نعم.
2: معناها راح نجمو نخدمو حتى أديستانس عن بعد، نجم نخدمو للشرق وللغرب. معناها نجم واحد يخدم في بلاتفورم هنايا أديستانس عن بعد للهند ولا للصين، كيف نجم يخدم لأمريكا قلت ناس ترقد ولا تقوم. دونك معناها عنا بالحق معناها إمكانيات متاحة، عنا الشمس باش نعملوا الطاقة، عنا البحر باش نجيبوا العباد ويستمتعوا، عنا كل شيء موجود، عنا زاد عنا جامعات. رحنا دولة تعليم راهو بامتياز.
0: نعم.
2: جامعات عمومية تبارك الله قوية، جامعات خاصة موجودة متطورة، علاش من هذه ما نستثمرهاش؟ معناها بصفة عامة سواء في خلق الثروة.
1: إذا لا تولوا الدبر.
0: نعم.
1: شدوا صحيح
0: في البلاد.
2: لا يخرجوش
0: كان أولادها، هذا هو. يعطيك الصحة سي عادل شويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، جاوزنا الوقت بدقيقة لكن كانت في الصالح لاباس. إن شاء الله المرة القادمة مش بعد 3 سنوات، قبل، وتجي تحكي لنا على انجازات
1: الحقيقه. سي عادل بين ما نقول له ايش يقول الله يبارك بكل صراحه.
0: ان شاء الله يعطيه الصحه. على كل شكر موصول سي محفوظ الباروني لسي شده مر، الاخ طارق التايب من وراء الاجهزه التقنيه، اخوكم هيثم الامام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: في المال والاعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أنا على دين محمد أقول ما يقوله، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العدالي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العدالي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم.
3: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته: أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
2: في فضل الأشهر الحرم.
4: لا تحزن إن الله معنا.
5: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
6: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين، اللهم صل وسلم.

هنا وافتخر بانتمائه إلى جامع الزيتونة، حتى أنه ذكر شيوخه شيخا شيخا وهو في معرض الامتنان والفضل. يقول مثلا في صفحة 36 من كتابه ذكريات وخواطر: تعرفت في اليوم الأول على بعض مشايخي، ولم ينقض الأسبوع الأول حتى عرفتهم جميعا، وهم المنعمون أحمد المهدي النيفر ومحمد المايل ومحمد بالحاج عمر وعلي الباوندي وعز الدين بالخوجة وعلي بن عامر والصادق بالسرور وعلي اللبان وحسن البجاوي وأحمد عياد. قال: ومن حسن حظي أن جل أطرابي بقسمي هذا كانوا يتقدون وطنية وحماسا مثل الطاهر باللونة ومحرز باللمين ويوسف بالملاح والبشير نويرة وأحمد العكريمي وفرج البرقاوي وغيرهم، مع العلم أن أكثر طلبة هذه السنة كانوا من الراسبين، يعني الذين يعيدون السنة. يقول: كنت في حلقات دروسي متفوقا وكنت مبجلا عند مشايخي، إذ كانوا يخصونني بسرد النص الذي شرحوه لنا أثناء الدرس بالرجوع إلى مصدره من الكتاب المبرمج، سواء كان فقها أو نحوا أو صرفا أو غير ذلك، تقديرا منهم لسلامة نطقي ولحرص الشديد على تطبيق قواعد اللغة، كيف لا وهو الذي حفظ القرآن صغير السن في بلده. ثم يقول في صفحة 82: وما إن وصل المقيم الجديد إيريك لابون إلى الرصيف حتى فوجئ بوفد من النسوة التونسيات قدمنا إليه باقة من الورود ويخاطبنه بلسان فرنسي فصيح لمطالبته بإطلاق سراح الزعماء ويهتفن بصوت واحد بحياة الزعيم والدستور وينادين بالبرلمان التونسي وبالحكومة الوطنية، فارتبك المقيم وذهل البوليس المغفل من هذه المفاجأة التي لم تكن لتخطر له على بال. وكانت وسائل الإعلام التي رافقت السفيرة حريصة على تسجيل هذه اللوحات المعبرة عن حقيقة الوضع بتونس، وكانت الحشود الهائلة من التونسيين مصفة على جانبي الطريق حتى إلى مقر السفارة وهي ترفع اللافتات المعبرة وتهتف بالبرلمان والحكومة الوطنية وتطالب بإطلاق سراح القادة وجميع الوطنيين المعتقلين، فكانت هتافاتهم تدوي في الجو كالرعد القاصف. وكان موقف قوات البوليس حرجا، فخيرت التأني ولم تتسرع في ردود الفعل أمام المقيم الجديد، حتى إذا دخل مقر السفارة أباحت لنفسها ارتكاب أبشع ضروب التعنيف والتعذيب، فرجعنا معفرين ممزقي الثياب، وسيق الكثيرون منا إلى مخافر الشرطة ليلقوا الجزاء الذي ينتظرهم. ومع ذلك كان لا يغيب عن حلقات الدرس في جامع الزيتونة المعمور، وكان بين يدي شيوخه من أعظم الطلبة ومن أعظم التلاميذ، ولذلك تسلطت عليه كثير من العقوبات التي نالته على صغر سنه وعلى شبابه، رغم أنه كان من الأوائل في الجامع. وفي هذا الصدد بالذات يروي قصة طريفة مع شيخه الشيخ جعيد رحمه الله تعالى، الشيخ محمد العزيز جعيد، الذي لما وجد اسمه في قائمة المطرودين من جامع الزيتونة حتى اتخذ قرارا بعدم تدخل، وهو متعود على ذلك، اتخذ قرارا بعدم رفته هو ورفاقه ومواصلة دراسته في جامع الزيتونة، فكان له ذلك وكان من أنجب الطلبة والتلاميذ الذين واكبوا العمل النضالي والعمل التربوي والتعليمي. كان ممن كونوا الجمعيات الرياضية، هؤلاء هم الزيتونيون الذين أخذوا زمام المبادرة من أول يوم وضعوا أقدامهم في الجامع الأعظم. يقول في صفحة 103 من كتابه ذكريات وخواطر:
كان ولع الشباب الزيت

0: كوني بالرياضة وخاصة بكرة القدم يستأثر باهتمامه كما هو الشأن لدى سائر الشباب التونسي. أين الذين يقولون أن شيوخ الزيتون هم من حلق العلم التي ليس فيها إلا التلقين وليس فيها إلا الحفظ وليس فيها إلا التقليد الأعمى كالببغاوات إلى غير ذلك من هذه الألفاظ المثيرة التي كنا نسمعها من كثيرين. قال وهو يتكلم عن الرياضة التي كان كما يقول وهو من المناضلين من الرعيل الأول وهو من الزيتونيين وممن يشهد لهم بالنضال، يا شهادة يقدمها أن الشباب الزيتوني كان ولعا بالرياضة، وكان لبعض منهم تجمعات ببعض مدارس سكن الطلبة يلتقون مع بعضهم في الساحات القريبة في أماسي أيام الجمعة وساعات الراحة فيتبارون ويتدربون حتى يبلغ منهم الجهد وينالهم الإعياء. وكان من أهم هذه الكتل طلبة من أبناء بلدة المطوية، أذكر منهم عبد الله بن مبروك بالحاج ومحمد العروسي المطوي. محمد العروسي المطوي هو شيخنا، هذا الشيخ العلامة الذي عرف بالأدب، ومن منا لم يتعلم ولم يدرس مقطوعات من أدبه في الكتب المدرسية. وعلي بن الشيخ عمران والمقداد بن يحيى والعياد الفرجاني بوقرة وغيرهم من الطلبة الذين كانت إقامتهم بالمدرسة المرجانية بضاحية باب الخضرة، إلى جانب كتل أخرى متفرقة أقل تنظيما من الأولى، وبدافع المحاكاة والتنافس مع الفرق الرياضية بالمدارس الحكومية صح منهم العزم على جمع شملهم في فريق واحد يكون جديرا نظاميا بتمثيل الطلبة الزيتونيين في البطولة المدرسية إلى جانب بقية النوادي. فتواعدنا على اللقاء بمقهى المرابط بسوق الباي في صبيحة يوم سبت على ما أذكر مع الإخوان الذين ذكرتهم، وكنت أنا من جهتي مصحوبا بالإخوان الهادي بن غشام وحماد المزوني ومحمد بن مسعود فريعة والشاذ الحشيشة ومحمود بالقاضي، ومن بيننا نحن 11 عضوا شكلنا الهيئة الوقتية لنادينا الذي أسميناه الرابطة الرياضية الزيتونية. هكذا كان الشيخ الزيتوني علي المعاوي بين نوادي الأدب ونوادي الرياضة ونوادي الفن ودروس الفقه ودروس اللغة والنضال، النضال الذي عبر عنه في قوله مثلا بموعد مع التاريخ، واليقظة اليقظة، وجزى الله الشدائد خيرا، إلى غير ذلك من هذه العناوين التي زينت هذا الكتاب الضخم ذكريات وخواطر علي المعاوي المطبوع في جامعة منوبة والذي كان في 799 صفحة. قال في آخره قبل أن أنتقل إلى كتاب الآخر: ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذه قاعدة فقهية. قال: لقد حفزني المرض اليوم بأن أتعجل وأطوي آخر صفحات هذه الذكريات والخواطر وهي مبتورة ومنقوصة، ويا ليت كل الذين مروا بنضالات وبأعمال أفادت البلاد يكتبوا لنا مذكراتهم. قال: وهي مبتورة ومنقوصة من مواصلة تدوين كثير من بقية الأحداث المهمة التي تثري الذاكرة بالمزيد من معرفة الحقائق والمعلومات، لكن لا بد لي من أن أعبر في خاتمة مطافي عن انبهاري وإشادتي بأولي العزم من مناضلي حزبنا الأبرار من تلك الإطارات الشابة التي صح منها العزم وحفزها التعلق المكين بالوطن على الإصرار العنيد بأن تجعل من تونس مثالا مغريا في خطى مسيرتها التنموية الرائدة وفي نهضتها الشاملة والمتوازية التي لامست ببرها ونفعها كل الفئات والجهات، وخاصة وعلى الأخص في مجال نشر التعليم ومطاردة آفة الجهل عن الشعب أينما كان للشعب مقام ووجود، إلى جانب الإصلاحات الهامة الأخرى التي ميزت شعبنا ورفعته مكانا عليا، وقد حرصت على الابتعاد عن كل ما هو ذاتي من السلوك الشخصي ما دام ذلك شأن لصاحبه الذي له حصانته وحرمته، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهذا هو الأدب الذي تأدب به الزيتونيون، حيث أنهم يذكرون مسائل التاريخ ولكنهم لا يجرحون الأشخاص. فالكمال لله، وما من إنسان إلا وهم مبني على النقص. وكفانا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ثم أنتقل إلى كتابي الآخر، رغم أن له مقالات صحفية عظيمة جدا في مجلة الرقيب، جمعها له صاحب المجلة في سفر ضخم وقدم له بفهرس وبمقدمة مقدمة إهداء، منها كلمة الرقيب وفتى الواحة والمضحك المبكي وعبد الصمد والعروس المطوي، إبراهيم عبد الله، ابن البحار، قضايا المجتمع، الناقد الاجتماعي، محمد المزغيش، الحبيب الهباج، الطاهر القصار، إلى غير ذلك من هذه العناوين التي وجدت في هذه المجلة. وقد كتب فيها الشيخ علي المعاوي كثيرا من المقالات، وهذه المقالات مجموعة وموجودة. ويا ليت يا ليت بعض من يدرس في الماجستير مثلا أنه يأخذ هذه المعلومات وتكون رسالة تعتني بهذا الزيتوني الذي جمع بين النضال والعلم والأدب والثقافة والفن وغير ذلك من مجالات الحياة. نأخذ كتابه الثاني: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهو أيضا طبعته جامعة منوبة، منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية في تونس 2010. يتكلم فيه عن مجموعة من المناضلين، بل أقول إنه يترجم لهم كما ترجم علماؤنا في كتب التراجم كشجرة النور الزكية للقاضي مخلوف وغيرهم. ترجم فيه لعمر بن علي حميدة، محمد بن عثمان، مصف الأحمر، الهادي زيد، يوسف بن عاشور، العجم سليم، صلاح الدين بوشوشة، عثمان بن يوسف الكيلاني، علي درغوث، علي العيادي، موسى الرويسي، محمود زهيوة، حمودة شمام، عبد القادر زروق، محمد الهادي المرابط، وشهداء المنسير. يتكلم مثلا عن عمر بن علي حميدة فيصفه بأنه سندباد السجون والمنافي، ويقول في مقدمة هذا الكتاب: هذه الكوكبة من المناضلين الصادقين الذين ستتعرف على بعض محطات نضالهم من خلال ما ستقرأه عنهم في هذا الكتيب، هم من الرجال الذين سبقوني بالإيمان. حين تعرفت عليهم في أوساط العقد الثالث من القرن المنقضي فكانوا لنا مراجع وروادا، ونالوا إعجابنا لشدة انبهارنا بما كان لهم من حضور موصول على ساحة النضال التي التهبت فيها ألسنة لهب الحماس الوطني الطامي. ويقول في الترجمة الأولى التي قلنا هي لعمر بن علي حميدة سندباد السجون والمنافي، يقول: ليس سهلا أن يجرؤ قلمي على الحديث عن بطل شامخ من أبطال النضال الوطني من حجم المرحوم عمر حميدة، الذي كان رمزا في جميع مراحل حياته النضالية، في مغامراته المذهلة وتحدياته المبهرة لكل ما واجه من الصعاب التي لا تخطر على قلب بشر لولا وازع القيام بواجب الترحم ولفتة الوفاء نحو تلك الصفوة من هذا الطراز الرفيع الذين أنجبتهم تونس فكانوا لها أوفياء بررة. ولد المرحوم عمر بن علي حميدة في 4 سبتمبر 2014 ببلدة المحبوبين بجزيرة جربة، وبمدرستها تحصل على الشهادة الابتدائية، ثم انقطع عن التعليم لضيق ذات يد والده الذي كان تاجرا بتركيا، ورجع إلى تونس في ظروف الحرب العالمية الأولى. استحبه خاله للعمل معه كصانع عطار بخنشلة بالجزائر سنة 35، كان مغرما بمطالعة كل ما تقع عليه عينه، وخاصة بما يكتب عن تونس، وسرعان ما تكونت له علاقة حميمة بمناضلي جامعة قسنطينة التابعة لحزب الشعب الجزائري. وفي 2 فبراير 1937 رجع إلى جزيرة جربة لزيارة الأهل والأقارب، وفور حلوله بمسقط رأسه بالمحبوبين انضم إلى إخوانه علي زليطني وبكر البرناس ومحمد عاشور وبقية أعضاء الشعبة الذين كانوا يقومون بالجولات الدعائية لتأطير الشعب ورص صفوفه تحت لواء حزب الدستور. ثم وقع تعيينه كاتبا عاما مساعدا خلفا للسيد محمد عاشور الذي انتقل إلى الجزائر بسبب ظروف العمل. وتحدث عن نضالاته في دوره في لجنة المقاومة، في لجنة الصمود والتحدي، تكلم عنه تحت عاشة تونس حرة مستقلة، تحدث عنه وهو يقول تجوع الحرة، يعني لا يساوم في محطات النضال. كذلك تحدث عن محطات في أرجاء مغربنا الكبير، إلى غير ذلك من هذه العناوين التي إذا درسها التونسي تحفز فيه النضال وحب الوطن. المنبعث من رجال الزيتونة الذين كانوا على أعلى درجات النضال وعلى أعلى درجات المقاومة في كل المجالات، سواء كانت المجالات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية، وقفوا بالمرصاد، ومنهم هذا الرجل الشيخ العالم العلامة علي المعاوي الذي لم يترك لنا كثيرا، لكن كتابان، كتاب ضخم علي المعاوي ذكريات وخواطر، وكتيب حول تراجم رجال من المناضلين تحت عنوان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومجموعة مقالات في سفر كبير في جريدة الرقيب. كل ذلك كما قلت يصلح أن يكون موضوعا لدراسة علمية تنفض الغبار على رجل من رجال الزيتونة المناضلين في الصفوف الأولى من صفوف النضال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن ننفض الغبار على كثير من علماء تونس المغمورين الذين لا يتكلم عنهم إلا من عرفهم أو عثر عن بعض أوراقهم رحمهم الله تعالى، وجعلنا في طريق ما رسموه لنا من النضال والعلم والسير ببلادنا إلى أعلى المراتب. رحم الله جميع رجال الزيتونة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخواتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: كان من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العريب.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع.